0: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا خير من حلت بالقاع حضرته، فطاب من طيبهن القاع والأكم. نفس الفداء لروض أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته على الصراط إذا ما زلت القدم. وصاحباك فلا أنساهما أبدا، مني السلام عليكم ما جرى القلم. صلى عليك الله يا خير الورى، ما هبت النسائم ومناحت على الأيك الحمائم. واستمعين الكرام سمي ذات الزيتون للقرآن الكريم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أينما كنتم، أينما يصلكم صوت القرآن الكريم. تحية من القلب إلى القلب، ملوها المحبة والوفاء والإخلاص لكل أحبابنا، لكل أوفينا، لكل مستمعين أينما كانوا. أنتم في الاستماع إلى برنامج مشاوير في سيرة هدي البشير محمد صلى الله عليه وسلم. هذا البرنامج الذي يأتيكم كل يوم سبت ويحدثنا عن شمائل الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. نحن معكم من الآن حتى إلى الساعة 6 مساء. البرنامج فيه ركن، هذا الركن يحدثنا عن نأخذ في بيت من أبيات البرداء المديح الشريف للإمام البوصيري، ونبين معاني كلمات هذه البرداء. ونحن دائما نذكر أن البرداء هي عوض سيرة مختصرة. قبل ما نتحدث في الركن الأول، خليني نوجه تحية لزهير المسعودي مخرج البرنامج، كذلك التحية موصولة الكريماتيك التي تؤمن لكم هذا الإخراج على صفحة فيسبوك إذاعة الزيتون القرآن الكريم، وكذلك هي في التنسيق. تواصل معنا 71 130 000. في بداية هذا البرنامج نرحب بالأستاذ الشيخ عبد الباقي المغراوي. شيخ أهلا وسهلا ومرحبا بك.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بك سيدي بشير، ومرحبا بجميع مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم داخل أرض الوطن العزيز وخارجه. ونرجو من الله العزيز الحكيم أن يوفقنا لقضاء أمسية طيبة في رحاب السيرة النبوية المطهرة.
0: شكرا شيخ، بارك الله فيك. قبل أن نبدأ في الركن الأول، خلينا نذكر بالمحاور التي سنتحدث فيها في هذا اليوم. المحور الأول شروط إغاثة الله سبحانه وتعالى لعبده، شروط إغاثة الله سبحانه وتعالى لعبده. كذلك كيف خطط النبي محمد صلى الله عليه وسلم لمعركة بدر. كذلك تسخير الله سبحانه وتعالى الأسباب لخدمة عباده الصالحين، تسخير الأسباب لخدمة عباد الله الصالحين. شيخ، خلينا نتوكل على ربي ونبدأ في الركن الأول اللي هو الذكر، بيت من أبيات البردة المديح الشريف للإمام البوصيري رحمه الله. تفضل سيدي.
1: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن وله، وارض اللهم على الصحابة أجمعين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وجميع من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رضنا وارض عنا. إذن البيت هذا يؤرخ فيه، شوف الإمام البوصيري سيد بشير،
0: نعم،
1: بارك الله عليه، معناها الحقيقة مش مدحا فيه هو ولا، ولكن إبراز للحق أنه هذه حقيقة.
0: نعم.
1: يعني استطاع في هذا البيت هم يشوفوه أن يقوم بدور المؤرخ، ولكن المؤرخ الشاعر الذي أرخ لحادثة معينة وقعت وأراد أن يخرجها إخراجا جميلا. كيف المخرج اللي يجيب الأفلام ويخرج معناها المسلسلات ولا غير ذلك، يحاول ديما أن يخرجها في صورة جميلة جدا. كيف اللي يقدم هدايا ويقدم الهدية هذه في صورة جميلة جدا مع كلمات طيبة تغزو النفوس وتدخل إلى القلوب. فهو يحدثنا بلغة المؤرخ اللي أرخنا لحافة هامة جدا، والحافة هذه أهميتها فيما فيها من دروس عظيمة. كيفاش يستجيب رب سبحانه وتعالى، كيفاش بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، كيفاش أنه يلزمنا سبق دعانا بالنبي صلى الله عليه وسلم لأن له دعاء مستجاب، مش يورينا بالحجة والدليل كيف استجاب الله لعبده وفاضت عليهم الخيرات، خيرات عظيمة وعظيمة جدا. يعني فيها دروس كبيرة برش، كي مش تدخل على ربي ومش تدعوه كيفاش جسمك تكون، شنو الحال عندك، الحال والمقال حاجتين تدخل بهم، تدخل بأي حال دخلت على الله وبأي مقال. الحال هو حال التذلل، وماذا ثم ماذا حال التذلل المطلق، أنك تتذلل. ولذلك سئل صحابي جليل وقال إني أعرف متى يستجيب لي ربي. قال
0: نعم.
1: كيف تعرف؟ هل هو وحي بعد النبي أم هو إلهام؟ قال والله لا هذا ولا ذاك، وإنما أنظر إلى قلبي، فإذا انكسر القلب وذل وخشع فقال
0: نعم.
1: فإن الله يستجيب لي. هذا حاله.
0: نعم.
1: ثم مقاله يختار الكلمات، الكلمات الطيبة اللي فيها مدح وثناء وتمجيد لله سبحانه وتعالى. ولذلك ربي علم فينا في الدعاء كل يوم 17 مرة يعلمنا، وللأسف الشديد فينا من لا يتعلم. 17 مرة يعلم فينا، يقول لنا قبل ما تدعو شو يزمك تعمل؟ أحمد الله واثني عليه، الحمد لله رب العالمين، تمجيد وثناء على الذات الإلهية. ثم ماذا؟ الحمد لله رب العالمين، شكون هذا؟ تعريف بالرحمن الرحيم، صاحب الرحمة، وقت يستدر رحمته، الرحمن الرحيم. أي أيوه وبعد ملك يوم الدين، ثم مالك يوم الدين، توا مش تبدأ يا ربي إياك نعبد وإياك نستعين، بعد مش تبدأ تدعو مش تقول؟ مش تقول اهدينا الصراط المستقيم. قالوا هنا في الفاتحة الصراط المستقيم هو الإسلام الحق وطريق الصواب.
0: نعم.
1: يعني باش تفهم شنو معناها أنت تقرأ في الفاتحة. لذلك كيف كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم حالا ومقالا؟ هذه أهم شيء. كيفاش كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم حالا ومقالا للقرآن الكريم؟ حالا هو حال الفقير المحتاج المستغيث المستجير اللائذ بالله سبحانه وتعالى، هذا حاله. ثم مقاله كان يعطي لكل حرف حقه. شو معناه؟
0: نعم.
1: يقولش الحمد لله رب العالمين، هذه ليست قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رغم أنها من ناحية القراءات صحيح، لكن
0: نعم.
1: ماذا يقول؟ الحمد لله ربي، يعني كل حرف يعطيه ويمد الحروف، يمد كثير، ثم يقف عند رؤوس الآيات، ثم ماذا؟ ثم يتداخل الحال مع المقال. شو معناها يتداخل؟ فإذا وصل إلى آيات تتحدث ماذا؟ عن الحساب وعن العقاب وعن وإيش يعمل؟ يتباكى مع القرآن، يحزن، تولي قراءة حزينة جدا.
0: نعم.
1: وإذا وصل إلى آيات تتحدث عن النعيم وعن الجزاء وعن العطاء وعن الفضل، إيش يعمل؟ ينشرح صدره. ولذلك قالت أمنا عائشة كان في صوته سهل، والسهل هو جمال الصوت. ولذلك
0: نعم.
1: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمل من قرأ القرآن على الإطلاق.
0: نعم.
1: أجمل واحد قرأ القرآن. ولذلك كان الصحابة يتنافسون منافسة جديدة لحضوري لسماع ولو آية. وليجي يقول لك توا، يقول لك راه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ القراءة أطول من الخطبة. هذا كلام صحيح 100%. لماذا؟ لأن القارئ محمد صلى الله عليه وسلم أجمل الأصوات على الإطلاق، وأعلم الناس على الإطلاق بمراد الله. ثم ماذا؟ في نطقه بهذه الآيات بركات ورسالة كبيرة برشة إلى القلوب، راهي تدخل لقلوب الناس بدون استئذان، تدخل
0: نعم.
1: لقلوب الناس هكذا القراءة ذي. ولذلك نذكر سيدي بشير أن الصحابة وفنين منهم ابن مسعود وأبو ذر الغفاري كيفاش معناها عسوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا الليلة سنراقب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ مش يتجسسوا عليه، مش يتنصتوا عليه، بل قالوا لكي نظفر بما لم يظفر به بقية الصحابة. فلما انكفأ الناس نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الستار، من ستار شكون؟ من ستار أمنا عائشة. يعني حل ما لقى حتى واحد، ناس كل انكفأت، معناها عادت إلى بيوتها، فانسلى إلى محرابه ليقف بين يدي الله مناجيا.
0: نعم.
1: يظل يجري وقتش يكمل ويمشي للقهوة، العشرة نتاع الليل والتسعة نتاع الليل توا توفى الصلاة قبل التسعة توا، ويمشي طول مباشرة يمشي للقهوة، واختاش بركة يتخلص منها ما شافع والوتر.
0: نعم.
1: وربما حتى ما يصليوش، مهم شوفوا ايش عمل. هو يرجع إلى رب إناء بما ملئ يرشح، رجع فلما رفع يديه ليكبر انسل سيدنا عبد الله بن مسعود وجاء متخفيا مستحيا ليقف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يمد إليه يده اليمنى ويأخذه بجانبه. في تلك اللحظة ينهض سيدنا أبو ذر الغفاري ويأتي مستحيا كالعذراء في خدرها، يمشي الهوينة، يمشي بشوية بشوية بأدب، حتى المشي انتاحم بأدب، الكلام انتاحم بأدب، النظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: بأدب،
1: كل شيء بأدب. فاش يعمل؟ ويحاول أن يقف وراءهما، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يمد إليه يده اليسرى ويأخذه أن يقف بجانبه. تقول لي هذا مخالف للفقه، نقول لك مخالف للفقه، لأن في الفقه القاعدة الفقهية تقول إذا كانوا ثلاثة يتقدم أحدهم ويتأخر الاثنان، وإذا كان اثنين بركة مع بعضهم يقفون في نفس الصف، لكن هذا قانون استثنائي، والصلاة هي صلاة، ليست صلاة فرض وإنما صلاة نفل منافلة. فاش عمل؟ ليلة كاملة كل واحد منهم من أبي ذر الغفاري وعبد الله بن مسعود يمني نفسه أن يسمع الليلة، تلك الليلة الكاملة القرآن من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى تتشربه قلوبهما، قلوب انتهت تتشرب ويرسخ ويمكث في ذلك القلب حتى يلقى الله على ذلك. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقرأ في تلك الليلة إلا آية واحدة، فلما يعني انجل النهار مشات التقى سيدنا أبو ذر وسيدنا عبد الله بن مسعود الاثنين، وقال يا ودي، يكلم كل واحد منهم بلغتنا احنا، تو يقول له احنا رانا جايين باش نسمعوا القرآن كامل الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن سمعنا آية واحدة. يقول له الآخر والله كيف انا مش هيا بنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمشوا الرسول صلى الله عليه وسلم، قال له يا رسول الله رانا فرحنا برشا، وقت اللي شفناه قمت قلنا الليله مش يقرأنا القرآن الكل، واذا بيك تقراه. قال شي جاوبهم، قال دعوت لأمي، والآية اللي قرأ بها هي ماذا؟ إن تعذبهم فإنهم عباد، وإن تعفو عنهم فإنك أنت العزيز الحكيم. آية واحدة يعني ليلة كاملة هو يدعو لأمته، يا أمة الإسلام، ليلة كاملة ويدعو. لكن السؤال المطروح، ليش ما قصش سيدنا أبو ذر الغفاري وإلا سيدنا عبد الله بن مسعود عن الصلاة واصل؟ لأن الآية استغرقتهما، وأنزل الله بركة عظيمة، أنزل الله بركة عظيمة في تلك الآية حتى انقطع عن الزمان المادي، عن زمان الدنيا، ودخل في الزمن الإلهي السردي.
0: نعم
1: دخلوا فيها ما حسوش حتى شيء، حتى إلى أن جاء بلال ليؤذن لصلاة الفجر. لجاء بلال، سيدنا بلال رضي الله عنه وارضاه، اللي جابش يعني اللي كان يحس شو معنى القرآن يستغرقك إذا وجد قلبك حيا يفيض ماذا؟ يفيض خشوعا وخنوعا وذلة وانكسار لله. فنرجع للإمام البصيري يقول وأحيت السنة الشهباء دعوته، اسمع شو معناه، وأحيت السنة الشهباء دعوته حتى حكت غرة في الأعصر الدوم، وأحيت السنة الشهباء دعوته. دعوته فاعل مؤخر، فاعل مؤخر، والسنة الشهباء هو مفعول به مقدم، ويقدم المفعول به إذا أريد منه إبرازه، إبراز. حتى حكت غرة في الأعصر الدوم، إيش معناها أحيت؟ أحيا يحيي إحياء، والإحياء عكس الإمات، واحد أحياء والآخر أماته. وتشبيه الإحياء للسنة استعارة بليغة، هذه تسمى في علم البيان باستعارة البليغة، أي دعوته بالسنة، أي يعني دعوته بالشبه إلى ما قبلها كالإخضرار بعد اليبس. يعني السنة هذيك طبعا بعد نفسرها لنا، كيفاش أن يفسرها لنا الإمام المسيري، كيفاش أنه يتحدث على حادثة وقعت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. السنة الشهباء، هناك اختلاف في مفهوم السنة والعام. وإن كان المدلول الزمني واحدا، إيش معناه؟ فبالنسبة فالسنة تطلق على الجدب في حين يطلق العام على الخصب. فعندما تكون جدباء، لا مطر ولا خيرات ولا صاب ولا حد شيء، نقول سنة. وعندما يكون فيها خيرات وفيها خصب وفيها صاب كبير نقول عام. وهو ما ذهب إليه القرآن الكريم حين تحدث في سورة يوسف، حين يقول تعالى في سورة يوسف تزرعون 7 سنين دأبا.
0: نعم.
1: ويقول في المقابل تو على الخصب في مفهوم العام، شنو العام؟ الدال على الخصب، ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس.
0: نعم.
1: العام ديما تستعمل، شوف العربية قداشها دقيقة، العام يستعمل للخير والخصب والعطاء، والسنة إلى الجدب وال... إذا كانت قاحلة وإذا كانت ليست فيها صابة. الشهباء شنو هذه؟ هذه شنو يقصد بها؟ وكذلك تدل على شنو؟ السنة قليلة. الشهباء معناها المجدبة، المجدبة وش معناها؟ يعني لا خير فيها. وكذلك تدل على السنة قليلة المطر. تقول العرب فرس شهباء أي فرس بيضاء، فكأن الأرض الجدباء تبقى بيضاء لانعدام ظهور النبات عليها. حكت شابهت. ويقول المثل كالهر يحكي صولة الأسد، يحاول الهر أن يتشبه بالأسد في قوته رغم ضعفه. الغرة هي في الجبهة، إذا كان مثلا حصان أبيض بكل بعد تلقى غرة لهنا ما بين عينيه بلاصة كحلة، وإلا يكون هو لونه أكحل وما بين عينيه طبة طبة شهبة.
0: نعم.
1: هذا تسمى الغرة. في الجبهة والأغر، الأبيض البياض في جبهة الفرس، والمقصود بها أحسن الشيء وأجمله، اللي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأعصر جمع عصر، وهو القطعة من الدهر. تو الكلمة الأخرانية.
0: نعم.
1: الدهم شو معنى الدهم؟ جمع أدهم وهو الأسود. شوف العربية قديش ثرية، معناها في عظمة تقول أسود قال دهم، لأنها الكلمة تتناسب مع السياق.
0: نعم.
1: معاني البيت هذا، يعود الإمام البصيري إلى السنة التي ولد فيها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فيشبهها بالعام الخصب كثير الخيرات. حول الأرض الجدباء القاحلة إلى سنة خصبة تفيض خيراتها على ما يقابلها من السنين العجاف، حتى أضحت كالغرة التي تزيد الفرس جمالا وبهاء ورونقا. لذلك قال أمير الشعراء أحمد شوقي:
0: نعم.
1: ولد الهدى، والمقصود مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولد الهدى فالكائنات له ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء. ويعد هذا التعبير من التشابيه البليغة التي تفضي على الكلام جمالا متفردا، فكانت سنة الميلاد إشراقة حسناء، إشراقة حسناء من حيث الخيرات والبركات بالنسبة لغيرها من السنوات. وهنا يحدث الإمام البصيري رحمه الله مقارنات بين سنة ظهور الدعوة المحمدية صلى الله عليه وسلم وما سبقها من السنوات الخاليات، غير أنه ينتهي إلى أنه لا تستقيم المقارنة بين ليل أسود مدلهم ونهار مشرق وضاء. قال تعالى: وما يستوي الأعمى والبصير، ولا الظلمات ولا النور، ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات. أبدا هذه المتناقضات.
0: نعم.
1: لا تستوي أبدا، كما يقال تعرف الأشياء بأضدادها. فمن لم يعرف الطريق إلى نور الحبيب صلى الله عليه وسلم، عاش العمر كله في سواد قاتم، وارتدت أيام عمره هباء منثورة. ومن لم يرى يعني بعيون قلبه طلعة النور في بهائه، عمى ليل مدلهم، يعني يراه مش يبقى في ليل أظلم. فكم من كفيف يبصر، وكم من صحيح العينين كفيف لا يرى شعشعة الأنوار من حوله. وهذا يسميها القرآن الكريم العمه. إيش معناها العمه؟
0: نعم.
1: قال تعالى: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة شبيهم زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون، يعني درجة بعد والعياذ بالله بعد العمى.
0: القلوب لنا يعني بالقلوب تعمى مش.
1: نعم.
0: العينين تساعد الإنسان عنده عينين ويشوف ما شاء الله، ولكن لا يبصر شيء.
1: نعم.
0: لأن القلب هو اليعمى.
1: نعم. والأعظم من هذا والأخطر بكثير، ربي إن شاء الله ينجينا وينجي جميع السامعين، اللي هو عمل بصيرتي.
0: نعم.
1: فهذا أخطر ما يصاب وأخطر عقاب وأخطر عقوبة تصيب الإنسان عندما يكثر من الذنوب حتى يطبع على قلبه فيصاب والعياذ بالله بالعمى، وهو عماء البصيرة. وهي درجة أكبر من فقدان النظر المادي. وفي هذا البيت إشارة إلى ما رواه البخاري عن أنس بن مالك قال: أصابت الناس سنة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في يوم جمعة. اسمع شنو معنى هذا، وهذا هذه مسألة فقهية كبيرة برشا.
0: نعم.
1: نهار الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم فوق المنبر ويخطب، قام أعربي فقال: يا نبي، يا رسول الله، هلك المال وجاع العيال، فادعوا الله لنا. يعني قال كلمة واحدة خرج. إذا قلت لصاحبك يوم القيامة أنصت والإمام يخطب فقد نغوت.
0: نعم.
1: ترى تبقى عليه القاعدة هذه، العربي هذا ما يعرفش، العربي هذا ما تعلمش، لأن المسألة مسألة خاصة، لأن هذا الفقه ما هوش قوانين جامدة لا تتحرك.
0: نعم.
1: هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، موش خاصة بزيد ولا فلان ولا علان ولا كذا. وماذا قال هذا العربي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فوق المنبر؟ يا رسول الله، هلك المال وجاع العيال، فادعوا الله لنا. فرفع يديه، اللي يقول لك ما نرفعش يديه أو رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رفعش، هاو حديث صحيح ومروي في البخاري أجبي، وسنده صحيح ومتنه كذلك حوله اتفاق. رفع يديه وما نرى في السماء قزعة. ما معنى قزعة؟
0: قزعة
1: هي سحابة، سحاب، يعني ما تماش حتى سحابة في السماء، يعني صافية زرقاء لا سحابة فيه. فوالذي، شكون هذا؟ هذا الصحاء، هذا العربي يقول: فوالذي نفسي بيده ما وضعها. شو ما وضعها؟ الهاء لهنا الضمير المتصل يعود على يدي الشريفتين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ما وضعها حتى ثار السحاب، جاء السحاب أمثال الجبال، ثم لم ينزل عن منبره، يعني ما نزلش رسول الله صلى الله عليه وسلم، واصل في الدعاء، واصل في مخاطبة الناس، حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته صلى الله عليه وسلم. شو معناه؟ يعني المطر ينزل على لحيته، ولحيته تقطر بالمطر. علاش؟ لأن سقف المسجد كان من جريد.
0: نعم.
1: فإذا اشتدت الأمطار يعني دخلت داخل المسجد، والمسجد أرضيته من حصى ازدادت ثباتا على الأرض وتبليطة، يعني كتابت فيه. فمطرنا يومنا ذلك، هذا العربي يحدث ذلك ويروي لنا، فمطرنا يومنا ذلك ومن الغد وبعد الغد والذي يليه، يعني نهار الجمعة وبعد السبت والأحد والاثنين وبعد والذي يليه حتى الجمعة الأخرى. حتى إيش؟ نهار الجمعة، جمعة كاملة يتصب.
0: نعم.
1: وقام ذلك العربي أو قال غيره، هذا البخاري، هذا كلام البخاري جملة اعتراضية. العربي فماذا قال؟ فقال: يا رسول الله، تهدم البناء وغرق المال، فادعوا الله لنا. قال له: راهو المطر هدمت ديارنا وغرقت ماء أموالنا. أموالنا وش يقصد بها؟ السعي إلى غير ذلك، المؤونة اللي حاطينها الكل، هي شنو نعمل؟ قال: فادعوا الله لنا في الجمعة اللي بعد. فرفع صلى الله عليه وسلم يديه فقال: اللهم حوالينا ولا علينا.
0: علينا.
1: وهذه دعوة المطر، ديما عندما ينزل المطر ديما ندعو هذه الدعوة: اللهم حوالينا ولا علينا. شو معناه؟ يعني حوالينا معناها إذا جات حول البلاد اللي انت فيها سيصلك خيرها، المطر نتاعها.
0: نعم.
1: ولا علينا، لا علينا معناها إذا كان جيت فوق البلاد هي بلا صبت فوق ستغرق تلك البلدان، وما أكثر الغرق في البلدان العربية كل. فما وشفنا آيات في نيبال، هذه الدولة، هذه شفنا آيات ربي سبحانه أنه كيفاش المياه جرفت كل شيء، كل شيء، وغضب الله غضبته فأرسل السيول فقط فجرفت كل شيء، وكانت آية. ما أكثر الآيات حين
0: نعم، آية من آية المطر، هي آية الشيء الغيث، هو آية من آية الله،
1: من آيات ربي،
0: يا إما يكون نافع يا إما يكون نقمة عن البشر.
1: نعم.
0: نعم.
1: فما يشير بيده رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ناحية من السحاب إلا انفرجت. شو يعمل هو على المنبر ويشير هكذا؟ انفرجت معناها السحابة هربت على روحها في السماء، وصارت المدينة مثل الجوبة. شنو الجوبة؟ هي الفرجة في السحاب.
0: نعم.
1: يعني شو معناه؟ يعني أشار بيده إلى الجهات الأربعة فانفرجت السماء. شو انفرجت السماء؟ فانقشعت عنها السحب، وأصبحت السحب ماذا؟ حوالي المدينة.
0: نعم.
1: لا عليها. وسأل وسال الوادي قناة شهرا، يعني الوديان قعدت شهر كامل وهي تجري بال

0: إنما فالغيث يذكر في سورة الأنفال بمعنى النجدة وبمعنى العطاء وبمعنى الإغاثة.
1: بالمنطق الإيجابي معنا.
0: نعم.
1: نعم.
0: فقد استطاع البصيري أن يؤرخ لهذه السنة التي تحولت بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم من الجدب إلى الخصب، ومن القحط إلى الخير، ليبين للناس مكانة الحبيب صلى الله عليه وسلم عند خالقه، وعظم المقام المحمود الذي حازه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد يجي واحد يقول لك أنا ما نقفش، معناها رسول الله صلى الله عليه وسلم ميت، من قال هذا فقد مات قلبه، فليركع عليه، فليصلي عليه صلاة الجنازة.
1: شكرا شيخ، بارك الله فيك. هذه هي كل هذا الكلام هو باختصار لبيت من أبيات البردة للإمام البوصيري رحمه الله. كما قلنا، الإمام البوصيري ألف مديح، ومن أفضل المديح الذي ألف في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، عنده مئات السنين وإلى الآن يسرد ويقرأ في المواسم، في الأفراح، في رمضان، في المولد النبوي الشريف، لأن عمل هذا الإمام أو هذا الرجل كان عملا خالصا مخلصا، كان محب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل عمل يكون في الإخلاص إلا ربي سبحانه وتعالى يكتب له البقاء إلى ما شاء الله سبحانه وتعالى. أحبابنا الكرام، خلينا نمشي فاصل ثم نواصل معكم برنامج مشاوير.

0: أحبابنا الكرام، تحية من القلب إلى القلب. أنتم مازلتم في الاستماع إلى برنامج مشاوير في سيرة الهادي البشير محمد صلى الله عليه وسلم. نعيد نذكر بالمحاور، شروط إغاثة الله سبحانه وتعالى لعبده، كذلك كيف خطط النبي محمد صلى الله عليه وسلم لمعركة بدر، كذلك تسخير الله سبحانه وتعالى للأسباب لخدمة عباده الصالحين. شيخ، نبدأ على بركة الله في الركن الثاني، شروط إغاثة الله سبحانه وتعالى لعباده الصالحين. نعم.
1: اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أي مسلم في هذه الدنيا عنده ثلاثة أهداف. الهدف الأول، نعم، هو أن يطيع الله ويعبده حق العباد. بعد، نعم، ما يعبده شنو ينتظر بالعبادة نتاعه هذه؟ أن يبقى، نعم، في حدود العبادة؟ لا، أنه يسعى إلى الدخول على الله. وعندما يدخل على الله شو معناه؟ يبحث عن طريق استجابة دعوته. ثلاثة حاجات يبدأ يمشي فيها. هذا هالكلام هذا موجه للقلوب وليس للأبدان، للأرواح وليس للنفوس. الكلام هذا للأرواح وليس للنفوس، نعم، للقلوب وليس للأبدان. شو معناه؟ يعني مش نشوف سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيفاش استطاع في 23 سنة أن يصنع أمة كل يوم،
0: نعم،
1: بالك كل يوم سيدي بشير، كل يوم يزداد، إلا وكل يوم تطلع فيه الشمس إلا ويزداد عدد المسلمين ويزداد عدد الداخلين بدرجة كبيرة،
0: نعم.
1: وبعد 7 أكتوبر هذه يعني أحدث ترجة في العالم الكل. في بالك اللي في إسبانيا وفي ألمانيا وفي بريطانيا وفي بلجيكا وفي السويد وفي كله نسبة، يعني هذه تقارير دولية يعني تحظى بثقة كبيرة، ازدادت نسبة الداخلين في الإسلام بدرجة كبيرة وكبيرة جدا،
0: نعم.
1: ونحن نرى في كل يوم مشاهير العالم في السياسة، في الفن، في الكورة، في الرياضة، في جميع، في الطب، في العلوم التجريبية، في علم الفضاء، نرى أنه تقريبا لا يمر علينا شر إلا ونرى أكبر المشاهير كيفاش أنهم طلقوا دياناتهم الفاسدة ودخلوا في الإسلام أفواجا،
0: نعم.
1: وكانت من بركات هذيك 7 أكتوبر كيفاش يقولك ما عملت حد شيء. هذيك أحدث، يسألوا في وحدة عالمة ألمانية، قالوا لها وحدة كيفك أنت متعلمة وصاحبة علم كبير ياسر، ينظر وجود أمثالك في العالم، ليش تختاري هالباب هذا؟ قالت فإني رأيت الله.
0: سبحان الله.
1: في غزة رأيت الله. قالوا كيفاش رأيت الله؟ قالت يعني امرأة تفقد 5 من أولادها، ثم زوجها، ثم بيتها، ثم جيرانها، ثم أقاربها، ثم ثم ثم في الآخر يبقى لها أولاد واحد هزاته وماشية في باله ونجت به، إذا بها تنزل وهي هزاته مسافات طويلة وهي تجري، هو نزلت أصابته شظية فقطعت رأسه وظلت ولم تتفطن إلى ذلك، وظلت تحمل تلك الجثة مقطوعة الرأس. ثم ماذا تقول عندما تتفطن إليها وعندما تصبح بعيدة على القصف؟ إيش تعمل؟ تسجد لله شكرا وتقول الحمد لله. أكثر حاجة تتعلمها حينما تنظر إلى أهل غزة هو أن تجد الحمد والثناء على كل طرف لسان من أهل غزة،
0: نعم،
1: يعني بدرجة كبيرة وكبيرة جدا. فقالت هذه العالمة الألمانية قد رأيت الله في غزة، شفت ربي سبحانه وتعالى، شفت تجليات ربي سبحانه وتعالى. ثم خبراء قالوا يستحيل بالمقاييس الدنيوية الكل وبالمقاييس العسكرية الكل وبالمقاييس الخطط التكتيكية الكل أن يكون مقاوم حافي القدمين في شتاء شديد البرد وفي وعاري الكتفين ويوصل إلى المركافة ويمشي إلى مكان واحد دقيق، مكان ضعف انتاحه، ثم يضع بيده بيدوية في تلك المكان يدخل القنبلة ويعود إلى سربه سالم. قالوا يستحيل، خبراء العسكريين الكل،
0: نعم،
1: أجمعوا أنه يستحيل أن تكون قدرة البشر مهما كانت. ولذلك نذكروا الإسلام ماذا صنع سيدي بشير،
0: نعم،
1: ذكروا الإسلام وذكروا حاثة رائعة جدا على فلسطين في حد ذات، في عهد سيدنا عمر بن الخطاب.
0: نعم.
1: باش الأجيال نتاعنا تروى القصص لتنهض الإمام، لا لتنام، لا لينام الصغار والكبار.
0: نعم.
1: القصص راهي هذه، هذايا تاريخنا، هذايا حضارتنا، هذايا مجدنا، هذايا مجدنا التليد. في عهد سيدنا عمر كانت فلسطين محصنة تحصينا شديدا، وكانت حصون تدور حولها من الصليبيين بحيث لا يمكن أن يدخل لا طائر يطير ولا يمشي على يدب فوق الأرض.
0: نعم.
1: فاش عمل؟ وصل الخبر إلى سيدنا عمر الخطاب.
0: نعم.
1: قالوا إن ملك الروم في فلسطين من أدهى العباد، عباد ربي على الإطلاق.
0: نعم.
1: ليش واحد أدهى منه عرف اسمه أرطغرل؟ هذا لم يعرف في زمانه رجلا أدهى من هذا الرجل. فلما وقع هذا الخبر، تناه هذا الخبر إلى سمع سيدنا عمر الخطاب، لم يجبن.
0: نعم.
1: حاشا لله، ولم يقعد، وإنما تحركت فيه ماذا؟
0: نعم.
1: روح الإيمان وروح الثقة في الله وروح التوكل بالله ثم اليقين في عون الله. قال والله لا أرسلنا إليه أدهى رجال العرب.
0: نعم.
1: فشكون أدهى رجال العرب اللي يعرف في ذلك الزمان؟ هو سيدنا عمرو بن العاص.
0: نعم.
1: فأرسله في جيش صغير، معناها صغير العدد، فبقي مدة طويلة، طالت عليه المدة، طالت المدة، وأصبح الجيش الإسلامي بقيادة عمرو بن العاص يتململ، يعني طالت وما عملنا حد شيء. شعمل؟ فأصبح يرسل ماذا؟ يرسل المراسيل، يرسل لولاني فيبعث يحاول أنه باش يتفاوض، يقولوا الحاجتي نسمع، عندك إما الجزية وإما الإسلام وإما السيف. فيخرجوا من عند قائد هذا الروم في فلسطين ومنهزمين المسلمين.
0: نعم.
1: الأولى، الثانية، الثالثة، المرسول الأول، الثالث، الرابع، في الأخر شعمل داهية العرب هذا عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه، قال والله لا أذهبن إليه بنفسي. لكن شو مش يذهب إليه؟ هو يسمع عليه.
0: نعم.
1: يسمع على داهية العرب مشهور. قال لكن لا يعرفه، لا يعرف وجهه ولا يعرف ملامحه. فحاول، دخل عليه على أساس أنه هو واحد بعثه عمرو بن العاص، واحد من الجنود نتاعه. وقت اللي تحدث معاه، وكان عمرو بن العاص يعني مفاوضا بارعا بدرجة كبيرة، أش قال ملك الروم؟ قال والله ما يكون هذا إلا عمرو بن العاص.
0: سبحان الله.
1: ما يكون كان هو. فسيدنا عمرو بن العاص قال لا، شد صحيح اللي هو ما هوش هو عمرو بن العاص، وإنما هو جن. وكان إيش عمل؟ أمر، يعني أعطى الأوامر، قال هذا ما يكون إلا عمرو بن العاص، ولا بد من قتله.
0: نعم.
1: إذا اقتلناه هو انتهى
0: قضية. نعم.
1: المسلمين. شوف توا عمرو بن العاص ايش مش يعمل، شوف كي يبدا انسان متصل بربي سبحانه وتعالى، ويبدا تكون في المدرسه اسمها مدرسه المحمديه.
0: نعم.
1: صلى الله عليه وسلم. على شحنة توا المدارس القرانيه اللي يتربى فيها، اول حاجه تتربى على القران، وبعد تتربى على السنه، وبعد تتربى على السيره، وبعد تتربى على الحديث، وضم كل تجمعها مع بعضهم، فتتكون شخصيه الانسان عنده مناعة قوية جدا ضد ما يحدث له من مصاعب ومن عراقيل ومن محن.
0: نعم.
1: أما كتهللوا أنت مكونه على أساس أنه على الفنان الفلاني وعلى تقليد الكوارج الفلاني وعلى من يش عارف شكون هذا كذا، فيكون كالقصبة في مهب الريح. نهار اللي تجي المحن اش يعمل؟ أول حاجة اشتعمل تصفر به هذه الرياح، ورياح بسيطة، فتذروه كما تذرو الرماد.
0: نعم.
1: الرماد اشتعمل هو خارج يسمع فيهم، يسمع سيدنا عمرو بن العاص اللي شاف حركة غير عادية وسمع كلام، لكنه لم يتبينهم، ولكن بحكم دهائه ومعرفته وأنه هو داهية العرب، كان يلقب بداية العرب.
0: نعم.
1: عرف اللي هم لعبوا اللعبة ومش يقتلوه، فعرف اللي هم مش يقتلوه وين. وقت اليخر شوف كانت حتى للروم وللفرس وللعرب كانت لهم مهمة وكانت لهم عاد، ما قتلوا، قالوا ما نقتلوهوش داخل الحصن وإنما خارج الحصن. فلم قبل أن يصل إلى الحصن يسمع في واحد عربي تابع يخدم عند الروم.
0: نعم.
1: يقول له يا قائد العرب ولا يا جندي ولا يا مبعوث عمرو بن العاص، لقد أحسنت الدخلة فأحسن الخرجة. أنت عرفت كيفاش تدخل.
0: نعم.
1: فعرف كيفاش تخرج. وهذه قاعدة أنك تعرف نعلموها لأولادنا.
0: نعم.
1: إذا دخلت تحسن الدخول سلام، وإذا دخلتم بيوتا فسلموا
0: على أهلها،
1: سلموا على أهل. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوا حتى يؤذن
0: لكم،
1: وإن قيل لكم أرجعوا فارجعوا.
0: نعم.
1: وأزكى لكم. شوف النظام الإسلام يعلم فينا كيفاش ندخل على الناس وعلى
0: نعم.
1: بيوت الناس، وكيفاش مش نقتحموها وندخل عليه. شعمل قال له لقد أحسنت الدخلة فأحسن الخرج. ففهم مباشرة عمرو بن العاص أن خطة للتخلص منه، فوقف عند باب الحصن ثم نظر هكذا وهكذا وقال للجنود عندي أفكار أخرى سأعود بها، فاسمحوا لي أن أعود إلى قائده. قالوا له أرجع. في بالهم اللي هو معناها طاح وجاء الثنية ومشي يستسلم، فارجع. فقال له أيها القائد أنا راني واحد من الجنود لكن ما نجحتش، أنا مبعوث لكن راو عندي معايا 9 أخرين، أشنو رايك نجيب من أحسن قادة العرب ومن أكثر الناس جدالا وقدرة على التأثير في الجيوش وفي الناس، راهم أوتوا هؤلاء لسانا يغزل الحرير بلغتنا احنا تو.
0: نعم.
1: أشنو رايك نجيبهم لك، نجيب 9 وندخل معاك، وجيب انت 10 أخرين، ما هو يجي معاه 9 وهو 10 فندخل معاك. يعرف الداه ونعرف عرفه، يقول لك تو عمل حسابات وذا قائد الروم قال هنا في عوض مش نقتل واحد، هاو مش يجوني 10 مش نقتل 10، هي مرة خلينا نعطيه الفرصة هذه. وانطلت عليه الحيل، فأمر يعني أعطى الإشارة للجنود نتاعه بأن يتركوه يخرج سالما.
0: نعم.
1: فبهذه الطريقة بهذا الدهاء خرج سيدنا عمرو بن العاص، وملك الروم لا يعرف وليس متحققا أنه قائد الجنود اللي هو عمرو بن العاص، وخرج من ذلك الورطة فأحسن الدخول وأحسن الخرجة.
0: خرجة.
1: ثم عاد يعني بعد مدة قصيرة، لأنه بعينه اكتشف أماكن الضعف الكل ومواطن الضعف، وعرف منين مش يدخل وكيفاش مش ينتصر وكيفاش تكون الخطة الحربية. ولم يمضي وقت قليل حتى قضى على الروم قضاء مبرما.
0: الشيخ ملاحظ لهنا سي رسول الله وإلا الصحابة كانوا يضعون الرجل المناسب في المكان المناسب.
1: نعم.
0: كانوا الصحابة أذكياء.
1: نعم.
0: كانوا يتقنون الخطط.
1: نعم.
0: معناها أمير المؤمنين عندما يكلف صحابي بمهمة لازم يكون يتقن تلك المهمة.
1: نعم.
0: باش ينجح في المهمة.
1: نعم.
0: لذلك الصحابة كل صحابي وكلوب بهم إلا ونجح في المهمة. أعطيني ترى في السيرة قريت أنت على صحابي وكل بمهمة وفشل في تلك المهمة. نعم. لأنه هنا أسند الأمر لأهله.
1: نعم.
0: أما اليوم نعيش في مجتمعات
1: للأسف الشديد.
0: للأسف الشديد تلقاه هو في بلاصة وتلقاه المهمة نتاعه في بلاصة. تلقاه هو في الشر يقول هم في غرب. لذلك يحكم عليه بالفشل ما زال ما بدش المهمة نتاعه.
1: يدمر نفسه بنفسه. ولذلك مالك بن النبي سيدي بشير.
0: نعم.
1: السيرة راهي مش معناها يعني صبان انت على كلامك، السيرة راهي منهج حياة.
0: نعم.
1: مالك بن النبي بعدما درس سيرة رسول الله
0: صلى الله عليه وسلم
1: دراسة علمية مستفيضة انتهى إلى خلاصة تلخصت في 3 حاجات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخاطب عقول الناس فلذلك ارتفعت همتهم وتطورت قدراتهم العقلية في وقت وجيز، واستطاعوا بعقولهم أن يصنعوا حضارة مترامية الأطراف.
0: نعم.
1: وأن ينتصروا على أعظم القوى في عصرهم اللي هي حضارة الفرس العريقة وحضارة الروم العريقة التليدة. كأنه معناها كان جو شبه توا المسلمين لو يتكونوا تكوين الصحيح اللي يتي أرادوا في مدرسة المحمدية صلى الله عليه وسلم رام انتصروا على أمريكا وعلى روسيا وعلى كذا وعلى الدنيا كل، والله حتى شيء ما تساوي. فانتهى مالك بن نبيش قال الفيلسوف هذا الجزائري انتهى إلى خلاصة تلخصت في 3 جمل.
0: نعم.
1: قال نظر إلى واقعنا، نظر الواقع نتاعنا وقال العقول، اسمع ايش قال، العقول الكبيرة تناقش الأفكار، ومن ناقش الأفكار ارتفعت به ذي الأفكار وعلت همته، ثم ماذا يعني اتسعت يعني مداركه العقلية واستطاع أن يفهم، ومن فهم عمل ومن عمل فاز.
0: سبحان الله.
1: قال والعقول المتوسطة تناقش الأحداث. والله اليوم وقع كذا وقع كذا، زعم الحدث هذا مش مشياق، هذه مسائل ظرفية.
0: نعم.
1: قال أما العقول التي يعني غاصت في الدنيا وعميت البصائر انتها حاش تعمل،
0: نعم.
1: العقول الصغيرة تناقش شؤون الناس.
0: نعم.
1: فلان لابس روبة جديدة، فلان شراء سيارة جديدة،
0: هذاك على شنو
1: يعني شراء سيارة ولا شراء طيارة، انت شنو اللي حرق شعيرك عليه؟
0: شو تربح معناها؟
1: شو تربح
0: من الملاحظة انتها؟
1: مش تقع في آثام، الآثام هذه اش تعمل؟ تحجب قلبك عن الله. ثم ماذا؟ الآثام هذه تمثل عراقيل وتمثل حواجز في السير إلى الله. وقتاش
0: نعم.
1: تبقى تضمن اللي أنت قاعد تسير إلى ربي سبحانه؟ عندما تخاطب قلبك وعقلك وتحط قدامك أهداف عظيمة. كيفاش تكون الأهداف العظيمة؟ الأهداف العظيمة هي التي فيها مصلحة الأمة، فيها مصلحة الأمة، هذه الأهداف العظيمة. أما عندما يعني تحشر عقلك وعمرك وستين سنة وسبعين سنة وانت ما تفكر كان فيش في شؤونك الخاصة، فإنك قد حجبت نفسك عن السير إلى الله.
0: نعم.
1: وعندما تحط روحك اثنين في مربع متوسط أنك تناقش الأحداث فتستغرقك هذه الأحداث ثم تضرب على عينك والعياذ بالله غشاوة، فتخليك لا تنجم تنظر وراك ولا تنجم تنظر قدامك، وتصبح ماذا؟ كالقصبة في مهب الريح.
0: نعم.
1: يعني تنعق مع الناقعين. وقال ربي سبحانه عبر عليها قالوا كنا نخوض مع الخائضين، كنا نخوض مع الخائضين
0: نمشي ونجي. نعم.
1: هذوما أصحاب العقول المتوسطة، ربي أعطاهم عقول لكن إيش عملوا؟ له رواحهم كان بالأحداث، فإيش عملوهم؟ حجبهم ربي على السير، ما عادش يمشوا لربي سبحانه وتعالى، لأنه الإنسان من نهارة اللي يبلغ يلزم يفهم كل واحد مسلم أنه من نهارة البلوغ انتاعك أنت بدأت السير إلى الله.
0: يا الله سبحانه
1: وتعالى. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك
0: كدحا
1: فملاقيه، راك ملاقيه. يزم إيش معناه كد؟ الكدح هو بذل الوسع وبذل الجهد والسعي والمشي في الطريق المواصل. لكن أصحاب العقول هذه المتوسطة شو يعملوا؟ شغلتهم الأحداث، لهم يقرؤون التاريخ قراءة صحيحة اللي يقبلهم، ولا ينظرون إلى مستقبل الأمة نظرة واقعية، وإنما بين هذا وذاك، وتتجاذبهم الأهواء مذبذبين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. واخسر القرآن
0: سبحان الله
1: معناها دقيق في التعبير، لأنه يفرض منك شو معناه؟ أن تأخذ، أن تكون رجلا. ولذلك آخر كلمة سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمه وهي تودع روحها إلى الله، تفيض روحها إلى الله، قالت يا محمد كن رجلا.
0: نعم.
1: فكان بين الرجال بطلة وبين الأبطال مثلة. هو رسول الله.
0: نعم.
1: صلى الله عليه وسلم كان بين الرجال بطلا وبين الأبطال مثلا يحتذى به. هاو مش شوفوه رسول الله صلى الله عليه وسلم 314 واحد دخل بهم باش يعارك، معناها في معركة فيها ألف وأكثر من أكثر من ألف واحد مدججين بالسلاح. اثنين هو أدرى الناس بقريش وبصناديدها، ناس أهل حرب وأهل غارة وأهل يعني سلاح ويعرفوا الحروب ويعرفوا كل شيء. هو داخل مع ناس من المدينة أغلبهم من الأنصار وشوية من المهاجرين، وحتى الأماكن هذيك اللي دخلوا فيها ما يعرفوهاش بدر مليح، لأنها ما يعرفوهاش مليح وما يعرفوش التضاريس نتاعها، لأنه إنسان كي يعرف التضاريس اللي هو الأرض اللي هو واقف فيها. ولذلك حتى في الكورة عندما تستدعي الفريق الخصم نتاعك للملعب نتاعك تكون فرص النجاح نتاعك أنك تنتصر عليها أكثر بكثير.
0: نعم.
1: أما عندما تمشي أنت يستدعوك للملعب نتاع الخصم نتاعك فتقل فرص الانتصار عليه. هذا هو ما وقع. ومع ذلك شنو مش نشوفه؟ كيفاش رسول الله صلى الله عليه وسلم كيفاش عمل؟ أو شنو أول حاجة عملها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هو تحكي لي بالله على المعركة، احنا في معركة، احنا في معركة مع الجهل، احنا في معركة مع الفقر، انا في معركة مع سوء الفهم للدين وللأوضاع نتاعنا، احنا في معركة مع الفقر، مع التحس مع لا مع العلم.
0: بل
1: كيفاش نعمل؟ هذه كل معارك يعيش الإنسان.
0: بل سيدنا النبي كان يحارب في عنه معركة واحدة.
1: نعم.
0: اللي هو العدو.
1: نعم.
0: الكافر.
1: نعم.
0: اللي هو الكافر اللي يمشي بربي
1: واللي
0: حرف الدعوة اللي جابها المشروع اللي جابه
1: يصدون عن سبيل الله.
0: نعم. لكن توا عندك 20 عدو
1: يعطيك الصحة.
0: وأقرب وأخطر عدو ليك اللي هو أقرب عدو ليك.
1: نعم.
0: نحن توا نحاربوا زمان نحاربوا الجهل.
1: الجهل.
0: حاربوا الفقر.
1: أصلاً الجهل بالدين.
0: نعم.
1: الجهل بالدين اللي مش يسعدك في الدنيا وتنجو به في الآخر.
0: إذا نحاربوا الفقر. إذا نحاربوا الأخلاق نتاعنا كيفاش نعم. ولات.
1: القيم.
0: منعدمة.
1: القيم اللي مشات.
0: القيم.
1: الثقة.
0: هذه كل ريت هذه كل.
1: الأمانة.
0: لا هذه كل اللي جاهد في هذه باش يصلح هذه الأشياء لو عنده أجر كأنه حارب في غزوة بدر.
1: ما هو قال الرسول صلى الله عليه وسلم. قالوا له الصحابة يسألوا فيه. ألهم قال لهم أجر 50 رجلا. إيش قالوا الصحابة؟ ما كانواش راكدين على وذنيهم حاشا لله. قالوا أجر 50 منهم أم منا؟
0: نعم.
1: قال بل أجر 50 منكم.
0: منكم.
1: على شكون؟ علينا إحنا.
0: نعم.
1: أمة محمد تو. قال راوي اللي منهم يشد ثنية ويقعد معناه على نفس المنهج ويحاول أنه يتمسك بدينه فله أجر 50 رجل. يعني باش تفهم شنو معناه يا أيها المسلم يا أيها المؤمن يا أيها الموحد في كل مكان وفي كل زمان، راك عندما تتمسك من دينك بدينك راو عندك أجر 50 رجلا من أعمال الصحابة.
0: نعم.
1: تصور شنو معناه أنت تأتي يوم القيامة وعندك 50 يعني قد 50 مرة قد سيدنا عمر بن الخطاب، وتأتي يوم القيامة وأنت عندك قد 50 مرة قد سيدنا أبو بكر الصديق.
0: نعم.
1: ولذلك في الحديث إيش يقول الحديث؟ يقول من الناس من يسقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بكفي الشريف.
0: نعم.
1: ومن الناس من يسقيهم أبو بكر الصديق، ومن الناس من يسقيهم عمر بن الخطاب، ومن الناس من نرى الماء يرتفع إلى فيهم ولا نرى الساقي، فقالوا من هو يا رسول الله؟ قال يسقيهم رب العزة.
0: نعم.
1: الناس نشوفوا فيهم توا ثم أمثال كثيرة. ما نقولوش يا راي أراه معاج ثم خير، هذا مش صحيح. أراه كلام هذا منافي للدين.
0: نعم.
1: أراه كلام هذا يدل على سوء فهم للدين. أراه ثم ناس صالحين تعيش معانا، رأي ثم ناس على درجة عالية من التقوى، رأي ثم ناس على درجة عالية من الفهم السديد والرشيد لدين الله. والدليل على ذلك شوفوا هاي الأدلة كثيرة وكثيرة جدا. غير سيدي بشير معناها هم امرأة ختمة القرآن عمرها قريب 70 سنة.
0: نعم.
1: والله قعدت مبربش فيها قلت لها بالله شنو السبب اللي خليك أنت تبدي حفظ القرآن بعد 60 سنة؟ قالت لي راهي ثم حاجة وقعت وقعت في حياتي غيرت لي
0: سبحان الله
1: كل
0: نعم.
1: شيء. قلت لها شنو؟ قلت لي راهو مات خويا يعيش في فرنسا، مات وعمل واحدة معناها طلب وصية أنه يدفن مع أبيه مع
0: نعم.
1: أبوه
0: نعم.
1: اللي هو أبوه. قلت له أبوك وقتاش مات؟ قلت لي مات تقريبا عنده تقريبا معناها 19 سنة. هي إيش عمل؟ قالوا وقت اللي جاء وقال محب يدفن مع بحذا أبوه ولا مع أبوه، قالوا ندفنوه مع أبوه.
0: نعم.
1: فبدأ ومعناه يحفروا باش يحلوا القبر. إذا بين بعد 19 سنة ثم فاضت عيناها بالبكاء. وش بيك يا بنت؟ قالت لي والله وجدوه كما هو كأنما وضع لتوه في قبره.
0: سبحان الله.
1: وتفوح من قبره شنو؟
0: رحتم.
1: يعني رائحة المسك. قلت لها بالله عليك إيش كان يعمل؟ قالت لي كان يعمل في الجامعة اللي أنت فيه، كان يصلي في الجامعة اللي أنت فيه. سألت والله بعد رجعت ناس يعرفوه، سألت بعض ناس كان معاك واحد اسمه كذا كذا إيه، قالوا لي إيش كان يعمل؟ قال والله كان يحب يتربي وديما يزوره هو لولاني ويحل وتلقيه مضى به يسعى أنه باش يخدم بيت ربي، باش ينظف، باش يحل، باش يهوي، باش يعمل، باش كذا. هذا لم نرى عنه غير هذا. يعني رهم موجود الخير في كل زمان في كل مكان، لكن اللي يلزم نبحث عليه هو نبحث على القلوب كيف نحييها حتى تعود إلى ربها وتسعى إلى مولاها. تو مش نشوفه رسول الله صلى الله عليه وسلم في ساحة المعركة.
0: نعم.
1: معركة هذه معركة بدر الكبرى وثم معركة بدر الصغرى تو بعد نجوه. هذه معركة بدر الكبرى، يعني كان بناء العريش من اقتراح شكون؟ الصحابي الجليل سعد بن معاذ.
0: نعم.
1: يعني المكان اللي مش يبنوا فيه عريش رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مركز القيادة بلغتنا احنا توا.
0: نعم.
1: شكون اللي اقترح؟ ما اقترحش سيدنا عمر بن الخطاب، ما اقترحش سيدنا
0: أبو بكر
1: عمر بن الخطاب
0: ولا عثمان.
1: ثم تو مؤاخذة سيدي بشير ديما ثم تصريب الشبهات.
0: نعم.
1: قالوا اسمع شبيه سيدنا عثمان ما حضرش في البحث، ما حضرش في غزوة أحد، في غزوة
0: بدر. نعم.
1: هي واثنين، كيفاش هو ما يحضرش وهو صاحب النورين هذا؟ كيفاش هو معناها يتخلف عن مثل هذه الوحدة وبدو يبثوا في الدسائس
0: يأولوا
1: في
0: نعم.
1: عثمان. لكن شوفش معناها الناس اللي يحتاجوا إلى العلم، علاش؟ لأنه هو الوقت ذاك لم يشارك في هذه الغزوة، ليس تخاذلا ولا حبا في الدنيا ولا هروبا من القتال ولا هروبا من الظروف الطبيعية اللي كانت شديدة الحرارة في ذلك الوقت وكذلك غير ذلك، وإنما تطبيقا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم،
0: عليه وسلم.
1: لأنه كانت زوجته مريضة وكان يطببها هو.
0: نعم.
1: وما ثم حتى واحد
0: لاهي بها
1: لاهي بها، وفعلا رسول الله صلى الله عليه وسلم علم أنها ستموت، فشكون أقرب الناس لها باش يبقى معاها باش يجهزها ويهزها الواحد؟ شوف ترى أي واحد تو زعم يخلي مرته على فراش الموت ويمشي يسافر ويخليها يقول أنا مش نمشي نجيب الفلوس ونجي نعمل ونجي نخدم ونجي، ما مش يعمل هذا.
0: نعم.
1: فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم هو. ولذلك عندما عاد الجيش بالغنائم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم عثمان، مش على خاطر هو نسيبه ناخذ بنته، لا، على خاطر سيدنا عثمان أبدى استعدادا، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده.
0: نعم.
1: سيدنا عثمان أبدى استعداد كبير باش يواصل فيش باش يمشي معاه. فلما صحت النية وجب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعطيه سهمه من الغنائم.
0: نعم.
1: فعلا أعطاه السهم تاعه، ولكن سيدنا عثمان تنازل على ذلك لفائدة المسلمين. فكان بناء العريش تاع رسول الله صلى الله عليه وسلم مركز القيادة من شكون؟ اقتراح من الصحابي الجليل سعد بن معاذ. وبعد نعرف سعد بن معاذ هذا المؤيد من الله سبحانه وتعالى، قداش عاش في الإسلام سيدي؟
0: نعم.
1: 6 سنين فقط،
0: سبحان الله،
1: عمر 30 سنة، ورجع إلى ربه وعاد إلى مولاه في سن 36 سنة،
0: سبحان الله.
1: والناس كل تعرف كيف كانت جنازته المهيبة التي حضر فيها عدد من الملائكة لا يعلمه إلا رب السماوات والأرض، حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي على أطراف أصابعه حتى يترك يعني مكان للشكون للملائكة اللي تصير معه.
0: نعم.
1: والتمس العذرة لمن تخلف من أصحاب.
0: نعم.
1: رسول الله لم يقصوا على الذين تخلف، بل التمس لهم العذر فأثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا سعد بن معاذ ما قالش والله اصحابي هذمك لبس عليهم وعندهم فلوس وعندهم واحد هم جوش معانا، بل التمس لهم العذرة فأثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف فيسع شنو.
0: نعم.
1: التربية تاع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا أثمرت حسن النية.
0: نعم.
1: فأثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا ودعا له بخير، وتولى الثل من شباب الأنصار بقيادة سعد بن معاذ حراسة عريش رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: صلى الله عليه وسلم.
1: احنا مش نكونوا معانا يعني ثل من الشباب نتاع أبناء الأنصار؟ الشباب راك تقول شباب، راهم في مقتبل العمر، ما همش تايهين ويسهروا للصباح مع والعياذ بالله. شوف قديش ولت جرائم بشع جدا في بلادنا لم تعهد. اللي يحب يعرف الجرائم اللي كانت موجودة في بداية الخمسينات والستينات والسبعينات يقرأ كتاب لمحمود شمام.
0: نعم.
1: تم كتاب كاتبه محمود شمام عنوانه في محكمة الجنايات.
0: نعم.
1: كتاب ماهوش كبير برشا، لكن القيمة نتاعه وين تبرز هو نوعية القضايا اللي كانت موجودة. والله كانت قضية كي تبدأ تقرأ فيها القضايا هذيك، هو كان حاكم تحقيق.
0: نعم.
1: كان حاكم تحقيق في في في في محكمة الاستئناف وفي غيرها وفي المحاكم الابتدائية، كتب التجربة نتاعه القضائية هذه كل في كتاب وجاب القضايا. يا رسول الله كي تبدأ تقرأ في القضايا هذه تقول يا سبحان الله،
0: في كل مصبحنا
1: شوف القضايا بذاتها كانت قضايا مثلا من أجل الاستيلاء على الميراث بدرجة كبيرة، ما كانتش قضايا بشعة من أجل يعني سيجارو تزهق روح بشرية، ما كانتش قضايا من نوع أنه راجل كبير مسكين فات 70 سنة وانت تنحيله في حواجه وتنحيله في دمش وبعد زي تقتله موتة شنيعة، ما كانتش امرأة يعني بعد ما تعيش مع رجلها 30 سنة يعني ولا ربي سبحانه يقول ولا تنسوا الفضل بينكم ثم تقتلوا وتزيدش تعمل له تقطعوا وتحطوا في الفريجدار مره واحده، يعني لم
0: والعياذ بالله.
1: والعياذ بالله شنو السبب في هذا؟
0: قضايا مش اختيره برشا معناها.
1: شنو السبب في هذا؟ السبب في هذا هو انه قله الدين وسوء الفهم للدين هذيك. ولو جاء الدين متغلغل في قلوب الناس ما فعلوا هذا. مش معناها الدين ينفي الجريمه، لا مش صحيح. الجريمة موجودة في جميع المجتمعات الكل، ولكن جرائم ليست بشعة.
0: نعم.
1: الدين قوي.
0: شكرا شيخ عبد الباقي بارك الله فيك. أحبابنا الكرام خلينا نمشي وفاصل ثم نواصل معكم برنامج مشاوير.

0: حبيبي.
1: بابنا الكرام، مرحبا بكم مرة أخرى أنتم في الاستماع إلى برنامج مشاوير في سيرة الهادي البشير محمد صلى الله عليه وسلم. نواصل شيخ. نعم.
2: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. تو سؤال، أي واحد يسمع فيني يقول بالله جاوبي على السؤال هذا.
1: نعم.
2: كيفاش يستجيب لي يا ربي سبحانه وتعالى؟ هني نصلي،
1: نعم،
2: هني نزكي، نصوم، نحب نمشي نحج لكن ما عنديش إمكانيات، نحب نعاون الناس، نحب الخير للعباد، هذه كل أعمال شعائرية.
1: نعم.
2: لأنه المقصود بها، المقصود بها مش هذا. مظنة الصلاة هو أن تصل إلى الخشوع، مظنة الزكاة هو أنك تحارب البخل في نفسك، مظنة الصيام هو أن تزكي نفسك.
1: نعم.
2: وأنك تولي أنت سيد نفسك وأنت الذي تقودها وليس هي اللي تقودك.
1: نعم.
2: مظنة الحج هو أن تدرك أن هذه الدنيا رحلة إلى الآخرة، وأنك تبيع تولي زاهد في الدنيا وتولي الدنيا تحطها ما بين يديك.
1: نعم.
2: لكن المشكلة أنك إذا بقيت حشرت نفسك في مجال الشعائر التعبدية لن تصل إلى الله، ما توصلش لله.
1: نعم.
2: ما تقولش والله صليت أنا 10 ركعات زي دي النوافل وراني صمت كل جمعة نصوم نهارين في الليل، لكن مع الصوم أحضر القلب، ومع الصلاة حاول أن تحضر جميع الجوارح، ومع الصلاة تذكر أنك تعبد ربا كريما عظيما يسجد.
1: نعم.
2: له من في السماوات والأرض ويسبح له من في السماوات والأرض ويعظمه وتعظمه كل الموجودات سواء كانت كائنات حية أو جمادات، كلها تعظم الخالق الكريم.
1: نعم.
2: ربي ليس بمحتاج إلى صلاتنا ولا إلى دعائنا ولا إلى صيامنا ولا إلى زكاتنا ولا إلى حجنا، وإنما نحن المعنيون بالحاجة إلى الله. عندما تبدأ تخدم فهل عقل هذا وفي نفس الوقت تصاحبها عملية تزكية متواصلة، وقتها راك بديت تمشي على الطريق الصحيح. ولذلك كان المنهج الزيتوني، كيفاش كان المنهج الزواتنا، كيفاش كانوا يعمل، ما يبدوش بالفقه، والله نعلمك معناها فقه الطهارة وفقه الصلاة وفقه الصوم، لا، ما كانوش يبدو بهذا.
1: نعم.
2: أرجع للمناهج الزيتوني، كانوا أول ما يبدو بمنهج بعلم التزكية. هل أنت أهل لتلقي علم الله حتى لا يرتد عليك هذا العلم وبالا، ويكون هذا العلم سببا في ماذا؟ في سببا في دخولك والعياذ بالله لجهنم، لأنه أول من تسعر بهم النار ثلاث.
1: نعم.
2: أنا هم الثلاثة أعظم، صاحب قرآن وصاحب مال
1: والعياذ بالله. نعم.
2: وصاحب علم، ثلاثة حاجات. يعني أول ناس تسعر بهم جهنم والعياذ بالله ثلاثة أصناف من الناس، أنا هم صاحب قرآن حفظ القرآن الكل ويصلي به يا ولدي جلجل وما يغلط حتى في كلمة، أداء وصوت رائع وإلى غير ذلك. وبعد صاحب مال، عنده مال وينفق فيه بشكل ما تتصورش، ما يخليش واحد فقير اللي يعطيه.
1: نعم.
2: هي والثالث صاحب علم، يا ولدي محاضرات يعمل فيها متعدي معبي كلها ريتها شو اسمها
1: القنوات. نعم.
2: السوشيال ميديا وما ادري شنية والفيسبوك والتيك توك معبي الدنيا كله.
1: نعم.
2: عنده متابعين بالملايين، لكن شنو المشكلة لهنا؟ قرأ القرآن من أجل أن يكون قارئا، فقرأ فحمل القرآن ولم يحمله القرآن،
1: ولم يتخلق بالقرآن.
2: ولم.
1: نعم.
2: يتخلق، خلى على جهة، فهذا قرأ من أجل أن يأكل بالقرآن.
1: نعم.
2: باش يأكل به، باش يأكل بالقرآن، باش يتشهر بالقرآن، باش ينال حظوة عند الناس بالقرآن، باش يقضي أموره بالقرآن، باش يحقق المصالح نتاعه الدنيوية بالقرآن. يحطه على جهة. هذا القرآن لم يغير فيه جانب التزكية حتى شيء.
1: نعم.
2: يعني بقي القرآن مجرد ماذا؟ لم يتجاوز الترقوة، يعني بقى في مجرد الأداء.
1: نعم.
2: والأصل في القرآن هو التغيير والبعث من جديد والإحياء، يزم ثلاثة حاجات يقوم بها من القرآن.
1: نعم.
2: القرآن أنه يبعثك من جديد، القرآن أن يحييك من جديد، القرآن أن يغيرك إلى الأحسن ديما، القرآن أن يخليك ديما تمشي إلى ما هو أحسن، وأن تراجع نفسك وإلى غير ذلك، وأن تكون قرآنا يمشي، وأن تتخلق بأخلاق القرآن، وأن تعيش بأخلاق القرآن، وتأكل بالقرآن، وتشرب بالقرآن، وتتعامل مع الناس بالقرآن، وكل شيء، هذا هو القرآن. الثاني صاحب المال ينفق حتى يقول الناس جواد كريم، فقد قيل
1: نعم.
2: يوم القيامة يقول له فقد قيل خذيت الأجر انتعك
1: نعم.
2: خذيت أجرك في الدنيا يز هكا وانتهى. وصاحب ثال صاحب العلم حتى يقول أظله الله على علمي، لذلك لا تجد في علمه بركة، ما توجدش في علم بركة، ولذلك لكي يقول الناس أنك عالم فقد قيل وأنك
1: نعم.
2: نلت الشهرة انتعك، وأنك أصبحت مبجل، وأنك أصبحت تستدعى في كل القنوات التلفزية وغيرها وغيرها وغيرها، فأخذت أجرك. ولذلك الصالحون إذا كشفوا للناس هجروا أماكنهم، كم من واحد يسمونهم الأخفياء، وقت اللي يعرف بالضبط أنه وقع يخاف من العجب ويخاف من الوقوع
1: نعم.
2: في الرياء وفي حب الظهور، وقالوا حب الظهور يقسم الظهور. بشوفوا توا كيفاش أن ربي يستجيب ليك، وقتاش يستجيب ليك، وشنو الحالة اللي تكون فيها باش ربي يستجيب ليك. ديما أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، ها وبعد شو يقولها، يقول أفلا تتذكرون. شو معناه؟ يعني يلزمك تتذكر. شو معناه؟ قالوا التذكر أكثر أعمق من التفكر.
1: نعم
2: على قالوا لأن التفكر يخص الأفكار، والتذكر يخص الحال والمقام والأفعى، أجمع منه وأوسع منه
1: نعم.
2: أن تتذكر. ولذلك انتهت السورة هذه في سورة الآية في سورة النمل أفلا تتذكرون
1: نعم.
2: يعني يزمك تتذكر. شو معنى ذكر؟ أن صاحب الفضل الذي أعطاك هو ربي سبحانه، وأنك داخل على الله، وأن المعطي هو الله، وأن القابض هو الله، وأن النعمة والفضل والمنة لله وحده، وأن تعود ترد كل نعمة ربي سبحانه وتعالى. اثنين أن تهيئ نفسك بماذا؟ بالحال والمقال، وذكرناها تو. شو الحال؟
1: نعم.
2: هو أن تتصنع حتى ما فيكش الذلة، تتصنع الذلة مع الله، أنك تدخل على
1: كما
2: الله
1: كما قال أقرأ القرآن الدل. أقرأ القرآن وتباكوا
2: نعم
1: نعم.
2: يقول ابن القيم الجوزية يقول
1: الله.
2: أردت أن أدخل على الله، حب يدخل الله بوقت الإبداع في علم التزكية، بدأ يزكي
1: نعم.
2: في نفسه. شوف كلهم أصحاب علم التزكية تشوف كيفاش يعيش. يقول ذهبت إلى باب الصلاة فوجدته يعج بالناس، يدخل نلقى الجامعة معبي، ناس تصلي خير مني
1: نعم.
2: ناس تخشع خير مني. ذهبت إلى باب الصيام فوجدته يعني ناس مزدحم بدرجة كبيرة. فذهبت إلى باب الإنفاق فوجدت ناس أكثر مني مال وأكثر مني إنفاق
1: نعم.
2: قال فبحثت في كل الأبواب فلم أجد إلا باب الذلة على الله،
1: وجدت
2: فيه نفرا قليل، فقلت هذا بابي. يعني قبل ما ندخل نحاول أن نكون مع ربي ذليل في
1: ذليل. نعم.
2: ذليل في وقوفي بين يدي الله، ذليل في تضرعي بين يدي الله. ولذلك يقول العلماء تجنبوا الاعتداء في الدعاء. قالوا ما الاعتداء في الدعاء؟ قال لأن ربي قال وادعوا ربكم تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول ولا تكن من المعتدين الاعتداء هو أنك إيش معنى الاعتداء في الدعاء؟ هو أنك تطلب كأنك صاحب حق داخل عليه، تطلب كأنك تدعو كأنك يلزمه ربي يستجيب ليك، تدعو كأنك معناها يعني حاجة مقدمها وتحب تأخذها. لا، تدخل على الله من باب ذلتي أنك فقير وأنك محتاج
1: سيدنا
2: وأنك
1: موسى
2: مستضعف.
1: سيدنا موسى عليه السلام نبي قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. هذا نبي معنا
2: نعم،
1: نبي الذل الله على باب ربي سبحانه وتعالى.
2: كل خير رسول الله صلى الله عليه وسلم إيش يقول؟ إلى من تكلني؟ إلى عدو من لك
1: نعم.
2: أمري أم إلى كذا إلى؟ وبدأ يوسف يعني كيفاش دعاء الشكوى هذاك اللي كان راجع من الطائف ومن حنين،
1: إليك أشكو قوة ضعفي وضعف قوتي
2: وهواني على الناس وقلة حيلتي. وبدأ إيش معنى هذا؟ هذاك يقدم في باب الحال نتاعه، هاو حالي يا ربي
1: نعم.
2: كيفاش؟ وبعد شو يقول؟ لك العتبة حتى ترضى، لك العتبة حتى ترضى. المهم أنك أنت
1: المهم أنت راضي عليه.
2: المهم أنك أنت راضي عليه. وبعد إيش يعمل؟ هو تمجيد الله، تمجيد الله ومدحه. أنت طالب رحمة فجيب أساليب الرحمة الكل، أنت طالب غيث فجيب أنت على الإغاثة الكل، أنت طالب مال فتحدث عن المال. اللهم إنك تملك خزائن السماوات والأرض،
1: نعم.
2: ومالك لا وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم، وأنت الغني عن خلقك أجمعين، وأنت الذي تنفق لو أعطيت لكل واحد من خلقك ما طلب،
1: نعم.
2: ما نقص ذلك من من من ملكك شيء إلا كما ينقص مثل الطير يأخذ معناه ينكت في ماء البحر. فتدخل من باب هذا، باب الحال ثم باب المقال. باب المقال هو أن تتخير كلماتك ثم صوتك ثم طريقة الكلام نتاعك مع ربي سبحانه وتعالى، أنك تتفاعل. وبالتالي شنو يحدث؟ يحدث يعني تفاعل بين جوارحك الداخلية وبين حالك الذي دخلت به على الله.
1: نعم.
2: شوف ربي سبحانه مش يغيث عباده المستضعفين. كيفاش مش يغيث؟ أنزل الله، شوف أول حاجة يطلبهم، قالوا له يا ربي إيش عملوا رأوا الصحابة؟ مش كل شيء رأني رأوا الصحابة وهم ماشيين كل واحد منهم ساكت، إيش يعمل؟ يقول له يا ربي تعرف حالي، اللهم إنك ترى مكاني وتعلم حالي ولا يخفى عليك شيء من أمر. يا ربي تركت عيالي، اللهم إنهم ضعفاء، وربي ما خليت لهم حتى شيء، وانت أعلم بي كيفاش خليتهم، لا خليت لهم مؤونة ولا خليت لهم زاد ولا وصيت ولا عملت ولا حتى شيء، وأنت يعني الكفيل بهم، وأنت الصاحب في السفر، وأنت الخليفة في المال والأهل والولد. الصحابة شنو داخلين؟ ماشيين مسافات طويلة رم على رجليهم،
1: نعم.
2: هم يدعوا يذرعوا الرب سبحانه وتعالى. فلما كان الله عليما بذات الصدور واطلع على ما في نفوسهم يعني من ذلة وانكسار، ربي سبحانه استجاب لهم، ومن صدق في الكلام وصدق في التوجه،
1: نعم.
2: وصدق في الدخول على ربي سبحانه وتعالى، شعمل أنزل الله النعاس والمطر قبل الالتحام من الأعداء. نزل عليهم نعاس كبير. هم تفاهموا الصحابة وقت وصلوا غديك اش عملوا؟ اتفاهموا أنهم باش يتداولوا على النوم باش ما يرقدوش الكل،
1: نعم.
2: باش يقعدوا مجموعة منهم تحرس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد تمشي مجموعة هذيك تمشي ترقد، ويقوموا مجموعة أخرى تعاود تحرس الجيش وتحرس رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومجموعتين مجموعتين حتى يتناوبون الليلة كله، ولكنهم ناموا جميعا حتى واحد ما بقى منهم. شكون اللي بقى منهم؟ بقى واحد برك، رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم شوفوا تو شنو عمل قبل الالتحام من الأعداء، وهذا حكم يعني في هذا الشيء هذا حكم كثيرة. أولا إراحة العقول، يعني الإنسان يبدأ يفكر، غدوة عنده امتحان يهرب عليه النوم. شوف الطلبة والكلام ده كيفاش، أهم حاجة هو التحضير النفسي،
1: نعم.
2: باش تنجح في الامتحان. واحد ماشي عادي برمي تلقاه تسمح حتى هو طيارة في السوق، لكن من كثرة تفكره في النتيجة وخوفه وندرش يدخل بعضه ويولي ما عادش عارف على
1: روحه. نعم، نص النجاح هو عدد النفسي.
2: نعم
1: نعم.
2: إيش عمل ربي سبحانه؟ نزل عليهم النعاس فناموا جميعا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا إراحة العقول والنفوس وإزالة الإحساس بالنجاس. شو معنى النجاس؟ لأنهم هم مشوا مسافات طويلة، فيهم من احتلم وفيهم من تعرق كثير وفيهم إيش عمل؟ ربي سبحانه نزل عليهم المطر، قال لهم برا اغتسلوا، فاغتسلوا كل ما اغتسل. اثنين بعد ما اغتسلوا وعملوا دوش كل شيء، شوف ديما النوم بعد الدوش يكون مريح بدرجة كبيرة البدن. فاش عمل هو بعدها مباشرة؟ نزل عليهم النعاس فناموا جميعا ولم يبقى إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويصبح الجيش في جهوزية أنه جاهز. قال تعالى إذ يغشيكم النعاس أمنة منه. أمنة شو معنى أمن؟ يعني تأمين، ارتاح. أنا مش نتولاك، أنت مجيت وقصدت ربي سبحانه وتعالى، أنت ما أخلصت من نية، أنت اللهم دبر لي أمري فإني لا أحسن التدبير. الكلمة هذه فيها راحة للنفوس اللي يقولها ويعوذ عليها. أول حاجة يرتحك ربي سبحانه وتعالى، ثم يورث الله قلبك الرضا. أنا ماشي في مشروع معين نحب نمشي فيه هذا ونحب الحق، نلقى ببالك كله مسكرة، إذا ما وصلتش ليه نبدأ مرتاح لأني أديت ما علي وربي سبحانه نجاني منه لأنه فيه ليس فيه خير. ولذلك كان الصحابة شو يقولوا؟ قالوا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا الآية من القرآن. علاش الاستخارة؟ الاستخارة هي تفويض الأمر لله، باش أنت ما تقعدش فريسة للشيطان تقول والله لو عملت كذا لو وقع كذا، يسكر عليك باب الاستخارة، تسكر باب لو، وباب لو هي باب الشيطان.
1: شكرا شيخ، بارك الله فيك. أحبابنا الكرام، خلينا نمشي وفاصل ثم نعود نواصل معكم برنامج مشاوير.

0: حبابنا الكرام، مرحبا بكم مرة أخرى. أنتم مازلتم في الاستماع إلى برنامج المشاوير في سيرة الهادي البشير محمد صلى الله عليه وسلم. تفضل شيخ، نواصل معك تسخير الله سبحانه وتعالى الأسباب لخدمة عباده الصالحين. نعم،
1: أول سبب، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن وراءه. أول سبب سأعمله ربي سبحانه وتعالى هو سخر المطر لينزل في بدر. اثنين، السبب الثاني، بعث جندا من جنوده اسمه النعاس. قال تعالى في سورة الأنفال آية 11: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه ينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. قال القرطبي رحمه الله: يعني ناموا جميعا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة يصلي ويبكي حتى أصبح. شوف قدرة معناه، يعني كلهم هبط عليهم النعاس باستثناء رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة كاملة وهو يحرس. أي جند هذا؟ هذا قائد، مفروض أنه هو أول واحد يرتاح وأكثر واحد هو يأخذ راحته، هذا المعمول به. ولكنه يعني بات ليلته كاملة تحت شجرة يصلي، بين الصلاة يراوح بين الصلاة والبكاء والدعاء حتى أصبح. وفي النوم قبل نوم المعركة حكمتان، شنو هم؟ الأولى قواهم بالاستراحة على القتال من الغد، لأنه اللي يشبع بالنوم يولي قادر، مش بيت سهران وبعد مش يمشي يقرأ، مش بيت سهران وبعد مش يمشي يخدم، يولي ينعس ويولي على أعصابه ويولي كذا، ردود الأفعال نتاعه تولي غير محسوبة. ولا باش يسوق ويضرب العباد ويقول لك ما تبلا سيرونس تخلص وكذا. لا، راك غالط في هذيك، راك غالط، راك اعتديت على الناس لأنك لم تأخذ بالأسباب. لأنك اتكيت على القانون، معناها تتكل على القانون، المفروض أنك تأخذ نصيبك من الراحة، لأنك أنت مؤتمن على أرواح الناس، على روحك أنت وروح الركبين معاك وروح الموجودين في الطريق. مش هكاك، مش تخدر عقلك ثم تقول والله الله غالب هذه حوادث الطرقات. لا، مش صحيح. لا، يجب تنتبه إلى الأولى قواهم بالاستراحة على القتال من الغدي. الثانية أمنهم بزوال الرعب من قلوبهم، لأنه يرقد الإنسان يزول رعبه. الأمن منيم والخوف مريب، ما يخليوش يقال الأمن منيم، منيم ينيم الإنسان والخوف مسهر. نزل المطر على غير عادة في النزول، أخسر ربي سبحانه وتعالى أجرى الأسباب الكل. يعني في العادة أنه في الوقت ذاك ما ينزلش المطر، وهذا من عظيم كرم الله وجوده على عباده المستضعفين. شوف ربي كيفاش يسخر في الأسباب، وراه خذ هذا القانون الإلهي، الناموس الإلهي، السنة الكونية، أنك إذا كنت مع الله فإن الله سيسخر لك الأسباب. تقول لي هاوني دخلت في بلاصة ما عادش، انقطعت جميع سبل النجاة. ولكن ربي سبحانه وتعالى يجعل لك سببا من حيث لا تدري ولا تحتسب. واحد مسكين يكركر في الوحدة في وقت الزيتون بالكرب نتاعه، ويجي

0: هو فاعل وخير ويخدم ويخدم يخدم،
1: نعم
0: أخي ظلمت عليه الدنيا، والبلاصة اللي تعب برشا، البلاصة اللي متعدي فيها في عوض يمشي غلط في الطريق، دخل في الطريق الآخر فيه رملة، فيه رملة وبدت المطر تنكت، فجأة تمشي يلقى روحه تعرف معناها العجلة غطست وزيد تفشت من فوق.
1: نعم
0: إيش عمل يا سيدي؟ هو تعبان على الآخر، يعني نهار كامل هو يخدم الصباح لليل، ولكن يحب يروح، وهذه السلعة معناها يستحيل باش ينجم يعمل حاجة. فقال يا سريع اللطف عند وقوع القضاء، قال لي هكا، قال لي والله نحكي لي، قال نقول ثلاث حاجات، قلت له فت ربي هكا القبله، جهه القبله، وبديت نقول يا رب يا سريع اللطف عند نزول القضاء، يا سريع اللطف عند نزول القضاء، يا سريع اللطف عند نزول القضاء. قال والله مر بي واحد، قال نشوف فيه، قال انا قدامي تقول شجره، انا شجره
1: الله.
0: هو نخله وانا شجره تحت وهكا معناها صغيره، عبد قاعد نخسر له من شده الطول والخش اللي فيه، هات هات هات هات هات مباشرة. قال لي يكلم فيا بغلطة مد الركريك نتاع الواحد، قال انا جيت مش نعاونه، قال لي راك غادي ابعد غادي كلمتين، قال لي في اسرع ما تتصور في بالك بدل العجلة عمل كل شيء رجع للبلاصة، هاي يقصد ربي يقصد ربي. قال قلت له اجي خليني نشيعك، قال له برا روح برا روح.
1: سبحان الله
0: ربك سبحانه. قال الى يوم الناس هذا والله لا ندري عليه، لا ملك بعثه ربي سبحانه وتعالى
1: بشر.
0: وإلا بشر جاي متعدي الله أعلم قدر حكيم. يعني اليوم الناس هذا قال ما نعرفش، ولكن الحاجة الوحيدة اللي بقيت معناها متأكد منها وندعي في ربي نقول يا سريع اللطف عند نزول القضاء.
1: قضاء نعم.
0: اتخذوا أسباب النصر ثم توكلوا على الله تمام التوكل، فكان غوث الله قريبا، وهي دروس عظيمة لأمة الإسلام في كيفية تعلم الدروس التطبيقية في الاعتماد على الله وحوله وقوته، والتحول من الكلام النظري إلى التطبيق إلى التطبيق العملي. وقال الرازي وقد علم بالعادة أن المؤمن يكاد يستقذر نفسه إذا كان جنبا ويغتم إذا لم يتمكن من الاغتسال. قال العادة عند المؤمن الحق أنه شنو يستقذر نفسه عندما يكون جنبا، عندما واحد ما يلقاش الماء يحس روحه معناه كأنه قذار.
1: نعم.
0: واثنين يغتم معناه قلبه يولي عليه غمة إذا لم يتمكن من الاغتسال، ويضطرب قلبه لأجل هذا السبب. قال القلب يضطرب، تولي إذا أنت داخل على حاجة وأنت على جنب تحس روحك كأنك مكش معناها مرتاح بالكل.
1: نعم.
0: وقتش هذا السبب. قال تعالى ويذهب عنكم رجز الشيطان.
1: نعم.
0: وهنا لابد أن نفرق بين الرجز بالزاي والرجز بالسين في القرآن الكريم. شو الفرق ما بينات بين رجز بالزاي ورجز بالسين؟ شو الفرق ما بينات في القرآن؟ الرجز بالزاي.
1: نعم.
0: يدل غالبا على العذاب أو العقوبة، يدل على العذاب أو العقوب، ونشوفوها في القرآن كيف استعملها. الرجس بالسين يدل على النجازة والخبث.
1: نعم.
0: المعنوي أو الحسي، الشيطان لا يمكن أن يترك الإنسان وخاصة في مواطن الشدة والقتال، فقد أصبح بعض المسلمين جنبا. هذا شنو الوقع؟ أصبح بعض المسلمين على جناب، والشيطان يلقاها يتحل إذا كان واحد على جناب، أروا حل باب واسع سواء كان المرأة ولا الرجل.
1: نعم.
0: أروا حل باب واسع كبير ياسر لدخول الشيطان. إذن أول باب يلزم تسده هو ماذا على الشيطان؟ هو أن تدخل في الاغتسال، تسارع بالاغتسال. ولذلك علم الله ما يدور، شوف رب سبحانه وتعالى.
1: نعم.
0: بذات علم الله ما يدور في نفوس المسلمين، علم ربي سبحانه أنهم يحسوا في الإحساس هذا بتاع الاستقذار وعن معناها النفس كيفاش توسوس وأن الشيطان مش يدخلون، فاش عمل؟ فأنزل عليهم المطر ليثبت الرملة ويغتسل المسلمين. حاجتين، الرمل عمل حاجتين في نفس الوقت، المطر أول حاجة يثبت الرمل تحت الأقدام وقت يتحركوا يتحركوا فوق أرض صلبة ماشي أرض يغوصوا فيها الأقدام، وهذا يساعدهم على التنقل السريع وعلى المبارزة وعلى الضرب بالنبال وإلى غير ذلك، ثم يغتسل المسلمين فتنشط أنفسهم. عند الاغتسال الإنسان ينشط.
1: نعم.
0: ويروى أن النبي موسى عليه السلام لقي إبليس.
1: نعم.
0: أو موسى إيش عمل؟ لقي إبليس فقال له ادعو لي الله أن يتوب علي. قال له إذا برمشي أنت مكصفي الله وكليمة، ادعي يا ربي سبحانه باش توب علي. فأنت صفي الله وكريم. فقال الله لموسى، وقت مشى سيدنا موسى وقال له يا ربي توب على
1: نعم.
0: إبليس، فربي جاوبه بكلمة واحدة قال له يا موسى قد قضيت حاجتك. فقال موسى لإبليس عندما رجع إليه ابحث عن قبر آدم واسجد له. فماذا قال إبليس؟ فقال إبليس والله ما كنت لأسجد له حيا، فكيف سأسجد له وهو ميت؟
1: نعم.
0: ومنعه الكبر من طاعة ربه، ولكن قال يا موسى اذكرني في 3 مواطن. قال له يا موسى انت عملت مع علي مزية كبيرة، انا مش نعلمك 3 حاجات تفكرني فيه، شنو هو هذم 3 حاجات؟
1: نعم.
0: نقلت إلينا حتى نستفيد منها. اذكرني عند غضبك فإني أجري منك مجرى الدم في العروق. راو أنت عندما يغضب بني آدم نولي أنا نتحكم فيه كما يجري الدم في العروق. واذكرني عند الزحف فإني آتي المجاهد وأذكره بماله. نجي المجاهد هذا في صورة الناصح الأمين.
1: نعم.
0: وأذكره بماله ودنياه وأهله وأولاده وأرهبه من الموت حتى يتولى، والتولي يوم الزحف من أكبر الكبائر. والنصيحة الإبليسية الثانية،
1: نعم.
0: هذه النصيحة الأولى عند الغضب، الثانية عند التولي، الثالثة نصيحة الإبليسية إياك، إيش قال له؟ إياك أن تخلو بامرأة إلا مع ذي محرم، لأني أكون رسولك إليها ورسولها إليك.
1: نعم.
0: يعني نخدم في دوبل رول في نفس الوقت.
1: نعم.
0: نقوم أنك أنت الرسول نتاعك أنت لأني نعرف مواطن الضعف نتاعك، ورسولها هي لك أنت لأني نعرف مواطن الضعف نتاعك، وبالتالي تكون سريعة الالتهاب كمن وضع النار بجانب البارود وقال يا نار لا تشتعلي، هذا غير ممكن يعني.
1: نعم.
0: ورسولها إليك، والرسول يقول صلى الله عليه وسلم لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم. لهنا المطر شعمل، المطر أصبح جندا من جنود الله، فطهروا به حسيا ومعنويا. هذا القرطبي بش يقول المطر طهروا به، أصبحوا أطهار حسيا لبدنات نتاعهم، ومعنويا أنهم شيخوا لأنه خرجوا من حالة الاحتلام والجنب، وربط الله به قلوبهم فقد استجاب لما يدور في نفوسهم.
1: نعم.
0: هو حسيا أنهم استقذروا أنفسهم، ومعنويا أنهم هما ربي سبحانه علم ما يدور في نفوسهم قبل الدخول في المعركة، وكانت يعني الرمال متحركة فصارت بعد نزول المطر ثابتة.
1: نعم.
0: تو نشوفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيفاش خطط للمعركة هذه، وكيفاش ادخلها ب 314 واحد مقابل 1000 واش وأكثر من 1000. ابتكر رسول الله صلى الله عليه وسلم خطة جديدة في القتال لم تكن معهودة عند العرب.
1: نعم.
0: وهي نظام القتال بالصفوف. شوف رسول الله صلى الله عليه وسلم من علمه وهو الذي لم يغادر شبه الجزيرة العربية أبدا، شكون علمه هالخطط الحربية التكتيكية هذه والخطط الجديدة التي لم يرها في قبيلته ولا في ولم يعهدها في حياته إطلاقا. شوف رب سبحانه كيفاش يلهم الإنسان أسباب النصر وأسباب النجاح وأسباب الفشل. رد بالك راه كي تعتمد على الله بالكلية يلهمك أسباب النجاح. واحد نذكر سيدي بشير.
1: نعم.
0: واحد ماشي بعثوله في شركة كبيرة قعد متخرج وعنده سنوات، كل مرة يعمل مطلب يعمل مطلب، أخي مرة من المرات خطف الشركة هذه كبيرة، وشكون يدخل لها الشركة هذه لأن تعطي أجور كبيرة برشا، فخطف بعثوله استدعاء قالوا له إجروا عندك محادثة معناها أنترتيا سبقنا.
1: نعم.
0: في الكلمة فمشي مشى الصباح ما عندوش ولا عنده فلوس باش ياخذ تاكسي ولا حتى شيء، ماشي اخي في يمشي قريب معناه مازالت مسافه لباس بها، يشوف امراه مسكينه واحله على جنب الكياس وامراه كي الكرب نتاعها وقاعده تخزر على اليمين وعلى اليسار، ويحس في حالتها معناها امراه يعني مهتمه وحالتها حليل، وهي مشت وهي جت وهي تلفتت تخسر في وجوه العباد مباشره فهم اقترب منها السلام عليكم السلام اش بك يا اما طلال؟ قلت له والله يلا غالي راني ما نعرفش نبدل العجله وراك تشوف نقبت لي وكل شيء. قال لها حل حل كبوت مثالي حل هات اعطيني الكريكري كله ادخل من حينه وبدا هات هات هات هات بدلها، وقال هاي توكل على رب. قالت له تفضل نهزك وين انت ماشي؟
1: نعم.
0: قال لا قال نحب ناخذ الاجر من عند ربي مش من عندك انت،
1: انا
0: عملت العمل هذا خالصا لوجه الله، انا راني ماشي وربي ان شاء الله يسهل لي ويسهلك. بري اقتدي
1: نعم
0: ربي على روحك، ايش مش نركب معاك انا على السباحه، خليني مع رب. امشي. وصلت المراه هذيك، وصلت مخره للمجلس الاداره، وهو بعدها هي مده، هي دخلت مازال تركع في روحه، وهو دخل اول واحد عيطوا له مجموعه باش يعملوا معاه محادثه. هو ايش تطلع المراه هذيك؟ تطلع هي رئيسه اللجنه. فلما نظرت اليه قبل ان تمتحنه كتبت على مطلبه الموافقه.
1: سبحان
0: شوف
1: الله.
0: ربي سبحانه اذا اراد شيئا سخر لك اسباب السماوات والارض.
1: نعم.
0: اذا شو الطريقه اللي ابتكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هي خطه يعني القتال بنظام الصفوف، وقد اشار القران الى ذلك، فقال تعالى: ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص، يعني سوره الصف الايه 4. وتكون هذه الصفوف على هيئه القيام للصلاه، كانهم قائمين للصلاه. الصفوف الاولى لاصحاب الرماح.
1: نعم.
0: علاش لاصحاب الرماح؟ لصد هجمات الفرسان، لانه اول حاجه هم مش يعملوها باش يدخلوا الفوضى في المسلمين، انهم يبعثوا الاولانيين اللي مستانسين به العرب وقريش، يبعثوا الفرسان. الفرسان تدخل فصل جيش الخصم فتبعثره وتدخل بعضها، تولي فوضى. وقت فوضى يولي الانسان ما عادش عارف على روحه في شكون يضرب.
1: نعم.
0: وبالتالي يتمكن العدو من المسلمين. لكن شعمل خلى الصف لول لاصحاب الرماح، ليش؟ لصد هجمات الفرسان، لانه الرمح عند يصيب الفرس، فالفرس يطيح يموت.
1: نعم.
0: فاللي فوقه الفارس كيف كيف ماشي يضعضع اموره، اما يهرب والا يقاتل، يولي هو خايف وماش عارف على روحه، لانه هو معمل روحه، معمل انه باش يقاتل بالحصان نتاعه، اذا تضرب بالحصان نتاعه يولي هو ضعيف. معناها هذيك الضربه الاولى. والصفوف الثانية لماش؟ لأصحاب النبال أو بالنبل. علاش؟ لتسديدها على الأعداء. يعني أصحاب الفرسان حط لهم الرماح يضربوا الفرسان تاعهم، البقية النبال يضربوا الفرسان هذاك اللي طاحوا، من اللي طاحوا اللي كانوا راكبين فوق الفرسان تاعهم، يجوهم الصفة الثانية. وكانت من النتائج العاجلة،
1: معناها خطط بدروس هذه،
0: ما لعبة هي.
1: نعم.
0: وكانت من النتائج العاجلة لهذه الخطة إرهاب العدو، وبيان حسن التنظيم الشديد، وإظهار الاستعداد المادي والنفسي. أول حاجة العدو، يعني لأنه وقع في باله هم جماعة ما يعرفوش الحرب، وهو سيد الحرب قريش، فشيل روحه قدام خطة تكتيكية لم يقرأ لها حساب.
1: نعم.
0: أنه يضرب الفرس يطيح بالرمح، ثم الصف الثانية يتلهوا بحاجة واحدة بالفرسان اللي كانوا فوق الأجودة نتاعه.
1: نعم.
0: اثنين، استعمال القوة الاحتياطية اللي هي في الصف الثالث على ذمة القائد لمعالجة كل هجوم مفاجئ. إذا كان ثم هجوم مفاجئ ما قراوش ليهم حساب، شو يعمل؟ يستعمل القوة الثالثة هذيك. هذه القوة الاحتياطية عند شكون؟ عند القائد.
1: نعم.
0: القائد هو قاعد في مكان عالي، وين حطوه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حطوا العريش نتاعه في مكان عالي. علاش في مكان عالي؟ لأنه سيتمكن من مراقبة ومن متابعة المعركة، وبالتالي إزداء النصائح في المكان المناسب بالضبط وفي الوقت المناسب. واستفيد من هذه القوة في حماية الأجنحة من خطر المشاة، لأنهم هما فرسان لولانين وبعد يجي المشاة والفرسان. وتعد هذه الطريقة سبقا عسكريا تميزت به المدرسة العسكرية المحمدية الإسلامية. هذا سبق يعني عالمي.
1: نعم.
0: القتال بالصفوف، فقد باغت النبي صلى الله عليه وسلم خصومه ببعض الأساليب القتالية المبتكرة. ما قعدش. لذلك المسلم لا يكون ساذجا.
1: نعم.
0: يكونش مسلم ساذج. المسلم فقيه، أصل في المسلم أن يكون فقيه بواقعه.
1: نعم.
0: ولذلك أنت تعودها برشا سيدي بشير، قلت كنت بعض كانوا بعض الأئمة قبل ما يمشي باش يصلي بالناس الجمعة، شي يعمل دورة في الأسواق ويعيش.
1: نعم.
0: بين الناس ويتعدى.
1: نعم.
0: علاش؟
1: باش يفهم الواقع،
0: باش يعرف حقيقة الواقع. وقت اللي يتكلم يجد أذانا صاغية وقلوب متنبهة وعقول متفكرة، اش يحكي هذا الراجل؟
1: نعم.
0: تعرفوه مرات تلقاه هو يحكي على حاجات لا علاقة لها البتة بواقع الأمة ولا بواقع الأفراد الموجودين قدامه ولا بواقع المكان الموجود فيه المسجد ولا بواقع البلاد أصل، ويجيب لك حاجة من عمق التاريخ وربما فيها كثير من الإسرائيليات، فإذا لي واحد يطلب في ربي متى تنتهي خطبة الجمعة حتى يقع خلاص هنا
1: فعلا،
0: أنه باش يتخلص ويعتبر روحه أنه كي تكمل الجمعة كأنما جاءه خلاص، ما عند ربي جاء صراحة وقال برمشي روح.
1: نعم.
0: عادش الجمعة أنك تثيرك وتخليك تفكر حتى إيش الجمعة اللي بعدها. واحد إمام قال لي اسمع، قال لي إذا ما خليش الناس يفكروا من هنا للجمعة الجاية ويرجعوا يسألوني، قال لي نعتبر روحي فاشل أنا في الوحدة.
1: من فعلا. نعم.
0: يعطيك الصح لأنك فهمت بالحق دورك بالحق، وهنا قلنا الرجل المناسب
1: في المكان المناسب.
0: نعم. وكل خلق لي وكل ميسر
1: لما خلق له.
0: لما خلق له. إذا نشوف رسول الله صلى الله عليه وسلم،
1: صلى الله عليه وسلم.
0: ما قعدش معناها سجين إلى الأساليب القتالية التقليدية المعروفة، وإنما ابتكر طريقة جديدة كانت عقولا شبههم صحابة مفكرة ومبتكرة ومبدعة، وقوة العقيدة تلهم النفوس قوة رهيبة. كل ما تقوى العقيدة نتاع المسلمين.
1: نعم.
0: خذوها قاعدة هذه. كل هذا ما أثبته الواقع والتاريخ والتجارب والحروب، كل ما تقوى عقيدة المسلمين يلهم الله النفوس قوة رهيبة وقدرة كبيرة على التفكير وعلى الإبداع وعلى الابتكار. وكل ما تضعف العقيدة والعياذ بالله تتدنى الأخلاق والقيم ونولوا ها. ومررت بالفضيلة وهي تنتحب، فقلت عما تنتحب الفتاة؟ فقالت كيف لا أبكي وقد مات كل إخواني، فأين المروءة وأين الشهامة وأين الشجاعة؟ كلهم ذهبوا وبقيت وحدي أواجه يعني العدو
1: المصير. شكرا للشيخ عبد الباقي بارك الله فيك. توقف عند هذا الكلام. حبايب الكرام، التحية موصولة زهير المسعودي مخرج البرنامج، كذلك التحية موصولة الكريمة عتيق في التنسيق وهي التي أمنت لكم هذا الإخراج على صفحة فيسبوك إذاعة الزيتون القرآن الكريم. إلى أن نلتقي في برامج جديدة من برامج إذاعة الزيتون للقرآن الكريم، إلى ذلكم الحين أستودعكم الرحمن الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب 18 من الآية 171 من سورة الأعراف إلى الآية 40 من سورة الأنفال.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب 18 بصوت فضيلة الشيخ عبد الله بصفر برواية الإمام حفص عن الإمام عاصم الكوفي.
2: باب فضل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم. باب فضل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. رواه مسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.

وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثر علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. فقالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أنمت؟ يقول: بليت. قال: إن الله عز وجل حرم على الأرض أجساد الأنبياء. رواه أبو داود بإسناد صحيح. باب فضل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. رواه أبو داود بإسناد صحيح.

وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله تعالى ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجل هذا. ثم دعاه فقال له أو لغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه جل وعز والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بعد بما شاء. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي محمد كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. متفق عليه. وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة رضي الله عنه، فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله تعالى أن نصلي عليك يا رسول الله، فكيف نصلي عليك؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، والسلام كما قد علمتم. رواه مسلم. وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: قالوا: يا رسول الله، كيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. متفق عليه.

يا محمد يا محمد يا ابن أخي يا ابن أخي عندما أجوب الصحراء بالليل أدرك أن الله أكبر من أن يوضع بين أربع جدران.

لنا جلد إني والقلب على وهجي يا رب عبيدك قد وفدوا.

أحد يرجو لدى الهاجي. يا رب عبيدك قد وفدوا يدعون بقلب منزعج. يا رب ضعاف ليس لهم أحد.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، قرآن يتلى من مشارق الأرض ومغاربها.
1: طه،
2: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى.
0: مزامير زيتونية،
3: الصلاة والسلام عليك.
0: أصوات تونسية،
4: يا ربنا يا من بعثت محمدا.
0: آيات بينات تصاحبكم آناء الليل وأطراف النهار.
1: بسم الله.

0: صدق الله العظيم.
1: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 19 من الآية 41 من سورة الأنفال إلى الآية 33 من سورة التوبة بصوت القارئ منير السليتي برواية قالون عن نافع المدني.

سلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد

لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم

0: استمعنا إلى تلاوة مباركة من ذكر الله الحكيم للحزب 19 من الآية 41 من سورة الأنفال إلى الآية 33 من سورة التوبة بصوت القارئ منير السليتي برواية قالون عن نافع المدني.
1: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

درجة رفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله

استووا واعتدلوا يرحمكم الله. الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
2: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة الصبح. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تخاطبك، تؤانسك، تمتعك، وتسعى إلى إفادتك.

0: من معين الحكمة، من معين الحكمة ونفحات أهل الله، ونفحات أهل الله، نقطف دررا من وصايا العارفين، كلمات قليلة في مبناها، عظيمة في معناها، تهدي القلوب إلى طريق السالكين، تهدي القلوب إلى طريق السالكين. كنوز الوصايا مع مريم فجاري والشيخ رمزي بن شيخة. الوصايا مع مريم فجاري والشيخ رمزي بن شيخة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة من القلب إلى القلب سادة المستمعين والمتابعين. يتجدد معكم الموعد واللقاء في برنامج كنوز الوصايا، معكم مريم فجاري ويرافقنا فضيلة الشيخ سيدي رمزي بن شيخ. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: كالعادة يا شيخ، ربي بارك لكم، واصلين في شرح وصية الشيخ الفقيه الإمام العالم سيدي أبي عبد الله محمد الظريف التونسي، ووصلنا لحديثه وقول الشيخ رحمه الله: واقتدي بمختاره الشافع واملأ بالصلاة عليه أشرف المواضع. هذه شفناها في الحصة الفارتة. اللهم صلي وبارك وسلم على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. واليوم مش نكمله قوله: واحذر من طرقات هواك، ولا تعول على غير مولاك، وحط عند بابه شكواك، وإياك والركون إلى غيره، إياك وعلق به في كل الأحيان رجاك، وتأنس بمحاضرته فإنه يسمعك ويراك، وخلي عنك ما ضمن لك في دنياك، وعمر باطنك على الدوام بأخراك، وواصل بدعواتك الإخوان، وزم عليه بالذراعة في السر والأعلان، واطلب لهم الإخلاص من الملك الرحمن، وارغب في إصلاح الحال لهم، فمولاك محسن منان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: اللهم صل.
2: قال الشيخ رحمه الله: واحذر من طرقات هواك. وأشار إلى أن المريد السالك يتأكد في حقه مخالفة هواه، وأن يكون مراقبا لمولاه تبارك وتعالى. وأما الهوى، إما أن يكون من النفس الأمارة بالسوء أو من الشيطان الرجيم، صلى الله سلامة والعافية.
1: نعم.
2: وكما قال الإمام البصيري رحمة الله عليه، قال: والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع، وإن تفطمه
1: ينفطم.
2: هذا بالنسبة للأمارة بالسوء.
1: بالسوء.
2: وأما الشيطان فإنه هو الذي يزين للنفس، فإذا تلقت هذه النفس وسوسة الشيطان أنتجت هذا الهوى الذي يهوي بصاحبه إلى ما يكون من عواقب السوء التي تجير عليه. ولذلك على الإنسان أن يخالف نفسه ويخالف هواه، وأن لا يتمنى على الله الأماني، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، قال: والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. ولذلك انظر إلى قول ربنا تبارك وتعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يسلمنا وأن يسلم أنفسنا،
1: آمين،
2: وأن يجعلنا وإياكم من أهل جنانه ومرضاته.
1: نعم. علش قال من طرقات هواك؟ يعني أكثر من طريق؟
2: طبعا، لأن أنا قلت لك لأن الشيطان يجعل لك هوى، والنفس تجعل لك هوى، والشهوة تجعل لك هوى، والعين تريد بها كذا، واللسان تقول به كذا. هذا كله مما يتعلق بهوى الإنسان. وقلنا أن الأعداء ثلاثة: نفسك وشيطانك وهواك. مر معنا ذلك الكلام في أول الحصص.
1: نعم. ولا تعول على غير مولاك.
2: نعم، معناه أن لا يكون اعتمادك إلا على مولاك، وأن لا تطلب إلا من الذي خلقك ورزقك وسواك. قال ربنا: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وهذه في الحقيقة هي ثمرة الأمر بالتوكل على الله كما مر معنا.
1: نعم. وحط عند بابه شكواك.
2: نعم، هذا الذي أنت لا تتوكل إلا عليه، فاعلم أن من ثمرة ذلك أنه لا يعتمد ولا يعول، ومن كان لا يعتمد ولا يعول إلا على الله ولا يتوكل إلا عليه فإنه لن يذهب إلا إليه ولن يشتكي لغيره.
1: سبحان الله.
2: فإذا حقق ذلك الحق بطل الوقوف عند باب غيره. ذهبت الطرائق وانكشفت الحقائق ولم يبقى ناظرا إلا للواحد الخالق سبحانه وتعالى.
1: سبحان
2: فلا في الوجود سواه. وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه. فماش
1: وهناك أنه متشكي إلا للموت
2: سبحانه وتعالى. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. هذا ربنا. نعم.
1: فقط حبيت نتفاعل معك أنه الشيخ كأنه يؤمر السالك في هالوصية هذه أنه ما تشكي لحد كان المولى سبحانه وتعالى. ما تتعلمش أنه كي تقعد في لمة ولا في مكان ولا في وانت تشكي في همومك للناس.
2: هذه في قوله ولا وحط عند بابه شكواك هي نتيجة أنك تعودت أنك لا تعول إلا على غيرك.
1: صحيح.
2: يا أخي أنا لو كان جيت مانيش ضامنك ولو كان جيت ما على باليش بيك ومانيش طامع فيك من شنو باش نتشكى مثلا يعني.
1: صحيح.
2: تما انت كيفاش تمشي تشكي للعباد مثلا الدنيا خايبه يعني ماشي تشكي بتقب مقادير رب العالمين عند خلقه. ما فيش قطع يعني. ماذا فعل من لا عقل له.
1: نعم. واياك
2: من جميل ما يقولون في هذا المعنى قول احدهم يناجي ربه تبارك وتعالى يقول على بابك العالي حطت مطيتي وانت بما نرجوه منك عليم فحاشاك يا ذا الطول والجود أن يرى نزيلك مطرودا وأنت كريم.
1: نعم سبحان الله العظيم. زلنا في هالوصية والأقوال اللي تقريبا هكا في نفس السياق ماشي يقول كذلك وإياك والركون إلى غيره إياك وعلق به في كل الأحيان رجاك.
2: نعم.
1: شو هالثنائية يعني الركون إلا إلى المولى سبحانه وتعالى والرجاء لا يكون إلا للمولى سبحانه وتعالى في المولى وفي الله.
2: لا يكشف السوء إلا الله ولا يرفع الضر إلا هو ولا يرحم إلا هو.
1: نعم.
2: ولا يجبر قلب المكسور إلا هو ولا ينصر الضعيف إلا هو ولا يأتي بالمهجور إلا هو.
1: سبحان
2: يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليلي ويرى نياط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحلي اغفر لعبد تاب من فرطاته ما كان منه في الزمان الأول.
1: نعم.
2: هذه مناجاة من علم أنه ليس له إلا الله وبعد أن خبر الدنيا وذهب إلى أبواب الخلق وعلم أن لا ركون إلا إلى الحق.
1: نعم. إلا للمولى سبحانه وتعالى.
2: محلها كلمة شيء قال وإياك والركون إلى غيره. وهذا ما يكون في من رمته أمواج الدنيا فأرته الحقائق وعلم صفات الخلائق وانعقد في القلب لأنه ليس له إلا ربه إلا ربه الخالق. فهذا تنزه قلبه عن غير الله تبارك وتعالى وعلم أنه لا يدعو إلا الله ولا يركن إلا إليه. علم أن الوجود الحقيقي هو الله وأن كل الموجودات سواه باطلة ذاهبة إلى فناء. فمن تحقق ذلك في قلبه وعلمه كان معه في كل حال وآل أنه يتخلص من السوى ويجمع قلبه على ربه تبارك وتعالى فإذا دعاه أجابه. إذا قال يا رب يقول لبيك عبدي لأنه تحقق بجليل مقام العبودية على الباب الأعلى.
1: وكان صدق في قلبه كذلك. نعم.
2: لأنه لا يعلم إلا هو ما يعرفش إلا رب العالمين.
1: شيخ علاش قال وإياك والركون إلى غيره إياك تحذير في أول الجملة وتحذير في يعني إياك تعاودت مرتين لهنا.
2: نعم لأنه شوف لما واحد يقول رد كما أنت شوف أنت ولدك لما توصي حاجة قولك باهي ماما
1: مش تقطع الطريق مثلا مش
2: سمعتني رد بال هاني نبه عليك وتعمل واقف عينيك بعد راني نغزل. فهو الشيخ يقول له إياك لأن الغفل عن الله هي أصل الانقطاع عن كل شيء. وأنت متى ركنت إلى غيره أعلم أنك قد انقطعت عنه فتخسر كل شيء. فرد بالك عايش وليدي رد بالك لا تنقطع. كأنه يقول له إياك إياك أن تنقطع عن الله
1: أو أنك تركن الحد.
2: ما هو إذا ركنت لغيري انقطعت عنه.
1: حتى الإنسان أحيانا يستهين بهذا. أحيانا الإنسان يركن إلى نفسه. أنا أقولك نقد هالحاجة هذه وأنا قوي فيها. يركن إلى ماله, يركن ربما إلى شيء معين يميزه.
2: نشوة النجاح
1: أي يميزه. أي
2: ديما نقول معناتها سبحان الله الناس حتى نشوف اللي بوست في فيسبوك كذا تخلي ينجح عمل دكتوراه كذا يقول تلقى مثال يقول كيفاش وصلت للنتيجه هذه. يقول لك بالمثامره وصار بالليالي وكذا وكذا ويبدا يحدث قل وانا ضربش. تقول هذا من توفيق الله
1: من فضل المولى سبحانه وتعالى.
2: سبحان الله راني نقرا الحاجه لقى روحي ربي يلقي لي فيها نور فما نستحقش نعاودها برشا مرات.
1: صحيح
2: قل وانا ضربش تلقى شكون يتكلم. فتلقى اكثر الناس لما تاخذه نشوه النجاح تلقاه لنا ينفخ الشيطان على لسانه فينسب الفضل لنفسه ولا يتذكر أنه فقير ما وفق إلا بتوفيق الله.
1: إلا بتوفيق الله سبحانه وتعالى. قال له وعلق به في كل الأحيان رجاك.
2: مادام قال له إياك مادام أكد عليه زاد أكد عليه يقول له رد بالك كما أنت لا تركن إلى غيره. يعني إذا كنت لا تركن إلى غيره فإنك ستركن إليه.
1: نعم.
2: فإذا ركنت إليه في كل الأحيان شفت عليه قالوا إياك في كل الأحيان.
1: في كل الأحيان
2: علق قلبك ورجاك به. وهذا زيادة تحقيق أن العبد يجب أن يكون افتقاره إلى مولاه في كل وقت فيكون رجاؤه به في كل حين فيجده في صحته وعافيته وينجيه من بليته ويتم عليه همته ويقويه فهمه. وشوف في حديث سيدنا ابن عباس حديث احفظ الله يحفظ. قالوا تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. شفت الكلام وانت تاكل في كعك الورقة وحط السيق على السيق والكلمات يجاري ينفخ اعرف ربي.
1: صحيح
2: فهمت
1: في وقت الرجاء والرخاء
2: مش وقت الرعد وقت اللي يبدأ عندك شكون في الكوما ومريض ولا عندك مشكل. لا تعرف على الله في كل حال وفي كل آن. فإنه من كانت هذا دأبه وديدنه يكون له الله تبارك وتعالى في دنياه وفي آخرته. لأن كل من أجاره مولاه لا يتركه محتاجا إلى من سواه.
1: نعم.
2: ومن حقق رجاءه في كل أوقاته في خالقه من حقق رجاءه في كل أوقاته في خالقه ظهر له الفتح بانخراق عادته.
1: قل وتأنس بمحاضرته فإنه يسمعك ويراك وخلي عنك ما ضمن لك في دنياك وعمر باطنك على الدوام بأخراك.
2: نعم هذه إشارة إلى حضور النية في العبادة والتلذذ بالطاعة والتأنس بمحاضرته جل جلاله بقلبه وكله وكيانه.
1: يعني وقت الإنسان في عبادة
2: فإذا كان الإنسان في عبادة عليه أن يستأنس بالله بهذه العبادة.
1: إنه الله حاضر في هالعبادة.
2: شوف إنه الناس الفرق بين المصلين هو شنو بين شكون يتوضأ باش تخرج عليه صلاة الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وفي مخه كيفاش خلص ورقة الضوء
1: وفي مخه زاد الوقت ما يفوتوش بتاع الصلاة هذيك.
2: الإشكال تعرف وين ولا أنه قل ولا در من إذا دخل إلى الصلاة يعتقد حقا أنه يناجي الله تبارك وتعالى مش أنه هو عنده فرض لازم يعمله.
1: صلاة مودع كما
2: أيوة صلي صلاة مودع.
1: يعني تحدثنا عليه
2: شوف النبي صلى الله عليه وسلم معليش يقول أرحنا بها يا بلال. يعني حتى يدخل على ربه في حضرة الفرائض
1: سمحني يعني كي نسمع سيدنا عليه الصلاة والسلام يقول أرحني بها أو أرحنا بها يا بلال. وأنت كي تدخل للصلاة وماكش مرتاح يعني فما حاجة غلطة.
2: مش ما حاجة غلطة في الدنيا.
1: في الدنيا
2: في الدنيا إنه أنت راك محجوب. إذا أنت ما تخرجش من الصلاة لما تقول السلام عليكم تحس روحك كينك خارج من معيني حضرة الله تبارك وتعالى. أنا كنت مستأنس بالله. طيب ما الفرق بين إنسان يطيل صلاته وإنسان لا يطيل صلاته؟
1: الاستئناس بالله.
2: واحد تلقى يكلم ربه بكلامه يناجيه. علشان أقبل قلت لكم أنه أفضل نعمة يكون فيها الإنسان أن يكون جامعا للقرآن يقوم به الليل. أن يكون جامعا للقرآن يقوم به الليل. فهذا يستأنس بربه تبارك وتعالى بكلامه معه ويناجيه بكلامه.
1: نعم. ذكرتني في شهادة متاع شاب عربي هو قال ما كانش ينتظم على الصلاة لكن شاهد شيخي يفسر في معاني الصلاة ومن معانيها أنك لقاء مع الله سبحانه وتعالى. فقال استحضر في قلبه شيء أنه كيفاش المولى سبحانه وتعالى يدعوك للقاء وانت ما تقبلش عليه. فقال هذه رجتني وخلتني ما ننقطعش ولا على فرض من في الصلاة، يعني خلت انه فهم انه الصلاة بمعنى هي لقاء مع المولى سبحانه وتعالى. اذا كان انا ما مشيتش للقاء هذاك معناتها انا ما حاشتيش باش نقابل المولى سبحانه وتعالى.
3: طبعا طبعا
1: حاشا لله.
3: يعني سبحان الله، يعني شوف حتى من معاني ذلك الانسان، يعني هو يقولك حضور القلب في الصلاة، حضور القلب في الصلاة هذا يخشوع هذيك. اشوف الانسان لما يبدا يقرا البروف يبدا يعمل في اللابير فلان الفلاني يقول له حاضر. انت تبدا في الصلاه وقلبك يجيه لابيل غايب ماهوش موجود،
1: حاضر في حاجه
3: حاضر في ايوه، فهذا غير مستانس بالله تبارك وتعالى.
1: قال له وخلي عنك ما ضمن لك في دنياك. شنو القصد لهنا؟
3: كمل اقرا لي الجمله كامله ترى.
1: وعمر باطنك على الدوام باخرك.
3: نحن قلنا وتانس بمحاضرته فانه يسمعك
1: ويراك.
3: اي نعم، فهو قال له تانس بمحاضرته هكا ولا لا؟ اي استانس به. لانه الانسان قد يظن ويقول انا في صلاتي، انا في صلاتي وحدي، انا في خلوتي سبحتي نعبد روحي وحدي. وحدي. فهو يقول لا، يقول اعلم انك تعتقد انك وحدك، فان لم تكن تراه فانه يراك.
1: نعم.
3: فانه يسمعك يراك. اي نعم، وهو يذكره برحمة الله تبارك وتعالى أنه يسمعه وأنه يراه. يعني شوف سبحان الله، كأنه يقول له إن كنت لا ترى الله ببصرك في دار دنياك فإنه يراك ببصره الأزل عفوا كما يليق به، من غير بصر هذا الذي تراه أنت بعينك، لا بل إن الله تبارك وتعالى يرى فعلك ويرى قلبك وما في سويداء لبك، يسمعك ويسمع سرك وجهرك ويعلم كل شيء منك ويقدر عليك.
1: نعم.
3: فإذا كان ذلك كأنه يذكره بصفات ربه تبارك وتعالى، حي عليم قديم والكلام له، فرد سميع بصير، من أراد ما أراد جرى، الصفات السبعة التي ندرسها في علم العقائد. مباشرة بعدش قال له إذا طبعا بما أنه يقول له يسمعك وراك ويراك، وأشار إلى هذه الصفات أي أن الله تبارك وتعالى قدير على كل شيء، يقول له وخلي عنك ما ضمن لك في الدنيا. ولذلك سيدي بن عطاء السكندري في الحكام العطائية يقول ما قام به غيرك لا تقم به أنت لنفسك، ما قام به غيرك لا تقم به أنت لنفسك، ربك تبارك وتعالى يرزقك ويكلأك بالليل والنهار وهو قيوم عليك، خلي عنك ما ضمن لك في دنياك. ولذلك قال ربنا وفي السماء رزقهم وما يعادون. شيخ شراوي رحمة الله عليه كما القاذي شيخ شراوي يقول إن كنا نحن لا نعرف عنوان رزقنا في السماء فإن رزقنا في السماء يعرف عنواننا فهو مضمون.
1: وكانوا يحب يقولوا الخلوة في الله، وأنت في يأنس تأنس بالخلوة بالله، إنه فرغ قلبك بكل ما فيه
3: لا
1: في الدنيا،
3: تجعل قلبك فيه هموم كثيرة، وعلم أن ربك تبارك وتعالى قد قام لك بكفاية ذلك، فلا تشغب على نفسك علاقتك مع ربك في زمان أنسك به باستبدالها بشيء قد أعطيت إياه لكنك لا تنظر إلى هذه العطية.
1: وعلش قال له يعني لهنا ضمن لك في الدنيا وعمر باطنك على الدوام بالآخرة.
3: إذا علمت أن الناس متكلبة نشوف الناس متكلبة على شنو؟
1: على الدنيا.
3: طيب إذا كانت هذه مضمونة شنو مش مضمون؟ مكانك في الجنة.
1: في الجنة صحيح.
3: ذلك الحسن البصري يقول عجبت لإنسان يضحك وهو لا يعلم هل كتب من الفائزين أم كتب من المتحسرين.
1: اللهم احفظنا يا رب. صحيح
3: ما عرفش الإنسان. ولذلك ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كثير الضحك، كان ضحكه التبسم صلى الله عليه وسلم لأنه من مخالطة الناس من التبسط معه، لكن ما كان ذلك الذي يقهقه ويملأ الدنيا، لا لا لا لا لا, لا. فالإنسان يعمر باطنه باش بالآخرة والباطن هو القلب، وهذا القلب إذا عمر بالآخرة أعلم أنه هذا القلب هو محل نظر الرب تبارك وتعالى.
1: نعم.
3: إذا نظر ربك تبارك وتعالى إلى قلبك فوجده معمرا بالتشبث بإرادته في الآخرة سيزكيه وينوره، وإذا وجده فيه ابنة إبليس الدنيا وجده مليان بالدنيا سيتركك إليها. نعم. ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. سبحان الله، مرة الحافظ بن حجر العسقلاني
1: نعم
3: صاحب فتح الباري
1: صحيح نعم
3: كان على بغلته
2: وهو كان قاضي القضاة ومعه الحاشية ويسوقونها له وأبه وفخر وكذا. فعرضوا يهودي, وطبعا في عسقلين في غزة يعني لا فلسطين, فعرضوا يهودي آنذاك. فقال قال يا سيدي القاضي, قال قل هل لك حاجة
1: شكوى أو حاجة؟
2: قال له عجبت وتقولون أنكم على حق, ألم يقل نبيكم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر, وأنت قاضي القضاة مؤمن في أبهتك وحلك وحشمك, وأنا على دين موسى كافر عندكم وأتسول الناس في رغيف ورغيفين, فكيف تكون هذه جنتي وكيف تكون هذه؟ فقال حالك هذا بما, شوف القاضي كيف جابه, قالوا حالك الذي أنت فيه هو جنة لما ينتظرك في الآخرة, وحال الذي هو فيه هو سجن للنعيم الذي ينتظرني في الآخرة.
1: سبحان الله. قال له وواصل بدعواتك الإخوان.
2: نعم, وواصل بدعواتك الإخوان.
1: كالإخوان. شنو يقصد الشيخ رحمه الله؟
2: شوف نحن الأرحام, قلوا صلة الأرحام, ونحن مرة معنا ومواصلة الفقير الجاع, أي أنك تعطي لهناش يقول, يقول وواصل أي وتذكر. نحن في الفقير الجاع بيش تذكره بالماكلة, صلته بالماكلة, بالدراهم. طيب والإخوان بالدعاء,
1: دعاء الصالح.
2: قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوة الرجل لأخيه مستجابة, عليها ملك يقول آمين ولك بالمثل. وكان السلف إذا أراد شيئا لنفسه يقول, إذا أراد أن يتزوج يقول يا ربي زوج أخي فلان, مش الملك يقول آمين ولك بالمثل. هذا الكلام. نعم, وهذا يدل على المحبة, لأنه هو العروة الوثقى وهو الميثاق الذي جعله الله تبارك وتعالى بين المؤمنين, وجعله محل الاعتصام محل الإيمان. فإن ربنا تبارك وتعالى يقول واعتصموا بحبل الله جميعا. فإذا رأيت حال الصحابة فإن الصحابة قد اجتمعوا على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم, واجتمعوا عليه صلى الله عليه وسلم فتحابوا في الله. ولذلك شوف في الآخرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. طيب هذه المواضع السبعة فهو موضع خير منهم اللي هو النور, جبل النور, منابر النور, قال غير السبعة. قال وإن الله تبارك وتعالى قد أشار إلى مسألة, إنه لينادى إلى المتحابين في جلال الله فيجمعهم على منابر من النور. يقول أين المتحابين في جلال الله؟ قال ربنا فيما يذكر من أداب المتحابين في الله تبارك وتعالى, والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فلا بد أن يكون الأخ في وصال أخيه في الله,
1: يتذكر بدعوة صالحة, يتذكر بدعوة صادقة من القلب,
2: وأن يرغب له مما يرغب لنفسه سيما في غيبته. قال نبينا صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه.
1: خاصة كما قلت في غيبته ما يرضاش أنه يتجبد بسوء وهو قاعد في المجلس وما يقولش كلمة حق.
2: إذا ما قالش يقوم من المسجد, إذا ما قالش يقوم من المجلس الذي هو فيه. قال ربنا يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فأنت ترى أن الناس يأكلون في لحم إخوانك وأخيك وأنت لا تستطيع الدفاع عنه, على الأقل لا تتفكه بالجلوس معه.
1: نعم, الحقيقة ما زالت الوصية وما زال الحديث يطول فيها, لكن وصلنا لختام الحصة. الله يبارك لك يا شيخ, الحقيقة هالوصايا الجميلة العظيمة اللي محتاجين كما قلت أنه نمشيوا بها في حياتنا. وصية الشيخ الفقيه الإمام العالم سيدي أبي عبد الله محمد الظريف التونسي. شكرا لك شيخ رمزي.
2: شكرا الله لك, سعيك
1: ربي يبارك. تحية مريم فجيري, السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: من معين الحكمة, من معين الحكمة.

0: يا عبد الله يا أمة الله اجعل واجعلي ساعة لربك ولربك وقمتي وقمتي.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صوت يلج القلوب ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم وسنة النبي الكريم.

0: من نور.
1: كلمات من نور. كلمات من نور مع البخاري بن صالح.

اللهم أنت ولينا في الدنيا والآخرة، ألهمنا الرشاد والسداد، اللهم اهدنا لصالح الأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، إنك أنت الحليم الرحيم.

مستمعي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم.

ومتعكم بالصحة والعافية. عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة، لا ريح لها وطعمها حلو، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، ليس لها ريح وطعمها مر.

يا كامل الأوصاف والمعاني، يا جمال الوجود، الصلاة والسلام عليك يا سابق، الصلاة والسلام عليك يا لاحق، يا شفيع، يا مشرف.

مستمعي الحبيب، هدي أعصابك بالإنصات إلى كتاب ربك، تلاوة ممتعة حسنة مؤثرة من كتاب الله تعالى، تسمعها من قارئ مجود حسن الصوت، تصلك على رضوان الله تعالى، وتضفي على نفسك السكينة، وعلى قلبك يقينا وبردا وسلامة. كان صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يسمع القرآن من غيره، وكان عليه الصلاة والسلام كان يتأثر إذا سمع القرآن من سواه، وكان يطلب من أصحابه أن يقرأوا عليه وقد أنزل عليه القرآن هو، فيستأنس ويخشع ويرتاح. إن لك فيه أسوة أن يكون لك دقائق أو وقت من اليوم أو الليل تفتح فيه المذياع أو مسجلاً لتستمع إلى القارئ الذي يعجبك وهو يتلو كلام الله سبحانه وتعالى. إن ضجة الحياة وبلبلة الناس وتشويش الآخرين كفيل بإزعاجك وهد قواك وبتشتيت خاطرك، وليس لك سكينة ولا طمأنينة إلا في كتاب ربك وفي ذكر مولاك. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. يأمر ابن مسعود فيقرأ عليه صلى الله عليه وسلم من سورة النساء فيبكي حتى تنهمر دموعه على خده ويقول حسبك الآن، ويمر بأبي موسى الأشعري وهو يقرأ في المسجد فينصت له فيقول له في الصباح لو رأيتني البارحة وأنا أستمع لقراءتك. قال أبو موسى لو أعلم يا رسول الله أنك تستمع لي لحبرته لك تحبيرا، أي لجملته لك وزينته بصوتي أكثر. ويمر صلى الله عليه وسلم بعجوز فينصت إليها من وراء بابها وهي تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، هل أتاك حديث الغاشية، تعيدها وتكررها. فيقول صلى الله عليه وسلم نعم أتاني، نعم أتاني.

مستمعي الفاضل، إن للاستماع حلاوة وللإنصات طلاوة. أحد الكتاب اللامعين المسلمين سافر إلى أوروبا فأبحر في سفينة وركبت معه امرأة غير مسلمة، فأدركته صلاة الجمعة مع زملائه فقام فخطبهم ثم صلى بهم وقرأ سورة الأعلى والغاشية. وكانت المرأة لا تجيد العربية، كانت تنصت إلى الكلام وإلى الجرس وإلى النغمة. وبعد الصلاة سألت هذا الكاتب، سألته عن هذه الآيات، فأخبرها أنها من كلام المولى عز وجل، فبقيت مدهوشة مذهولة. قال: ولم تمكنني لغتي لأدعوها إلى الإسلام، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. صدق الله العظيم. إن للقرآن سلطانا على القلوب، وهيبة على الأرواح، وقوة مؤثرة فاعلة

عجبت لأناس من السلف الأخيار ومن المتقدمين الأبرار، انهدوا أمام تأثير القرآن وأمام إيقاعاته الهائلة الصادقة النافذة. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. صدق الله العظيم. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه من سماعه لآية يبقى مريضا شهرا كاملا يعاد كما يعاد المريض. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى. صدق الله العظيم. وقال أحد العلماء الأبرار أنه صلى في المدينة يوما فقرأ القارئ بسورة الواقعة، قال: فأصابني من الذهول ومن الوجل ما جعلني أهتز مكاني وأتحرك بغير إرادة مني مع بكاء ودمع غزير، فبأي حديث بعده يؤمنون. إن التشويش الذي يعيشه الإنسان في 24 ساعة كفيل أن يفقده وعيه وأن يقلقه وأن يصيبه بالإحباط، فإذا رجع وأنصت وسمع وتدبر كلام المولى تبارك وتعالى بصوت حسن من قارئ خاشع ثاب إليه رشده وعادت إليه نفسه وقرت بلابله وسكنت لواعجه. إنني أذكر نفسي وأذكرك مستمع الفاضل بهذا الكلام عن قوم جعلوا اللهو الماجنة أسباب أنسهم وسعادتهم وارتياحهم، وكتبوا في ذلك كتبا، وتبجح كثير منهم بأن أجمل الأوقات وأفضل الساعات اللهو العابث والخروج عن المألوف. بل إن الكتاب الغربيين الذين كتبوا عن السعادة وطرد القلق يجعلون من عوامل السعادة اللهو الماجن. إن هذا بديل آثم واستماع محرم. وعندنا الخير الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، والصدق والتوجيه الراشد الحكيم الذي تضمنه كتاب الله تبارك وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. صدق الله العظيم. فسماعنا للقرآن سماع إيماني شرعي محمدي سني. بسم الله الرحمن الرحيم. ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. صدق الله العظيم. وسماعهم لما يكره الله تعالى سماع لاه عابث. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. صدق الله العظيم. أيها الأحبة الأفاضل، سنلتقي بمشيئة الله تعالى، فحتى ذلك الحين أرجو لكم الخير والسلامة، وفي حفظ الله دمتم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. زهرة من رياض القرآن تفوح عطرا بطيب الكلام. بطيب

قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء. رواه

0: الرحمة.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. رواه

عشر مرات أو مرة واحدة عند الكسل، رواه أبو داود. ومن قالها 100 مرة في يوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك، رواه البخاري ومسلم.

النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة. رواه الطبراني.

0: قال ابن عباس رضي الله عنه: الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا سهى وغفل وسوس، فإذا ذكر الله تعالى خنس. وقال كعب بن مالك رضي الله عنه: من أكثر ذكر الله برئ من النفاق.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، أصالة وانفتاح، تجذر حضري وتنوير زيتوني من القلب إلى القلب.
2: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب 20 من الآية 34 من سورة التوبة إلى الآية 92 من نفس السورة، بصوت القارئ مروان الطرابلسي، برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب العشرين بصوت القارئ مروان الطرابلسي برواية الإمام قالون عن الإمام نافع.

وروي عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تستبطئوا الرزق، فإنه لم يكن عبد ليموت حتى يبلغ آخر رزق هو له، فأجملوا في الطلب، أي بأخذ الحلال وترك الحرام. أرواه ابن حبان في صحيحه والحاكم، وقال صحيح على شرطهما. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها، وإن أبطأ عنها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. أرواه ابن ماجه واللفظ له والحاكم، وقال صحيح على شرط مسلم. وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أجملوا في طلب الدنيا، فإن كلا ميسر لما خلق له. أرواه ابن ماجه. وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس من عمل يقرب من الجنة إلا قد أمرتكم به، ولا عمل يقرب من النار إلا وقد نهيتكم عنه، فلا يستبطئن أحد منكم رزقه، فإن جبريل ألقى في روعي أن أحدا منكم لن يخرج من الدنيا حتى يستكمل رزقه، فاتقوا الله أيها الناس وأجملوا في الطلب، فإن استبطأ أحد منكم رزقه فلا يطلبه بمعصية الله، فإن الله لا ينال فضله بمعصية. رواه الحاكم. وروي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو فر أحدكم من رزقه أدركه كما يدركه الموت. رواه الطبراني في الأوسط والصغير. وروي عن حذيفة رضي الله عنه قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم فدعا الناس فقال: هلموا إلي، فأقبلوا إليه، فقال: هذا رسول رب العالمين جبريل صلى الله عليه وسلم نفث في روعي أنه لا تموت نفس حتى تستكمل رزقها، وإن أبطأ عليها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تأخذوه بمعصية الله، فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعة. أرواه البزار، ورواته ثقات. أروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس، إن الغنى ليس عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس، وإن الله عز وجل يؤتي عبده ما كتب له من الرزق، فأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. رواه أبو يعلى وإسناده حسن. وروي عن حذيفة رضي الله عنه قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم فدعا الناس فقال: هلموا إلي، فأقبلوا إليه، فقال: هذا رسول رب العالمين جبريل صلى الله عليه وسلم نفث في روعي أنه لا تموت نفس حتى تستكمل رزقها، وإن أبطأ عليها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تأخذوه بمعصية الله، فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعة. رواه البزار، ورواته ثقات.

اللهم ما أصبح بنا من نعمة فمنك وحدك، اللهم خذ بأيدينا في المضايق، واكشف لنا وجوه الحقائق، ووفقنا لما تحب وترضى من العمل، واعصمنا من الخطايا والزلل، ولا تسلب عنا ستر إحسانك، واكسنا حلة حنانك، واكفنا كيد الحاسدين، واحفظنا ربنا من مكر الخائنين. ربنا، هذا يوم جديد على أعمالنا شهيد، سدد فيه خطانا ويسر فيه مسعانا للخير، ولا تكلنا لأنفسنا طرفة عين، وحسبنا الله ونعم الوكيل.

0: روائع التلاوات.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من روائع التلاوات.

قال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك أشرف أمتي أصحاب القرآن صلى الله على سيدنا محمد.

0: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم.
1: الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، والحمد لله عدد ما في كتابه، والحمد لله عدد ما أحصى من خلقه، والحمد لله ملء ما في خلقه، والحمد لله ملء سماواته وأرضه، والحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله على كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم أنت أحق من ذكر، وأحق من عبد، وأنصر من ابتغي، وأرأف من ملك، وأجود من سئل، وأوسع من أعطى. أنت الملك لا شريك لك، والفرد لا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهك. لن تطاع إلا بإذنك، ولن تعصى إلا بعلمك. تطاع فتشكر، وتعصى فتغفر. أقرب شهيد وأدنى حفيظ، حلت دون النفوس، وأخذت بالنواصي، وكتبت الآثار، ونسخت الآجال. القلوب لك مفضية، والسر عندك علانية. الحلال ما أحللت، والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت، والأمر ما قضيت. والخلق خلقك، والعبد عبدك، وأنت الله الرؤوف الرحيم. اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا أقل من ذلك. اللهم إنك تسمع كلامنا، وترى مكاننا، وتعلم سرنا وعلانيتنا، لا يخفى عليك شيء من أمرنا. نحن البؤساء الفقراء، المستغيثون المستجيرون، الوجلون المشفقون، المقرون المعترفون بذنوبهم. نسألك مسألة المسكين، ونبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، وندعوك دعاء الخائف الضرير، دعاء من خضعت لك رقبته، وفاضت لك عيناه، وذل لك جسده، ورغم لك أنفه. فاغفر لنا يا ربي وارحمنا. اللهم إنا نسألك صلاحا في الأبدان، ونسألك صلاحا في الأبناء، ونسألك صلاحا في الأهل والمال والمعافة. نسألك يا رب أن تصلح حالنا. اللهم أصلح حالنا، واغفر لنا، واهدنا، واجبرنا، وارزقنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، أصالة وانفتاح، تجذر حضري وتنوير زيتوني من القلب.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي وأستعين، وصل يا ربي وسلم وبارك وتكرم وتحنن وتعطف على المبعوث رحمة للعالمين، سيد الأولين وسيد الآخرين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فاللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى أهل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا، مثل ما حمدت به نفسك وأضعاف ما حمدك به الحامدون، وسبحك به المسبحون، ومجدك به الممجدون، وكبرك به المكبرون، وهللك به المهللون، وقدسك به المقدسون، ووحدك به الموحدون، وعظمك به المعظمون، واستغفرك به المستغفرون. اللهم أنت المنعم المتفضل، القادر القاهر، المقتدر القدوس، في نور القدس ترديت بالعز والعلا، وتأزرت بالعظمة والكبرياء، وتغشيت بالنور والضياء، وتجللت بالمهابة والبهاء. لك الحمد على ما جعلتني من أمة سيدنا محمد صلوات ربي وسلام عليه، أفضل بني آدم، الذين كرمتهم وحملتهم في البر والبحر، ورزقتهم من الطيبات، وفضلتهم على كثير ممن خلقتهم من أهلها، وخلقتني سميعا بصيرا، صحيحا سويا، سالما معافى، ولم تشغلني بنقصان في بدني، ولم تمنعني كرامتك إياي، وحسن صنيعك عندي، ونعمائك علي. اللهم ارزقني قلبا خاشعا، خاضعا ضارعا، وبدنا صابرا، ويقينا صادقا، ولسانا ذاكرا وحامدا، ورزقا واسعا، وعلما نافعا، وولدا صالحا، وعمرا طويلا، وأسألك رزقا حلالا، لا تؤمنني مكرك، ولا تنسني ذكرك، ولا تكشف عني سترك، ولا تقنطني من رحمتك، ولا تبعدني من كنفك وجوارك، وأعذني من سخطك وغضبك، ولا تؤيسني من رحمتك وروحك، وكلي أنيسا من كل روعة ووحشة، واعصمني من كل هلكة، ونجني من كل بلية وآفة وغصة ومحنة وشدة في الدارين، إنك لا تخلف الميعاد. إلهي وخالقي ومولاي، جعلتنا في أيام، وهذه الأيام نفحات من دهرك، نتصيد فيها أطايب الكلم معك، ونحن بين يديك، فيا رب لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني لنفسي طرفة عين. يا حي يا قيوم، وسعت رحمتك كل شيء، يا ذا الجود والفضل والكرم، نسألك ربنا ونحن نستودعك أدعية فاضت بها قلوبنا، فاستجبها يا رحيم، اكتب لنا رحمة تغنينا ومغفرة تمحو خطايانا وفرحة تملأ قلوبنا. اللهم اجعلنا من الفائزين المقبولين والمكفولين بذكرك والمشمولين بعفوك والناظرين لوجهك، واجعلنا من ورثة جنتك. اللهم لا تطوي صفحة أيامنا الفضيلة إلا وقد سترت عوراتنا ومحوت سيئاتنا وقبلت توبتنا وفرجت همومنا. اللهم إنا نسألك حسن الختام وحسن القيام وحسن الصيام وحسن من صلى بالليل والناس نيام. يا رب قلوبا تنصرف في آمالها إليك، وألبابا لا تعول في أحوالها إلا عليك، واهدنا إلى رضاك وثبتنا عليه حتى نلقاك. إلهي أصبحنا بعمل قليل وقيام ركعات زهيدة وجهد شحيح وبضاعة مخلوطة بالذنوب، أتيناك ربنا وليس معنا ما نعتمد عليه من العمل فيه، جئنا بشيء حقه الرد والكساد، جئنا مفاليس. إلهي أنت تعلم أن أيدينا خالية من عمل يبيض الوجوه، وأوعيتنا مقفرة ليس فيها إلا اليسير، فأوف لنا كيل الأجور بفضلك، وعاملنا برحمتك كما تعامل أولياءك، وخلص عبادك، واقبل قليل عملنا بكرمك وجودك يا رب العالمين. إلهي ارزقنا الإحسان، اجعلنا من عبادك المحسنين، اجعلنا نعبدك كأننا نراك، ارزقنا إحسانا في حياتنا وفي أخلاقنا وفي عبادتنا، نادينا يوم القيامة إنهم من عبادنا المحسنين. ارضى عنا يا رب، رضينا يا رب، نور وجوهنا يا رب، نور قلوبنا يا رب، نور حياتنا يا رب، جملنا بصفات النبي محمد، وخلقنا بأخلاق النبي محمد، وأحينا بسنة النبي محمد، وأمتنا على ملة النبي محمد صلوات ربي وسلام عليه يا رب العالمين. إلهي تقبل منا مناجاتنا ودعاءنا وصلاتنا على حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان. اللهم آمين آمين آمين يا رب العالمين.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. زهرة من رياض القرآن.

يا مولاي يا الله، مددت إليك يدي، فيا سندي لا تردها صفرا، وأنا أعلم أنك حي. بسم الله وكفى، والصلاة على المجتبى وعلى آله وصحبه ومن اكتفى. بسم الله ابتدأت، وعلى الله توكلت، وعلى حبيبه محمد صليت. فيا رب صل على الحبيب في الأولين، يا رب صل على الحبيب في الآخرين، يا رب صل على الحبيب في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. يوم مبارك أطل علينا، فيا رب إنا نسألك أن تجعله شاهدا لنا، يا كريم يا متعال، شاهد على قلوب نقية اجتمعت على مائدة ذكرك وشكرك ويا رب حسن عبادتك. فأقول لأحبة الكرام، لأوفي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم في أول يوم من شهر الأنوار الثاني، نعم الحمد لله أن وفقنا الحق سبحانه وتعالى. في ختام شهر ربيع الأول تحدثنا، وفي أول ربيع الثاني نتحدث. فيا رب أكرمنا بشهود هذه النفحات، أكرمنا بالحديث عنك دائما وأبدا، نذكر أنفسنا ونذكر أحبابنا. بعد ذلك أقول لكم بتحية أهل الجنة، بتحية أهل الفردوس الأعلى، بتحية أهل الجنان، والجنان يقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بك يا لطيفة، أهلا وسهلا ومرحبا بك يا سوسن، اللون الأزرق كالعادة يجمعنا. إذن ابتسامة خلف الكواليس يا ربي لون الصفاء إن شاء الله، أنا وعدتكم سأتحدث عن اللون الأزرق. إذن أهلا وسهلا بأهلي ودي وأهلي الذين يشاركون كلمة طيبة، وما أجمل هذه الكلمات التي سنستفتح بإذن سبحانه وتعالى بها مغاليق قلوبنا. مغاليق قلوبنا، أي نعم، ليس الكل قلبه مفتوح، مفتوح للأمل، مفتوح للتفاؤل، بارقة أمل، شعاع قبس، ليس الكل. الكل يحتاج إذن لدعاء، الدعاء موصول بخالق الأرض والسماء. فتعالوا معي لأحدثكم عن مفتاح من مفاتيح الفرج، هذا الدعاء وهذا الذكر المبارك. قيل في حقه أنه مفتاح لكل باب مغلق، وأنه دعاء لكل داء تملك، وأنه معراج لكل سالك متعلق، وأنه فرج لكل كرب مضيق. أعجبتكم المقدمة؟ أعيدها، أعيدها حبا وكرامة. هذا الدعاء الذي سأذكره قيل في حقه أنه مفتاح لكل باب مغلق، وأنه دواء لكل داء تملك، وأنه معراج لكل سالك متعلق، وأنه فرج لكل كرب مضيق. أنصح نفسي وإياكم بهذا الدعاء، اسمعوا اسمعوا. بسم الله، ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله، ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله، ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله، ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا هو الدعاء. صعب؟ لا، ليس بصعب بإذن الله، ولكنني سأعيده أيضا، وستجدونه بإذن سبحانه وتعالى في الصفحة الرسمية لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم في هذا المقطع الثاني، لأن المقطع الأول مناجات، المقطع الثاني استفتاح بنفحات إيمانية كما تعودت هذه القلوب. أعيد هذا الدعاء. بسم الله، ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله، ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله.
بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله، بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا المفتاح الأول قليل دائم خير من كثير منقطع. أقول ما قالته امرأة وهي ترجو في شبابها وتتمنى، هي تقول تمنيت وتعيد كلمة تمنيت العديدة من المرات. ماذا قالت وماذا تمنت؟ تمنيت أن أتزوج، وفعلا تزوجت، ولكن الحياة موحشة بلا أولاد. تمنيت أن أرزق بالأطفال، ورزقت فعلا بالأطفال، ولكنني ما لبثت إلا وقد سئمت من جدران الشقة. فتمنيت أن أمتلك منزلا به حديقة، وفعلا وبعد عناء امتلكت المنزل والحديقة، ولكن الأولاد كبروا. تمنيت أن أزوجهم، وفعلا تزوجوا، لكنني سئمت من العمل ومن مشاقه، أصبح يتعبني. فتمنيت أن أتقاعد لأرتاح، وفعلا تقاعدت وأصبحت وحيدة كما كنت بعد تخرجي تماما. لكن بعد تخرجي كنت مقبلة على الحياة، والآن أنا مدبرة عن الحياة، ولكن لا زالت لدي أمنيات. فتمنيت أن أحفظ القرآن، لكن ذاكرتي خانتني. تمنيت أن أصوم لله، لكن صحتي لم تسعفني. تمنيت أن أقوم الليل، ولكن قدماي لم تعد تقوى على حملي. وصدق المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم حينما قال اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، صحتك قبل سقمك، غناك قبل فقرك، فراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. كلمات هامة، هذه منعشة للقلوب مدغدغة. إن لم يكن في برنامجك اليومي يا أخي الفاضل، إن لم يكن في برنامجك اليومي يا أختي الغالية، ركعتي الضحى وحزب من القرآن ووتر من الليل وكلمة طيبة وصدقة تطفئ غضب الرب وخبيئة لا يعلمها إلا الله، فأي طعم للحياة قد بقي؟ افهم عني أيها السامع الكريم، ويا أيتها الطيبة، نحن نشتاق إلى كلم وإلى قلب يذكرنا بهذا الحديث، فما بالكم بصحب الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وهم دائما بين ظهرانيه، دائما يذكرهم ودائما ينصحهم. فيا رب اجعلنا هذه الوصية وصية سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالله عليكم، هل لنا غيره؟ نحن سنتحدث بعد قليل عن النبي محمد، وسأهدي هذا الكلم كله إلى روحي صلوات ربي وسلام عليه. فيا أيها المشتاقون لكلم سيد رسول الله صلوات ربي وسلام عليه ولمجالسته، أقول من قلة حيلتي أحيانا أتمنى لو كان رسول الله معي لأترك كل شيء جانبا وأذهب إليه، أدق بابه فيدثرني بعباءته كما دثر حذيفة بن اليمان، أبكي له فيرق لي كما رق للجذع، ويهدئ من روعي كما هدأ من حزن طفل مات عصفوره، ويبشرني كما بشر كعب بن مالك، ثم يضحك لي ويقول: دقائق،

بالرسول صلى الله على الحبيب الذي بذكره القلب يطيب. اللهم إنا آمنا به ولم نرى، فأكرمنا يا ربنا بلذة النظر إليه وشفاعته وسقيا من يده لا نظمأ بعدها أبدا، كيف لا وقد أنزل عليه أفضل كلم القرآن. لنعودها.

يطالبا شرف اللحاق بزمرته ومؤملا أنس الجوار بصحبته. ستنال ما أملت إلا قيدا، متمسكا بعد الكتاب بسنته. أكثر عليه من الصلاة، أكثر عليه من الصلاة وزدها أملا لنيل جواره وشفاعته. صلوات ربي وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. أيها الأحباب الكرام، ومع حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم يكون هذا الكلم في هذه الدقائق الماتعة في حديث وحوار وحدث حصل مع رجل، ونبدأ على بركة الله. من هذا؟ من هذا؟ أرسلني، أرسلني. بنبرات أعرابية غليظة صاح ذلك البدوي بتلك الكلمات، بينما يحاول التملص من ذراعين قويتين أحاطت بجسده فجأة إحاطة السوار بالمعصم. من هذا الذي يمسك به هكذا؟ من الذي يقترب منه بهذه المودة وهو الذي لم يتعود من الخلق إلا النفور، ولم ير منهم إلا المجافات والحكم على مظهره الرث وهيئته الدميمة؟ من يشتري هذا العبد؟ من يشتري هذا العبد؟ لامست تلك النبرة المازحة والصوت المحبب شغاف قلبه. الآن عرف من هذا الذي اعتنقه على حين غرة بشكل لم يتعوده، وهو الذي ينفر الناس من شكله. إنه حبيبه وقرة عينه، لقد قالها مازحة وهو يحتضنه بألفة ومودة وتبسط. ما كان يوما من المتكلفين ولا من المستعلين المستكبرين، حتى مع هذا الرجل الدميم من أهل البادية الذي يزهد فيه الناس ولا يحبون النظر إلى ملامحه الغليظة. من يشتري هذا العبد؟ رغم النبرة المازحة والصوت المحبب

0: إلا أن العبارة قد حركت في القلب شجونا وهيجت في الصدر أحزانا. من يشتريني؟ وهل يوجد في الناس من يحرك صرة دنانيره لمثلي؟ أنا الذي ربما لا يعرفه الكثيرون اسمي ولا لقبي، ولا يعرفون عني إلا هيئتي وخلقتي التي لا حيلة لي فيها. أنا الذي نفر مني الخلق وجفوني، أفتراهم اليوم يشترونني؟ دارت تلك الأفكار الحزينة في نفسي، ثم لم يلبث إلا أن لخصها بجملة قصيرة رد بها على المزحة اللطيفة، وأجاب عن تساؤل صاحبه وأسوته عمن يشتريه: يا رسول الله، يا رسول الله، إذن والله تجدني كاسدة، لن تجد من يشتري هذا العبد، لن تجد الأكساد إلا يعني كسادا وبضاعة مزجاة، لن تجد إلا بيعا معطلة وعبدا ليس مرغوبا به. هكذا لخصت تلك الكلمات نظرته المتدنية لنفسه، تلك اللمسة التي تجلت في إجابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لزاهر ابن حرام حين سمع منه وصفه لحاله: لقد أجاب قائلا: لكن عند الله لست بكاسد، أو قال: لكن عند الله أنت غالي، رواه الإمام أحمد. كلمتين لخص رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهما ذلك المعنى. القضية إذن يا زاهر ليست قضية مظهر أو قشرة خارجية، العبرة ليست بمقامك عند الناس، العبرة بمقامك وقدرك عند الله. كم من كاسد عند بني البشر لكنه غال عند رب البشر. تلك قيمة حرصت دائما هذه الأنفس على أن، يعني أنفس الصحابة على أن ترسخها في نفوس أتباعهم. حرصت أنت يا سيدي يا رسول الله على ترسيخها حين ضحكوا من دقة ساقي الصحابي الجليل عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه، فأخبرتهم حقيقة أن تلك الساقين أثقل عند الله من جبل أحد. حرصت على ترسيخها أيضا لجليبيب رضي الله عنه وأرضاه حين عرضت عليه أن تزوجه، فقال: إذا تجدني كاسدا يا رسول الله. نفس نظرة زاهر ابن حرام لنفسه، ها هو جليبيب يكررها، وها هو يسمع منك الإجابة الحانية: لكن عند الله لست بكاسد. وهكذا كان دأبك يا سيدي يا رسول الله، وكذلك كان خلقك وهديك. الرفق ولين الجانب، خفض الجناح، طيب الكلام، الحرص على المشاعر، وتضميد جراح النفس، وجبر الخواطر، والحنان فعلا فعلا، وإنك لعلى خلق عظيم. عطف الله عليكم قلب الحبيب، روى الله قلوبكم بنظرة من الحبيب، شفى الله صدوركم بنفحة من الحبيب، كحل الله أعينكم برؤية الحبيب، وأسعدكم الله بالقرب من الحبيب، بلغكم الله رضا الحبيب، وجعلكم الله من أحباب الحبيب عليه الصلاة والسلام. فبهذا الفؤاد يطيب. لنا عودة إن شاء الله. من القلب، من القلب إلى القلب.
1: إشهار.
2: فما ريحة ما تتنساش، ريحة قهوة أمي الصباح، ريحة الياسمين في الصيف، ريحة البلاد، وكي تكون بعيد الحنين يزيد. بنك الوفاق حتى على ذمتكم عرض مختص لسفراءنا في العالم أوفر تونسي بشكاكة تتمتع بخدمات بنكية متكاملة ومطابقة لمبادئ المالية الإسلامية مع حلول تمويل سكن، خدمات عن بعد وتحويلات أسهل باش تبقاو ديما قريبين من بلادكم وأحبابكم، خاطر مهما تبعد الكيلومترات ريحة البلاد توصلك. مع بنك الوفاق ريحة البلاد تجمعنا مع أوفر تونسي. بنك الوفاق، بنك الجميع.
1: إشهار
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، زهرة من رياض القرآن.

0: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أقف بالعمل لساعات طويلة فإن جسدي يتحمل، وحينما أصلي أقرأ بقصار السور لتنتهي الصلاة، مع أن جسدي قادر على أن أقف وأصلي لكن قلبي ليس بقادر.
1: إسلامنا دين السلام.
0: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. كم من مرة سهرت على أتفه الأمور، إذن يمكنني أن أقوم الليل ولكن قلبي لا يستطيع لأنه نام من إرهاق السهر. الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أحرص أن يستيقظ أبنائي للمدرسة مبكرا طوال سنين مسيرتهم الدراسية، وأفشل بأن أوقظهم لصلاة الفجر، بل وأفشل في إيقاظ نفسي، فإن مشكلتي ليست أنني لا أستطيع الاستيقاظ مبكرا، بل إن قلبي لا يستطيع أن يصحو لله ولكنه يصحو للحياة.
1: إنا لأحرار أكيد، إنا عباد لا عريب.
0: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أحفظ دروسي جيدا وأذهب للامتحان لأنجح به، أنسى بأني في طريقي للامتحان قد أموت لأمتحن بمادة أخرى قصرت بها طوال حياتي وقد ولدت لأجلها، وهي طاعة الله.
2: حسبي ربي جل الله.
0: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أجد وقتا لأستحم وآكل وأعمل وأدرس وأتحدث وأضحك، فإن العلة ليست بأني لا أجد وقتا للطاعات، ولكن قلبي لا يملك وقتا للتفكير بالطاعات. الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. المشكلة بالنهاية ليست أننا لا نستطيع، فنحن مكلفون بما نستطيع، لكن قلوبنا لا تستطيع، فالتعلق بالحياة قد أفسده.

0: صدق الله العظيم.
1: صدقت يا الله يا كريم يا متعال. مع كلمة رب العالمين مع سورة النبأ ننطلق على بركة الله من حيث الإعجاز العلمي في كلم ذكره المولى في كتابه. لذلك صدرنا حديثنا بآيات بينات وعن كلمه سبحانه وتعالى يرتقي هذا الذهن، وخاصة بالتدبر بالتأمل بالتفحص بالتمحص. ونسأله سبحانه وتعالى بكريم عفوه ومنته أن يرزقنا الفهم عنه. الإعجاز في التين والزيتون. من الإعجاز القرآني يا سادة يا كرام أن التين ذكر مرة واحدة في القرآن الكريم، والزيتون ذكر 6 مرات صريحة ومرة واحدة مبهمة، حيث قال الله سبحانه وتعالى: وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. شجرة الزيتون. ومعنى ذلك أن الزيتون ذكر 7 مرات في القرآن الكريم، وهي نفس النتيجة التي توصل إليها العلماء اليابانيين في العصر الحديث، حيث اكتشف هؤلاء العلماء أن مادة الميثالونيدوس الفعالة في التين لا يكون تأثيرها فعالة إلا عندما يتم خلطها بالمادة الموجودة في الزيتون، وأن النسبة التي تعطي نتيجة أفضل هي حبة تين واحدة مع 7 حبات من الزيتون. سبحان الله. إذن هذه الدقائق كلها تسبيحات في حقيقة الأمر، لأن الإنسان يعجز في تفكيره عن فهم دقة هذا الكلم. لذلك طلبنا من الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بنور الفهم يا رب العالمين. إذن أيها الأحباب الكرام، عندما عرف العلماء اليابانيون أن التين ذكر في القرآن مرة واحدة والزيتون 7 مرات، وذلك منذ أكثر من 1448 عاما، هي نفس النسبة التي توصلوا إليها، قام هذا الفريق بإعلان إسلامهم. سبحان الله. أنا سأعيد هذه الآية. يقول المولى بسم الله الرحمن الرحيم: وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. إذن الآية 20 في هذا الكلم، ونحن نتحدث طبعا هذه الآية من سورة المؤمنون. فريق كامل يابانيون كلهم أعلنوا إسلامهم، ونحن قد أسلمنا بالفطرة بالوراثة، أهدي إلينا على طبق من ورد آية. لذلك ذكرت من حيث يعني تواجدها في القرآن الكريم، لربما نمر على هذه الآية مرور الكرام، سواء كان في ختمة سواء كان في حفظ، لكن أين التدبر؟ أين التأمل؟ كما أننا وأنا أواصل، إذا تأملنا في الآية الكريمة نجد أن الله سبحانه وتعالى يقسم بالتين والزيتون، وأن قسم الله لا يكون إلا بشيء عظيم، مما يدل على أهميتهما بالنسبة إلى جسم الإنسان، حيث تم ربط ذلك في آخر الآية الكريمة، وهو خلق الإنسان في أحسن تقويم. وهنا قد مررنا إلى آية أخرى. إذا ما أجمل أن نمر في ربوع ونحن في ربيع القرآن. لذا حرص العلماء وخبراء التغذية على معرفة فوائد كل من التين والزيتون لجسم الإنسان في مادة الميثالونيدز، حيث أن تلك المادة هي المسؤولة عن: أولاً، إعطاء الجسم الطاقة والحيوية مما يجعله في شباب دائم. ثانياً، تخفض من نسبة الكوليسترول في الدم. ثالثاً، تعمل على تقوية القلب. رابعاً، تزيل أعراض الشيخوخة. خامساً، من حكمة الله عز وجل أن مادة الميثالونيدز المخ يقوم بإفرازها من سن 15 سنة وحتى 35 سنة، ثم تقل نسبة إفراز هذه المادة بعد وصول الإنسان إلى 40 سنة. نأتي إلى فوائد التين. أولاً، ينظم ضغط الدم لأنه يحتوي على مادة البوتاسيوم التي تعمل على خفض ضغط الدم المرتفع، وأيضاً يحتوي على نسبة قليلة من مادة الصوديوم التي إذا زادت عن نسبة معينة تؤدي إلى زيادة نسبة الإصابة بالجلطات وأمراض القلب، سلم الله الجميع. ثانياً، يساعد على إنقاص الوزن كما أنه يساعد في الحفاظ على وزن ثابت وصحي، لأنه غني بالألياف التي تشعر الإنسان بالشبع وتساعد في تقليل الرغبة في تناول الطعام. ثالثاً، تحسن من عملية الهضم لأن الألياف تخفف الاضطرابات الهضمية وتنظم حركة الأمعاء ومعالجة الإمساك. رابعاً، ولأنه غني بمادة الكالسيوم والمعادن اللازمة لتقوية العظام، فإنه يعمل على الوقاية من أمراض هشاشة العظام وبناء العظام القوية. خامساً، يحتوي على نسبة عالية من فيتامين A الذي يساعد على تحسين الإبصار. هذه أهم فوائد التين. نأتي الآن وثانياً إلى فوائد الزيتون. يعتبر الزيتون أهم نوع من أنواع اسمعوا الفاكهة. الزيتون من أنواع الفاكهة وليس كما يعتقد البعض بأنه خضار. يعني في أي صنف يوضع؟ من فوائده، أولاً يمنع الإصابة من أمراض القلب وتقليل ضغط الدم، وذلك بتغلية أوراقه. ثانياً، يعمل على فقدان الوزن لأنه يقوم بحرق الدهون في الخلايا الدهنية ويساعد على التخلص من دهون البطن، كما أنه يعمل على زيادة هرمون السيروتونين وهو هرمون الشبع، وبالتالي فإنه لا يجعلنا نشعر بالجوع دائما. ثالثاً، يحمي جسم الإنسان من الإصابة بمرض السرطان، عفا المولى سبحانه وتعالى الجميع، وذلك لأنه يعمل كمضاد للأكسدة والالتهابات والتي تعمل على حماية الجسم من الأكسدة المزمنة والتي تؤدي إلى إصابة الجسم بالسرطان، عفا الله الجميع. رابعاً، يسكن ويخفض الألام لأنه يحتوي على مادة الأوليكفينال والتي تقاوم الألم في الجسم. خامساً، مفيد جداً للمرأة في الحصول على بشرة ناعمة وشعر صحي لامع لأنه غني بالأحماض الدهنية ومضادات الأكسدة وفيتامين E، وهذه العناصر ضرورية لحماية البشرة والشعر، حيث أن فيتامين E يحمي الجلد من الشيخوخة المبكرة ويمنع الإصابة بسرطان الجلد، عفانا وعفاكم الله. سادساً، يعتبر الزيتون مصدر جيد لعنصر الحديد اللازم لبناء خلايا الدم الحمراء. سابعاً وأخيراً، يعمل على تحسين الرؤية. سبحان الله، أي والله، أنا أنتظر هذه النقطة والفائدة السابعة لمن لا يعلم. يعمل على تحسين الرؤية ويحمي العين من الإصابة من العديد من الأمراض مثل أعتام عدسة العين وتكون المياه الزرقاء. سبحان الله، سبحانك يا الله والذي أحل القسم. وبعد هذه الكلمات من حيث الإعجاز العلمي في التين والزيتون، ما عسانا إلا أن نقول لك الحمد على كل نعمة والتي لا يمكن أن نحصيها. لك الحمد على كل نعمة خلقتها فينا، فيا رب اجعلنا من الحامدين لك في كل وقت وفي كل حين. حواس هي فينا ولا يمكن أن يكون الإنسان في كل يوم أن يحمد المنان على هذه النعم تعودنا عليها، ولكن مع كل إشراقة صباح الذي أنام عينك هو الذي يوقظها، فاللهم لك الحمد. وأتذكر دائما وأبدا وأذكر حديث الحبيب المصطفى في دعائه صلى الله عليه وسلم أن اللهم متعنا، متعنا أي والله متعنا بهذه الحواس بالسمع والبصر، في نهاية الدعاء واجعلهم اللهم الوارث منا، اللهم أمين. فعلا ما أبقيتنا، متعنا بهذه الحواس، لا تفقدنا هذه الحواس يا رب العالمين. نسأل الله تمام الشفاء لكل من هو عليل في بصره، تمام الشفاء لكل من هو سقيم في سمعه، ولكل من مسه الضر ماديا ومعنويا، رفع الله الغمة عن الأمة يا رب العالمين. هذا الدعاء يا رب أسألك أن يكون من القلب مباشرة إلى الأعالي. تقبل منا واشفي كل مريض هو على السرير الأبيض يتألم ولا يستطيع أن يتكلم، شفاء لا يغادر سقما، طهور طهور لكل جسد ولكل نفس يا رب العالمين. إذن الساعة الآن تشير إلى تمام 8:00، لنعود إن شاء الله. اذكروا الله يذكركم.

0: اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم استخدمنا لدينك ولا تستبدلنا يا كريم يا متعال. أحبابي الكرام، ومع هذا النبض، نبض القلوب للحبيب المحبوب محمد صلى الله عليه وسلم في الجزء الثاني والختامي في هذا الموسم الصيفي بامتياز، يكون الحديث عن الحبيب صلى الله عليه وسلم انتقالا من معجزة التين والزيتون سبحان الله إلى معجزات النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الترابط الإيماني العجيب. وسبحان الذي جعل هذا الترابط هكذا سليقة من دون أن نفكر فيه. يا رب اجعل لنا الفهم والبيداغوجيا في تطبيقها. لذلك أرحب دائما وأبدا بالدكتور والشيخ والإمام والخطيب. إذن نسأل الله سبحانه وتعالى قبل كل شيء أن يجمل ذاتك وصفاتك. شيخ جمال الوسلاتي، مرحبا بكم.
1: أهلا وسهلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة وعطرة في هذا اليوم المشرق المبارك لك يا أستاذة أسماء، ولكافة القائمين على هذه المنارة العلمية التي يشع منها بريق الإيمان والأمل، وتنير القلوب بنور القرآن وهدي الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام. ربي يبارك فيكم جميعا.
0: وإياك وإياك، شكرا على هذا الترحاب وعلى هذه التحية، وصلت إن شاء الله من القلب إلى قلوب مستمعينا أوفياءنا. أما النبي فحبه في الأفئدة يجري وذكر سره متجددا، إنا لنرجو الخير من نفحاته، فهو الكريم وما ثنى كرما يدا، الصادق المصدوق معصوم الهدى، ما كان أوفاه وأصدق موعدا. صلوات ربي وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله بهذه الكلمات الطيبة في مدح الحبيب صلى الله عليه وسلم. ننطلق على بركة الله، أترك لكم المساحة والمجال والمصدح، فلتتفضلوا شيخ جمال.
1: شكرا، ربي يبارك فيك. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الحقيقة الحديث عن معجزاته صلى الله عليه وسلم هو حديث شيق ويطول، ولكن سنختصر، نحاول أن نختصر على المفيد على الأقل ما يمكن. لذلك ذكرت في الأسبوع الماضي أن معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم أهم المعجزة، هي المعجزة الكبرى الخالدة، هي القرآن الكريم. وهو معجزة عقبية خالدة على مر الدهور إلى يوم الدين. وتأتي بعدها معجزات حسية، معجزات حسية ذكرنا منها يعني الإسراء، معجزة الإسراء والمعراج، معجزة انشقاق نبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، تكثير الطعام ببركته ودعائه صلى الله عليه وسلم. اليوم يعني في رواية عن ابن عمر رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، بدنا منه أعرابي، فقال: يا أعرابي أين تريد؟ قال: إلى أهلي. قال: هل لك إلى خير؟ قال: وما هو؟ قال: تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. قال: من يشهد لك على ما تقول؟ قال: هذه الشجرة بشاطئ الوادي، فادعوها يا أعرابي فإنها تجيبك. فدعاها فأقبلت الشجرة تخد الأرض حتى قامت بين يديه صلى الله عليه وسلم، فاستشهدها ثلاثا فشهدت، ثم رجعت إلى مكانها فشهد الأعرابي وقال: ائذن لي أسجد لك. فرفض رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال: ائذن لي وقبل يديك. فأذن له صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الإمام أحمد. الحقيقة أسماء المعجزات الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا لا أكاد أحصيها، مثل حنين الجذع كما ذكرت من ضحين ربي يبارك فيك، وتسليم الحجر والشجر عليه صلى الله عليه وسلم، وتكليم الشاة المصرية التي أتته له اليهودية، وإبراء المرضى وذوي العاهات، وإخباره صلى الله عليه وسلم بما سيحصل، وعصمة الله له من الناس، والمعارف والعلوم التي علمها الله له ولم تظهر إلا بعد مئات السنين. يعني هذا ما يسمى بالإعجاز العلمي في السنة النبوية. يعني لو نذكر نبذة فقط يعني عجز علمي في السنة النبوية من معجزاته صلى الله عليه وسلم أنه أخبر بأمور علمية لم تكتشف إلا حديثا. مثال ذلك عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه خلق كل إنسان من بني آدم على 60 و300 مفصل. والحديث رواه الإمام مسلم، حديث طويل لكن أخذنا الجزء المهم الأول. هذا الحديث يتحدث عن علم التشريح الوصفي، وهو علم مبني على المشاهدة والحساب والدقة. وقد أثبت العلم الحديث أن جسم الإنسان يحتوي على 360 مفصل بالفعل، في العمود الفقري والضلوع والصدر واليدين والرجلين والوجه وغيرها، رغم أن العلم آنذاك لم يتطور إلى درجة أن يعرف العلماء كل مفاصل الجسم. لأخت أسماء، من الأعجاز العلمي في السنة النبوية كذلك عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم تظهر فاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. يعني حديث رواه ابن ماجة، وهذا هو يعني ما حصل في العصر الحديث حين كثرت العلاقات خارج إطار الزواج. ظهرت أمراض خطيرة مثل عافانا الله جميعا الإيدز، مرض فقدان المناعة المكتسبة، وكذلك الزهري وغيرها من الأمراض الطامعين. يعني هذا مصداقا لقول الله سبحانه وتعالى ولا تقرب الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. يعني كذلك من الأعجاز العلمي روى الشيخان عن أسامة بن زيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعون رجس أرسل على طائفة من بني إسرائيل أو على من كان قبلكم، فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. رواه البخاري ومسلم. هذا يسمى بالعصر بالحاجر الصحي، وهو أحد أساليب الطب الوقائي الذي لم تعرفه البشرية إلا في القرن الماضي. يعني يبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أكثر من 14 قرنا. يعني هنا يعني هذه المعجزات ما يعني من شأنها أن ترسخ الإيمان في القلوب وتبعد الشكوك عن النفوس. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما تتلوه آمن عليه البشر، وإنما كان الذي يقول وحيا أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. رواه البخاري ومسلم. يعني فمعجزات النبي صلى الله عليه وسلم ليست تراثا تاريخيا يسرد في الكتب فحسب، بل هي حجج حية تخاطب العقول والقلوب عن، وهذا وأن هذا الدين هو دين العقل لا دين التقليد الأعمى. ويكفينا القرآن الكريم أعظم معجزة خالدة على مر التاريخ وإلى يوم الدين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا يا رب العالمين.
0: اللهم أمين.
1: أمين. رب يبارك لكم جميعا.
0: أمين. نعم، لازالت لدينا 3 دقائق. مبارك هذا الوقت معكم شيخ جميل.
1: ما شاء الله، يعني ربي يبارك فيك. إذا كان
0: نعم 3 دقائق. نعم نعم،
1: أي بعض من المعجزات كذلك. يعني هناك معجزات نوعا ما فيها طراب، يعني عجز المشركون على أن يواجهوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجة وما إلى ذلك. فكان هناك مصارع اسمه ركانة، يعني كان يجوب القبائل ويقول من يصارعني من يصارعني. فجاء ركانة فقالوا تعال نضحك من محمد قليلا. فقالوا يا محمد إن شئت إن كنت تريد أن نؤمن لك. فصارع ركانة، يعني فهو كان رجل عملاق، يعني يصرع 3 و4 و5 حتى 10 يعني من الرجال. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم. فاستغربوا وبدأوا يتغامزون ويضحكون. فوقف أمام رسول صلى الله عليه وسلم كالعادة يريد أن يبطش به كما بطش في الآخرين، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم وثب عليه وثبة فأسقطه أرضا. فاستغرب، يعني فتحت عيناه قال كيف فعلت هذا يا محمد. مرة أخرى فأعاد له الكرة من الرسول صلى الله عليه وسلم مرة أخرى وسرعه وأسقطه أرض. ف فعاد الكرة مرة أخرى فثلاث مرات يسرعه ويسقطه أرضا. لذلك آمن ركانة ولكن قالوا هذا ساحر لقد سحره يعني. والناس الذين يريدون السفيان يريدون يعني أن يكذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم موجودون في كل عصر والعياذ بالله. اللهم اجعلنا ممن يؤمنون برسول الله صلى الله عليه وسلم وحتى وإن لم يروا ولم يشهدوا معجزاته. اللهم أمين يا رب.
0: اللهم أمين. جوزيت الجنة شيخ جمال، والحمد لله أن جمعنا بهذا الجمال ومع الجمال إن شاء الله جمال القول وجمال الاسم، تأخذون من مسمى اسمكم يا رب العالمين. بارك الله فيك على هذه الإطلالات الجميلة جدا طيلة هذه الفترة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بكم في كلم آخر وموعد آخر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم أمين. شكرا شيخ جمال وسلاتي، كنا مباشرة من أرض قربة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهم الجميع الفهم والتأمل وحسن اتباع الحبيب صلى الله عليه وسلم. اللهم أمين. لن نعود إن شاء الله بعد هذا الإشهار.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.
3: إشهار.
4: صغيرك يقرأ في الخارج وحاير كيفاش تتخلص من مصاريف الدراسة والإقامة؟ بنك الوفاق خمن فيك ويمكنك من تحويل مصاريف دراسته للخارج اللي تتمثل في معاليم تسجيل الدراسة، المنحة السنوية والمنح الشهرية لتغطية تكاليف الإقامة، وهكا تتهنى عليه. لمزيد من المعلومات معليك كان تزورنا في أقرب فرع البنك الوفاق. بنك الوفاق، بنك الجميع.
3: إشهار
5: إذاعة الزيتون.

0: اللهم صل على سيدنا محمد النبي الهادي، من نادانا للإيمان فهو نعم المنادي، صلاة يفوح شذاها في كل نادي، وتملأ السهل والوعر والوادي، صلاة تبلغني بها قصدي ومرادي، وتصلح بها نفسي وإخواني وأحبابي وأولادي، وتديم بها علي إمدادي، وارض اللهم عن أهله وأصحابه وأتباعه. اللهم آمين آمين يا رب العالمين. وددت بهذه الصلوات أن نبدأ حديثنا عن موعظة من مواعظ الحبيب محمد الهادي صلى الله عليه وسلم، وكالعادة ولقطع الله يا رب العالمين لنا أنفاس مشايخنا ولعلمائنا في مثل هذه الأركان المباركة في إذاعتنا المباركة إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. يأتينا صوت أولى المداخلات إن شاء الله من أرض قفصة، فأقول للشيخ والإمام والخطيب عبد الجليل الفاسي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وعليكم السلام أخت أسماء، ورحمة الله تعالى وبركاته، وتحية السلام موصولة إن شاء الله لكل متتبعي إذا عديتونا القرآن الكريم.
0: الله يبارك فيك، ومع موعظة إن شاء الله نبدأ على بركة الله بها في أولى المداخلات، فلتتفضلوا.
1: نعم، نقول آمين أولا على هذه التصلية وهذه الصلاة التي فتحت بها هذه الفقرة المباركة.
0: الله يبارك فيك.
1: نحن بإذن الله تعالى سنذكر كل السادة المستمعين بمثل الحديث اللي كان موضوع الموعظة الأسبوع الماضي.
0: نعم.
1: وبقي فيه جزء إن شاء الله نكمله هذه
0: اليوم. نحن على العهد والوعد ما استطعنا مع متابعينا.
1: نعم إن شاء الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر الغفاري ومعاذ بن جبل لما أوصاهما: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن.
0: نعم.
1: هذا الحديث نقوها عدد 18 في الأربعون النووية اللي حب يرسل الحديث. ذكرنا الوصايا الثلاثة، ذكرنا التقوى حيثما كنت، ذكرنا الحيثية المكان والزمان والحال، وبحيث تورّاه في الأخير أن حسن الخلق هو تحقيق للتقوى في حيثياتها الثلاث إن شاء الله تعالى.
0: إن شاء الله.
1: نعم، لأن هذه الموعظة تضمنت تأكيد على تقوى الله كما أشرنا، في أي مكان وفي أي زمان وعلى أي حال. نحن إذا نتحدث على الإنسان الذي يتنقل، يوجد في أبيئات مختلفة وفي أزمنة مختلفة وفي حالات نفسية مختلفة، ففي كل هذه الحالات مأمور العبد أو المسلم بتقوى الله سبحانه وتعالى.
0: نعم.
1: اللي ظاهرها وحاصلها اجتناب وامتثال، وهذا الاجتناب والامتثال قلنا في الظاهر والباطن. إخواني وأخواتي، حتى لا يذهب إلى ظن بعضنا أنه التقوى أو الاستقامة أو حسن التدين هو فقط ما يظهر على صاحبه من مظاهر التدين. هذا ليس هو المطلوب أساسا، هذا شكل من أشكال التدين ويظهر وقد لا يظهر أيضا، ولكن المقصود بالظاهر والباطن. والباطن هنا هو محل الحديث، لأن ما وقر في القلب يظهر تظهر ثمرته على السلوكيات بإذن الله تعالى
0: إن شاء الله.
1: كذلك الحديث تضمن الحرص على الحسنات، وقلنا معنى وأتبع يفيد أنه في تتابع للحسنة إثر السيئة، وفي إشارة ضمنية هنا من النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد قوله في الحديث الذي يقول فيه: كل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التوابون.
0: نعم.
1: يجيش واحد يقول لي أنا يعني الحديث هذا لا يعنيني، أي أن أتبع السيئة الحسنة. لا، نحن جميعا بكل تواضع نحن عباد ضعفاء نقع في أو نقترف السيئات لا محالة، ومن رحمة ربنا سبحانه وتعالى بنا أرسل هذه الرحمة المهداة عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم من ربي سبحانه وتعالى، فقال اللي هو رحمة العالمين: أتبع السيئة الحسنة تمحوها. وقلنا كيف أن الحسنة تمحو السيئة، بحيث عملية التتابع هذه حثنا على أنه دائما في لقاء مع الله سبحانه وتعالى.
0: نعم.
1: فأصبحت السيئة هي توجب في قلوبنا وتحدث في قلوبنا وجلا وخوفا من الله.
0: نعم.
1: فنسارع بفعل الحسنة.
0: نعم.
1: فأصبح ما يطرأ علينا وما نقع فيه من سيئات وسيلة وصل لله وليس فصلا عنه سبحانه وتعالى. وهذا يعني من فضل الله تعالى. المؤمن العارف بالله لقلبه منور يا إخواني عندما يقع في سيئة، هذه السيئة لا تفيدها لله لأنه سيتبعها بحسنة، إذن هو في حضرة الله تعالى. حتى أنه قال بعض أهل العلم رب حسنة أورثت في القلب عزا، أو رب يعني معصية أو سيئة أورثت في القلب ذلا وانكسار، خير من طاعة أورثت في القلب عزا، يعني هكذا ويفتخر أنه أصبح هكذا وصلى وقام الليل. ولكن عندما الإنسان تطرأ عليه هذا النقص البشري المحتوم على النفس البشرية والوقوع في الخطأ، هذا يورث فيه ماذا؟ الخوف والوجل من الله سبحانه وتعالى والإنابة والرجوع إلى الله. فنحن بهذا القانون الإلهي والسنة الكونية لله عز وجل بعباده يعني ليس لدينا أي إشكال عندما نقع في الخطأ، لأننا سنتبع تلك السيئات بالحسنات إن شاء الله تعالى. وهذا فيها إشارة للحديث النبي صلى الله عليه وسلم أو الدعاء إن شئتم نذكر به في هذه فيما بقي في هذه الفترة الأولى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو الله، شوف اللهم إني أسألك فعل الخيرات. النبي يطلب من ربي أنه ييسر له فعل الخيرات وترك المنكرات. النبي عنده منكرات يا رسول الله. شوفوا يا أخواني، لأنه رحمة، لأنه قدوة، وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني. هو رحمة ويسأل الله أن يرحمه وأن تغفر لي وترحمني. وإذا أردت فتنة في قوم فتوفني غير مفتون وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. هذا كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فما بيننا نحن أيها الإخوة
0: والله.
1: يعني أننا نعترف من حين لآخر بتقصيرنا ولا نتكبر عن الله سبحانه وتعالى، وكذلك لابد أن تحدث السيئات في قلوبنا الخوف والوجل من الله والحياء من الله سبحانه وتعالى.
0: نعم ربي يبارك فيك شيخ عبد الجليل. لو يعني بينت للمستمعين ما الفرق بين الخوف والوجل؟
1: نعم، هو الخوف عادة نخاف من شيء لم يحدث بعده. الخوف من عذاب الله ومن عقاب الله، هكذا تعريف الخوف عموما. هو الخوف يحدث لشيء لم يحدث، يعني يكون نتيجة شيء لم يحدث، نخاف من شيء في المستقبل يعني عادة هكذا. أما الوجل هو الحالة التي تطرأ على الإنسان من خشوع ومن رهبة ومن استحضار عظمة الله سبحانه وتعالى في حاله في حينه في اللحظة اللي هو فيها يعني. نعم، إذا بقى العنصر اللي هو الأخلاق، وخالق الناس بخلق حسن. يعني هذه الخلق الحسن، قد نذكر ما معنى الخلق الحسن بتفاصيله ومجالاته إن شاء الله تعالى.
0: الله يبارك فيك. نعم،
1: في وللحديث إن شاء الله.
0: بارك الله فيك وللحديث يشجون. نسأل الله أن يخلقنا بأخلاق المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. أحبابنا الكرام، نعود إليكم إن شاء الله بعد الوحيضات في النشرة الجوية.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. الزيتونة للقرآن الكريم، قرآن يتلى من مشارق الأرض ومغاربها.
3: طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى.
2: مزامير زيتونية.
4: الصلاة والسلام عليك.
2: أصوات تونسية.
5: يا ربنا يا من بعثت محمدا.
2: آيات بينات تصاحبكم آناء الليل وأطراف النهار.
6: بسم الله.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: النشرة الجوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي.
2: السلام عليكم مجددا ورحمة الله تعالى وبركاته أيها المستمعون الأكارم لمن التحق بنا في مثل هذا التوقيت، وسلامي موصول أيضا بالزميل الفاضل سليم بن ميلاد، أقول لك السلام عليكم وصباحك أجمل.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير أسماء وصباح الخير كيف مستمعين ذات زيتونة.
2: صباحك أنور وأجمل بإذن سبحانه وتعالى. إذن طقس خريفي بامتياز خويا سليم.
3: هو بداية من البارح الأمطار كانت نزلت بالشمال وكانت مؤخرة عادية وأحيانا غزيرة خاصة من المناطق الغربية للوسط والجنوب، ثم شملت محليا الجهات الشرقية مع الطقس

0: صفة خلايا رعدية تكون بالمناطق الغربية الوسط والجنوب، تكون مستوى بأمطار تساقط محلي البرد. هون نذكر ولايات القبصة، القصرين، سيدي بوزيد وقبلية. بالنسبة للريح من القطاع الشمالي قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية، وضعيفة معتدلة بقية المناطق، وتتجاوز 70 كيلومتر في الساعة أثناء ظهور الشبر الرعدية. وقد أظهرنا نشرة بحرية خاصة بإعلان برياح قوية بمنطقة خليج جب، من رجاء مخ البحارة أخذ الاحتياطات اللازمة وعدم مجاسة، بما أن البحر بشكون شديد الاضطراب بخليج جب ومضطرفة متموج بقية السواحل. بالنسبة للحرارة في الصحراء تروح القصوى بين 24 و 29 درجة في الشمال والمرتفعات، وبين 30 و 35 درجة بقية. اليوم إن شاء الله توصل العاصمة تشوف 29 درجة كحرارة. بالنسبة للغدوة مزت الأمطار، بعض الأمطار متفرقة على المنطقة التحتية الشرقية وسحب عابرة بقية المناطق. بالنسبة للحرارة في ارتفاع طفيف في مناطق الشمال واستقرار بقية المناطق. بالنسبة لكيفاش بقية الأيامات كيفاش زادت تقعد نفس الحالة الجوية، بعض الأمطار المتفرقة، بقايا الأمطار المتفرقة على المناطق الساحلية الشرقية، والحرارة تقعد في نفس المستويات.
1: نعم، نسأل الله أن يحفظنا ويحفظ بلادنا وأن يغيثنا بالغيث الصيب النافع، إنه ولي ذلك والقادر عليه يا رب العالمين. إذن نمر إن شاء الله إلى مواقيت الصلاة لو تكرمت.
0: اليوم لحد 13 سبتمبر 2026 الموافق 1 ربيع الثاني 1448 هجري، صلاة الظهر على الساعة 12:22 دقيقة، صلاة العصر على الساعة 3:48 دقيقة، صلاة المغرب على الساعة 6:32 دقيقة، صلاة العشاء على الساعة 7:58 دقيقة، صلاة الصبح اليوم الغد على الساعة 4:32 دقيقة، غروب الشمس لهذا اليوم على الساعة 6:30 دقيقة، وشروق الشمس اليوم الغد على الساعة 6 صباحا
1: إن شاء الله. 00 دقيقة. شكرا أخي سليم بميلاد. مباشرة كنا من المعهد الوطني للرصد الجوي. ابتهال صلوا على الحبيب ولنعوده.

0: يا ربي صل على الحبيب الذي بذكره القلب يطيب. صل عليك الله ما طير شدا أو مال بالغصن الندي نسيم. صل عليك الله ما نجم بدا أو لاح من كف الضياء سديم. صل عليك الله ما غيث هما وخضر من بعد الياباس هشيم. صل عليه شيخ عبد الجليل.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم، إنك حميد مجيد.
0: اللهم اجمعنا يا رب العالمين دائما وأبدا بمن يثني ويمدح ويصلي على الحبيب، وأن يتبعه قولا وفعلا. فأخبرنا عن خلق الحبيب شيخ عبد الجليل. نعم،
1: صلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد. ماذا عساني أخبرك أختي الفاضلة وسيدتي؟ وقد مدح ربنا سبحانه وتعالى هذا النبي الحبيب، وإنك لعلى خلق عظيم. فلم يبق الله سبحانه وتعالى لمدح النبي ووصفه مجالا لغيره سبحانه وتعالى أن يفي بحق النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يتحدث عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم بالقدر الذي يعلمه ربه عز وجل، وقد مدحه ربه في القرآن العظيم. وهذه الموعظة نذكر السادة المستمعين اللي صحوا بينا الحديث النبوي الشريف أو موعظة هذا اليوم من هذه الفقرة من صباح وأجمل، هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم للصحابيين أن يتقوا الله، أي اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. نحن توقفنا وقف بنا الحديث عن وخالق الناس بخلق حسن.
0: نعم.
1: ماذا عسانا أن نقول في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم عندما نعلم أن المخالقة مأخوذة من الخلق، وتعني المعاشرة المستمرة.
0: أي والله،
1: ونحب أن توقف هنا في هذا التعريف.
0: لك ذلك. نعم،
1: يذهب في ظن الكثير من الناس أن الـ الأخلاق هي ما يظهر على الإنسان من بشاشة الوجه وطلاقة الوجه وهذه المعاملات والمجاملات اليومية، حتى أن البعض ذهب يقارن بين المجتمعات العربية الإسلامية وغيرها من الشعوب، يقول لك هم أحسن من أخلاق، يعني هم كذا وكذا، ونحن العرب المسلمون أخلاقنا هكذا وهكذا. إياكم من هذه المقارنة أخواني، لأن الأخلاق اللي نتحدث عليها أحنا اليوم، واللي هي يعني أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم واللي يوصينا بها، رأي ما يشل فقط هك اللي تراه فيه في المعاملات الظاهرة بين الناس، واللي تظهر عادة كما يراها البعض في المجتمعات الغربية، وللأسف الشديد أكثر منها ما هي موجودة عندنا في مجتمعات العربية الإسلامية. لا، لأن أخلاقنا في مفهومها هي ما تكون مصدرها ماذا؟ الإيمان. تكون نحن نتخلق بمصدر إيماني، مش نتخلق مجاملة، مش نتخلق عادة، مش نتخلق هكذا. لا، أخلاقنا هي توصلنا بالله سبحانه وتعالى. أخلاقنا هي ضمن العبادات والقربات اللي نتقرب بها إلى الله، ولنا فيها الأجر، وعلينا إن خلفنا فيها أو عليها الوزر. إذن الفرق شاسع هنا. من أجل ذلك في التعريف المخالقة تعني المعاشرة، شوف المعاشرة المستمرة، مش أوقات دون أخرى، المستمرة للناس كأنها طبيعة وسجية لصيقة بالإنسان. أي الأخلاق عندنا في الإسلام هي جزء من شخصية الإنسان، هي جزء منه، ليست لباس يلبسه ويظهره حينما يريد ذلك ويبطله ويخفيه حينما يريد ذلك. لا، وسنرى إن شاء الله تعالى في آخر هذه الفقرة يعني قصة مع النبي صلى الله عليه وسلم، مثل البشرية في سمو الأخلاق، كيف نتعامل وكيف نعرف الأخلاق عندما تكون سجية وجزء في الإنسان، مش تحضر وتغيب كما يقال. ها، كان أنا مفرهد ومري كذا، أن أخلاقي طيبة، ولكن أنا ما عشت تحت أي ضغط معين نفساني مادي صحي اجتماعي، نخرج مكشر ونخرج وقراراتي تغلط وسلوكياتي. لا، هذه ليست الأخلاق عندنا احنا بالإسلام. الأخلاق إذن هي سجية، هي المعاشرة المستمرة، هي جزء من شخصيتنا. كل سلوكياتنا وقراراتنا ورد أفعالنا تكون ضمن المنظومة الأخلاقية، اللي هي أن يكتسب المرء ملكة نفسانية تسهل عليه الإتيان بالأفعال الجميلة والأداب المرضية، فيصبح هذا الإنسان مال مثلا كالخلقة في صاحبه، واللي كأنه إيده في جسمه. الأخلاق تولي جزء من جسمه، من شخصيته، كما عينيه في وجهه، كما جزء من بدنه. هكذا هي الأخلاق عندنا. ويدخل في التحرر من البخل والشح والكذب وغير ذلك من الصفات المذمومة. ويدخل فيه أيضا التحبب إلى الناس بالقول والفعل والبذل وطلاقة الوجه مع الأقارب والأجانب. شوفوا العموم، أقارب وأجانب والتساهل في الأمور والتسامح وما يلزم من الحقوق وترك التقاطع والتهاجر واحتمال الأذى مع الأعلى الأدنى. شو نحمل أذى مع الأعلى لأنه أقوى مني، ومع اللي خل مني نعبس عليه، لا مع الأعلى والأدنى، مع طلاقة الوجه وإدامة البشر كما كان عليه صلى الله عليه وسلم. أنا وإحنا نحكي على البشر، النبي ذات مرة يمشي مع الصحابة وإذا بأعربي جبذه من ردائه أو من قميصه جبذة من الخلف، ليس من الأمام، من الخلف، حتى أثرت حاشية برده في عنقه الشريف صلى الله عليه وسلم. يعني نقول واحدة خلت فيه علامة حمراء كما جدة الجبذة هذه على العربي. ماذا تعتقدون أن يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ التفت إليه مبتسما. والله يمكن واحد في الحالة هذه يتلفت هو مفجوع، يتلفت هو حتى وظهر عليه الحيرة. لا، النبي التفت مبتسما. هل كنا نحكي عليه تو؟ الأخلاق عنده مش يسدعها أوقات وتغيب عنه، لا، هي سجية، هي جزء منه لا يستدعيها، هي ذاته، هي هو على خلق عظيم. ربنا سبحانه وتعالى قال التفت إليه، وكان الصحابة أخذوا مأخذ شديد وأرادوا أن يختصوا منه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني هدأهم وقالوا أعطني من مال الله الذي عندك وكذا، ومش انتعك وانتع ربي، وزاد بالكلام. فالصحابة اشتاطوا غضبا ومنعوا،
0: يعني ولكن النبي صلى الله عليه وسلم هدأ من روية يعني.
1: وقالوا كان الأولى أنكم يعني تدوا، وأمر له بعطاء.
0: سبحان الله،
1: مش حتى قالوا لا ولا لاموا، لا. شوفوا احنا، شوفوا يا أخواني، شوفوا ايش تعلموا احنا وقت نلقوا إساءة، راهو تحمل الأذى مش معناها أنك ترجع وتقول الله يعيب عليك وأنا خطيني وما عملتش، لا، أنك تتجاهل هذا الأذى نهائي. النبي تجاهل حتى فعل هذا العربي، ما قالوش يا أخي العربي لماذا تفعل بي هكذا وقد أسأت إلي، أبدا. أحاله مباشرة على مبتغاه، وأظهر فيه صلى الله عليه وسلم سمو أخلاقه. هكذا هي الأخلاق أيها الإخوة. قال تعالى في مدحه إنك لعلى خلق وإنك لعلى خلق عظيم، وقال فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، وقال خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الصدد إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم.
0: الله أكبر، الله أكبر، يعني صائم لله وقائم لله، يعني حسن الخلق في درجة العبودية يعني.
1: نعم هكذا. وقال ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. يا سيدي اعتكف وبرا حجة لقداش نحج واعطى مر وتصدق وصوم وزكي قوم الليل وبر والديك وعمل وعمل. شوف سيدي، أثقل شيء في الميزان حسن الخلق. والله يا أخواني هذا فيه بعد اجتماعي وبعد نفسي وبعد عقدي إيماني قوي جدا، يمكن نتداوله إن شاء الله في مناسبة أخرى الكلام هذا. وقال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وهذا اللي كان يتحدث عليه، كنا نتحدث عليه منذ قليل. أي أن الإنسان في طبيعته سجية، في طبيعته فطرة أنه أن في أخلاق حسنة كما في المجتمعات الإنسانية الكل في الغرب وغيره، لكن الإسلام جاء ماذا ليتممها، يجعلها ماذا، ذات مصدر إيماني، ما هيش مصدر يعني تاع مجاملات وقضاء مصالح في الدنيا. وقال أيضا أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. أي سيدي أكمل المؤمنين إيمانا، هل تعلمون أحبتي في الله ما معنى ذلك؟ هو مقام الإيقان، هو أعلى درجات الإيمان، اللي من هناك ينتقل إلى درجة الإحسان الركن الثالث من الدين وأعلى درجات هذا الدين أو أركان الدين اللي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يرى، هي أعلى درجات الإيمان أو الإيقان أو ما تسمى أيضا بمرحلة الشهود والعيان. نعم لنا قصة لو تسمح يا
0: أستاذ. نعم لك ذلك. نعم.
1: قصة زيد بن سعنة، هذا هو كان من حبر اليهود، كان من كبار حبر اليهود وكان على دين قومه، فاختبر النبي صلى الله عليه وسلم في كل صفاته، في المسامحة، في الأخلاق، في المعاملة، في كذا، ولكن قرأ عندهم في التوراة أنه هذا النبي الذي سيرسل لا بد أن ماذا؟ أن يسبق حلمه جهله، ولا يزيد شدة الجهل عليه إلا حلما، هكذا ألقاه في التوراة نتاعهم. حاب يشوف يختبر النبي صلى الله عليه وسلم، فعمل القصة بما أن النبي اختارض منه هكذا بالصدفة مالا، النبي اختارض من هذا سعد، هذا ابن سعنة أو زيد ابن سعنة اختارض منه مال، ومازال وقت الدين، لأنه مكتوب الدين، كان مكتوب وقتها في المدينة، نزلت سورة البقرة اللي فيها آية التداين، وفيها كتب ينص فيه على موعد خلاص الدين، لا شك في ذلك. لكن هذا زيد، هذا الحبر اليهودي، أراد أن يختبر النبي، فجاءه قبل موعد سداد الدين وقال له كلام يعني، والله ما علمت عليكم يا بني المطلب إلا مطلا في سداد الدين، يعني هكذا تجر على النبي وقال له أنتم مثلا ما تبوش تخلصوا رواحكم وكذا وكذا. يقول زيد ورسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا زيد يحكي، هذا زيد هو الذي يقص القصة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ينظر إلي في سكون، قال أنا أتهجم عليه وهو ينظر إلي في سكون، غضب أن ذاك عمر وأراد النيل من زيد، فتوجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا عمر أنا وهو، أي هذا الحبر، أحوج إلى غير هذا منك. شوفوا ما اكتفاش حتى أخلاقه هو، لا زيد مرها سيدنا عمر هو غاضب، لا يا عمر ليس هكذا، أنا وهالحبر محتاجين منك غير هذا، غير الغضب. شوف العلاج كيف كان يتعامل مع أخطاء النبي، كيف كان يقوم السلوكيات هذه المنحرفة. ما كان عليك يا عمر إلا أن تأمرني بسداد الدين وأن تأمره بحسن الطلب. كان يا عمر تقول لي أنا يعني سدد الرجل دينه، شوفوا التواضع، شوفوا التواضع الحبيب، وجعل نفسه في نفس مقام هذا الحبر اليهودي، وأن تأمر هذا اليهودي أن يصبر ويحسن في الطلب بتاعه، يعني حتى لا يحسن يطلب طلب يعني بأدب كما يقال. فالنبي عليه الصلاة والسلام أحبتي في الله اللي هو الأسوة الحسنة، وقال فيها ربنا سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أسوة حسنة في الأخلاق. لكن السؤال هنا سادة وشيدات مستمعين في كل مكان، لمن هو أسوة حسنة؟ والله إحنا كل مؤمن اليوم يؤمن بهذا الحديث ويقول والله هو أسوتنا صلى الله عليه وسلم، هو قدوتنا. نعم، ولكن الآية لو نكملها لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لمن؟ الله ذكر لمن؟ لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا. هنا يحللنا بقية الآية، هذه تفتح لنا الحديث، إذن لماذا نحن بالرغم أنه أعتقد أنه أسوتنا ونؤمن بذلك، لكننا في كثير من الأحيان نتخلف، في كثير من الأحيان لا نتأسى به، في كثير من الأحيان يعني نسقط في الخطأ وفي سوء الأخلاق. لماذا؟ لأن الشرط هذا لمن كان يرجو الله، لأن الأخلاق الحسنة والتخلق بها أيها الإخوة كما قلت ليست مجاملة وليست مكافأة، وإنما هي ابتغاء لوجه الله لمن كان يرجو الله. عندما نقوم بأخلاقنا وتسامحنا وعفونا، وإذا ما تلاذى عن الطريق وكل هذه الأشياء، والابتسامة في وجه إخواننا والتسامح، عندما نقوم بهذه الأشياء بدافع ذاتي اسمه ابتغاء مرضات الله تعالى، نكون قد تأسينا برسول الله واتخذناه أسوتنا وقدوتنا. أيضا إضافة إلى هذا، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، ماذا معنى اليوم الآخر؟ أي أننا نبتغي رضا الله سبحانه وتعالى وما أعده لمن حسنت أخلاقهم من عظيم الدرجات وثقل في الميزان الحسنات هكذا. وأيضا حتى في الدنيا أن الدنيا يعني الله سبحانه وتعالى يهجل للمؤمن لمن حسنت أخلاقه يهيئ له الأسباب في الدنيا، يفتح له أبواب الخير في أبنائه في, في, في كل بيئة يتوجه فيها. أيضا ولمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وهنا أيها الإخوة في هذه الدقائق المتبقية وما وذكر الله كثيرا، أين نحن من الذكر الكثير؟ يقول قائل ما علاقة الذكر الكثير بأخالق الناس بخلق الحسن؟ والله يا إخوة لا يمكن أن نزكي أنفسنا، ولا يمكن أن نسمو بأرواحنا، ولا يمكن أن تحسن أخلاقنا ما لم تكن ألسنتنا رطبة بذكر الله. كيف ذلك؟ ما العلاقة؟ لأن من كان لسانه رطبا بذكر الله، استغفارا، صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، تسبيح، أي نوع من الذكر، أي نوع من الذكر، يتلو القرآن ما عنده محفوظ في رأسه يتلو يكرره وهو يقود السيارة وهو يمشي في السوق وكذا. بالله عليكم، إنسان لسانه مشغول بهكذا ذكر وتسبيح، هل يبقى للنفس مجال أو فسحة لتكون ردة فعل منافي الأخلاق أو ليقول كلاما غير مقبول أو أبدا أبدا؟ لأنه أساس المتصل بالله سبحانه وتعالى، لأنه لسانه رطب بذكر الله. هذه الأخلاق عندنا إخواني في الإسلام هي عبادة، هي ليست صفات هكذا، هي عبادة نتقرب بها إلى الله، هو نوع من الذكر أيها الإخوة في أعلى درجات معاني الأخلاق وحسن الخلق، هو ذكر يوصلنا بالله سبحانه وتعالى، ذكر ليس باللسان ولكن بالمعاملات اليومية مع سائر الناس. هكذا هو أيها الإخوة مفهوم الأخلاق عندنا، حتى لا يستقر المفهوم العام عند الناس الضحكة والبشوشة وكذا وكذا، ليس هذه، ولكن كل ذلك نعم مطلوب، ولكن يكون بدافع ذاتي اسمه الإيمان ابتغاء مرضة الله والنجاة يوم القيامة في الآخرة، وكذلك لأجل ذكر الله تعالى ودعم ذكر الله في القلب، لأنه نحن نذكر في الصلاة ونذكر القرآن في خلواتنا ونحن في السوق ونقود سياراتنا ونحن في شغلنا، ذكرنا ماذا؟ هو حسن الخلق. خلاص وصلت الرسالة،
0: وصلت.
1: يعني حسن الخلق في سائر أوقاتنا لا يتطلب منا وضوء ولا طهارة ولا قبلة ولا شيء، فقط حسن أخلاقك. اللهم حسن أخلاقنا وجمل أخلاقنا بأداب حبيبنا، واجعل النبي عليه الصلاة والسلام ومنا إليه السلام والتحية أن يكون قدوتنا وأسوتنا في الدنيا والآخرة.
0: اللهم آمين آمين يا رب العالمين. ما أجمل الحديث عن سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف لا وهو الذي علمنا وربانا، وبالمناسبة عن التربية وقيم تربوية، هو الركن الجديد الذي يجمعنا إن شاء الله بكم شيخ عبد الجليل. وهذه مفاجأة سارة إن شاء الله لأوفياء إذاعة الزيتون للقرآن الكريم مع موسم خريف شتاء 26 و27 إن شاء الله، يعني بعد 2000، ويكون الحديث إن شاء الله يوم الأربعاء في أولى مداخلاتكم عن القيم التربوية، في كل مرة قيمة إن شاء الله. فشكرا شيخ عبد الجليل على إذن يعني سبحان الله قبول هذه الدعوة، ولنا شغف فعلا الاستماع إلى علمكم، ونسأل الله أن يعلمكم العلم النافع مع التقوى أنتم وبقية كل من أكرمنا المولى سبحانه وتعالى بإذاعتنا المباركة بعلمهم. نوركم الله أحباب الكرام، زادكم الله من فضله، بارك الله في أنفاسكم ويومكم، وجعل أوله صلاحا وأوسطه فلاحا وأخيره نجاحا. شكرا على التأمين التقني أختي لطيفة فرشيشي، وأختي سوسن إذا فرجاني على التأمين السمعي والبصري، وألتقي بكم إن شاء الله يومي الأربعاء والخميس في البرمجة الجديدة في نفس التوقيت. لكم مني كل الود والاحترام من أبواب الجنة يا رب الثمانية ندخل، لا سيما من باب الريان. إلى اللقاء.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 21 من الآية 93 من سورة التوبة إلى الآية 25 من سورة يونس بصوت القارئ محمد الكلبوسي برواية قالون عن نافع المدني.

لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. والسابقون الأولون

أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.

وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم،

في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصفة

الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها حتى إذا أخذت الأرض زخرفها

0: صدق الله العظيم. استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 21 من الآية 93 من سورة التوبة إلى الآية 25 من سورة يونس بصوت القارئ محمد الكلبوسي برواية قالون عن نافع المدني.
1: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. أخرجه البخاري ومسلم.
1: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر

اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب. من القلب.

0: المباركة من الكتاب العزيز ينثرها على مسامعكم المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوهبي مصحوبا بثلة من الأطفال.
1: الحمد لله مانح الأعلاق، والحمد لله فاتح الأغلاق، والحمد لله الذي أنزل كتابه على سبعة أحرف وسعت وجوه الإنطاق بأيسر الألسن وأفصحها على الإطلاق. هذا ونصلي ونسلم على سيدنا محمد الأجود بالخير من ثقال السحاب، وآية الاهتداء إلى كل ما حل وطاب، سليل أطهر الأصلاب، وجليل أشرف الأنجاب، ومطلق الخيرية في من تعلم وعلم الكتاب، وعلى آله الأطهار وسائر الأصحاب ومن ترسم هداهم إلى يوم الحساب. وبعد، مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام هي السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونلتقي معكم في هذا البرنامج الأسبوعي والذي هو بعنوان رياض الإملاء، نتعلم من خلال هذا البرنامج في ختمة تعليمية مباركة برواية حفص عن القارئ عاصم الكوفي رحمهم الله جميعا: اللهم بارك لنا في أعمارنا لنحفظ كتابك ونعمل به ونعلمه يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وقد وصلنا بفضل الله وعونه إلى الحصة رقم 526 من هذه الختمة المباركة التعليمية، نسأل الله جل في علاه أن يجعلها في موازين حسناتنا وحسناتكم يوم نلقاه. ونقرأ إن شاء الله تعالى في هذه الحصة من الآية 94 إلى الآية 99 من سورة الأعراف. في بداية هذا اللقاء أرحب بأبنائي
2: آدم المجري،
3: ياسر المجري،
1: مرحبا بكما وبالسادة المستمعين. ونبدأ على بركة الله تعالى مع القراءة الجماعية التعليمية. أعوذ بالله

0: بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون.
1: ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون.
0: ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون.
1: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون.
0: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون.
1: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟
0: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟
1: أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون؟
0: أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون؟
1: أفأمنوا مكر الله؟
0: أفأمنوا مكر الله؟
1: فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون.
0: فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون.
2: بارك الله فيكما وفي السادة المستمعين. ننتقل مع ابننا آدم إلى التلاوة الفردية، تفضل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون.
2: بارك الله فيك، أحسنت، تفضل ياسين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء.

0: بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ.
1: أحسن، بارك الله فيك. مستمعين الأوفياء، وصلنا إلى البيت 55 من شرح المقدمة الجزرية، حيث يقول الناظم فيه عليه رحمة الله: أظفر ظنا كيف جاء وعظ سوى، عيضين ظل النحل زخرف سواء. وهنا اشتمل هذا البيت على 4 ألفاظ تنطق بحرف الضاء المشالة. الأول أظفر، وهو موضع واحد من بعد أن أظفركم عليهم في سورة الفتح ظنا، وقوله كيف جاء نبه بذلك أن على أنه ليس المراد هذه الألفاظ بخصوصها، بل كلما تصرف منها كيفما وردت يظنون الظن وظننتم ظن السوء مثلا. كذلك وعظ هو فعل أمر من الوعظ. وقال والواو هنا عاطفة قبله كما وردت في البيت، مثال ذلك وموعظة للمتقين. وهنا نبه أيضا قال سوى عظين، استثنى كلمة عظين من سورة الحجر في قول الله تعالى الذين جعلوا القرآن عظين، فهذه تقرأ بالضاد ولا تقرأ بالظاء. الموضع الرابع ظل، وقد ورد في سورة الزخرف وظل وجهه مسودا وهو كظيم، وكذلك في سورة النحل كذلك، حيث قال ظل النحل زخرف سواء، أي كلا الموضعين في النحل والزخرف بالضاء المشالة. وقد وردت في القرآن 9 مواضع من هذه الكلمة. بارك الله فيكم مستمعينا الكرام، نعيد قراءة المقطع مرة ثانية على بركة الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا في

لعلهم يضرعون. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون.

0: كذبوا ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. صدق الله العظيم. مستمعين الأوفياء ننتقل على بركة الله تعالى إلى حصة التحفيظ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: البأساء والضراء لعلهم يضرعون.
1: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون.
0: ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون.
1: ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون.
0: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون.
1: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون.
0: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟
1: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟
0: أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون؟
1: أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون؟
0: أفأمنوا مكر الله؟
1: أفأمنوا مكر الله؟
0: فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون.
1: فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون.
0: مستمعينا الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة القرآن الكريم، بهذه التلاوة نصل إلى نهاية هذه الحصة، على أمل أن نلقاكم في حصة تعليمية جديدة. إلى ذلكم الحين دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: رياض الإملاء، رياض الإملاء، رياض رياض الإملاء، حلقة إملاء مباركة من الكتاب العزيز، ينثرها على مسامعكم المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوربي، مصحوبا بثلة من الأطفال.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أصبح: اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. وإذا أمسى قال: اللهم بك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. أخرج هذا الحديث أبو داود.

0: أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء تقضيه لي خيرا. اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم آت نفسي تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب بها. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواه.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
2: إشهار
3: بنك الوفاق يرافق صغيرك للنجاح ويمكنه باش يلتحق بأفضل المدارس والجامعات في تونس، ومع تسهيل دراسة الوفاق تربح راحة البال وتتمتع بتمويل يوصل 100% من مصاريف قرايته، وهكا تتهنى على مستقبله، وزيد المبلغ اللي ترجعه كل شهر يبقى ثابت على كامل فترة التمويل. تسهيل دراسة الوفاق هو تمويل مطابق لمبادئ المالية الإسلامية.
4: بنك الوفاق، بنك الجميع.
2: إشهار

0: دليل المعايير الشرعية. دليل المعايير الشرعية برنامج يرشدنا إلى ضوابط الدين في حياتنا، في الاقتصاد، في العلاقات، وفي كل ما يلامس الإنسان. دليل المعايير الشرعية. دليل المعايير الشرعية برنامج من إعداد وتقديم الدكتور محمد غروبي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بمستمعين الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج دليل المعايير الشرعية. قبل أن نواصل حديثنا عن السلم والسلم الموازي، وبالأخص عن شروط المسلم فيه، أي بضاعة السلم، يعني لما نقول المسلم فيه هو البضاعة التي تباع وتشترى في عقد السلم، وهي المسألة التي توقفنا عندها في الحلقة الماضية، يحسن بنا أن نذكر بإيجاز بمفهوم هذا العقد وبشروط رأس ماله. فالسلم هو بيع يدفع فيه الثمن مقدما عند التعاقد، ويؤجل فيه تسليم المبيع الموصوف في الذمة إلى أجل معلوم، ولذلك يوصف السلم بأنه بيع عاجل بآجل، كما قلنا سابقا العاجل هنا رأس المال يعجل، والذي يؤجل هو تسليم البضاعة. وقد شرع السلم تيسيرا على المنتجين والمزارعين وغيرهم ممن يحتاجون إلى السيولة لتمويل نشاطهم وإنتاجهم قبل ظهور المحصول أو اكتمال المنتج، مع ضمان حقوق الطرفين من خلال جملة من الضوابط الشرعية الدقيقة. أما عن شروط رأس مال السلم، أي المقابل الذي يدفعه المشتري للبائع عند التعاقد، فقد أشار المعيار الشرعي الخاص بالسلم والسلم الموازي إلى عدة شروط، من أبرزها أن رأس مال السلم لا يلزم أن يكون نقودا فقط، وهذا تحدثنا عنه في الحصة الفارطة. عندما نقول رأس مال السلم هو المبلغ الذي يقدم لشراء البضاعة التي تسلم آجلا، قلنا إذن هنا أن رأس المال هذا لا يلزم أن يكون نقودا فقط، بل يجوز أن يكون من الأموال المثلية، وتحدثنا عن الأموال المثلية في الحصة الفارطة، كالموزونات من المعادن وبعض المواد الأولية، أو المكيلات. عندما نقول المكيلات أمثلة على ذلك القمح، الشعير، الأرز ونحوها، وهي الأموال التي جرى العرف في الفقه على تقديرها بالكيل. كما يجوز أن يكون من القيميات أيضا، أمثلة من القيميات هي الحيوانات على سبيل المثال، أو أن يكون منفعة معينة، وذكرنا في الحصة الفارطة بعض الأمثلة مثل حق السكنة في الدار. يعني نجم أنا في رأس مال عقد السلم أعطي مثلا البائع أعطيه حق سكنة لمنزل، يعني أعطيه الحق اللي باش يسكن في المنزل مقابل أن يسلمني بضاعة لاحقا. كما يشترط أن يكون رأس مال السلم معلوما للطرفين علما يرفع الجهالة والنزاع، وأن يكون قابلا للتسليم، وأن يتم قبضه عند التعاقد أو خلال مدة يسيرة ملحقة بمجلس العقد، حتى لا يتحول العقد إلى مبادلة دين بدين، وهي من المعاملات الممنوعة شرعا. علاش دين بدين هنا؟ إذا كان أجلنا رأس المال، كي تأجل رأس المال أنت أجلت رأس المال والبضاعة مؤجلة، فتصبح هنا وكأنها معاملة أو مبادلة دين بدين. ولهذا السبب أيضا لا يجوز أن يكون رأس مال السلم دينا سابقا في ذمة المسلم إليه، كأن يكون للمشتري دين على البائع فيجعله رأس مال للسلم، لأن ذلك يؤدي في حقيقته إلى بيع الدين بالدين. يعني هنا قلنا هنا أنه من الجمش أنا هنا مثلا نحب على واحد فلوس وفي عوض يخلصني فلوس، قلوا هذيك الفلوس هذيك أحسبها هي رأس مال معاملة في شكل عقد سلم، أي هذاك الدين اللي في ذمتك تعطيني مقابله سلعة أو بضاعة لاحقا، فالصورة هذه لا تجوز عليه، لأنه في عقد السلم يشترط تعجيل رأس المال. فيما يخص شروط المسلم فيه، أو كهنا نتكلم عن المسلم فيه، وقد تكون المصطلح صعب قليلا على المستمع، عندما نقول المسلم فيه هي البضاعة، أي سلعة السلم هي السلعة، فما هي شروط هذه السلعة؟ الشرط الأول هو أن يكون المسلم فيه مما يجوز التعامل فيه بعقد السلم شرعا، وقد نص هنا المعيار الشرعي على أنه يجوز السلم في المثليات كالمكيلات والموزونات والمعدودات المتقاربة. ما معنى معدودات متقاربة؟ في بعض الأحيان نبيع البضاعة أو السلع بالعد، نقول مش نبيع لك مثلا 20 وحدة، والوحدات هذه اللي تتباع تكون متقاربة، أي معناها متشابهة فيما بينها، بشرط ألا يؤدي ذلك إلى وقوع الربا، وهذا الشرط هو الذي سنوضحه ونبينه أكثر. لفهم هذا الشرط لابد أولا من التفكير بحديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. يدل هذا الحديث على أن الأموال الربوية إذا بيع الجنس منها بجنسه، مثال على ذلك كبر ببر أو ذهب بذهب، أو كهنا البيع هنا متاع الأموال الربوية تبيع الجنس بجنسه أي بمثله، يعني نبيع ذهب مقابل ذهب أو نبيع قمح مقابل قمح أو شعير مقابل شعير. اشترط هنا شرطان: التماثل في الكمية، ما معنى التماثل في الكمية؟ الكمية تكون متساوية لازم تكون، والتقابض الفوري. فإذا فقد التماثل وقع ربا الفضل، وإذا فقد التقابض وقع ربا النساء. يعني إن شاء الله تكون صورة هنا واضحة. يعني يسأل، قد يتساءل المستمع يقول لك ما معنى معاملة قمح بقمح؟ أنا نجم نجي الفلاح هنا ونعطيه مثلا 100 كيلوغرام أو نعطيه 10 طرناطات من القمح ونقول له على أن تعطيني بعد 3 أشهر 100 طرناطة من القمح. إذا المعاملة هنا كانت قمح بقمح، هذا هو المقصود بها هنا. فما هو جواز هذه المعاملة؟ جواز هذه المعاملة كما قلنا هو يتعلق هنا بالتماثل في الكمية، ويتعلق ذلك بالقبض الفوري. فإذا قلنا أن المعاملة فيها هنا تقديم 100 جرام أو 100 كيلوغرام عفوا من القمح الآن على أن تسلمني بعد ذلك كمية أكبر من القمح، فالمعاملة هنا غير جائزة عليه. خاطرك أنت عندك مال ربوي بمال ربوي من نفس الجنس، هنا عندي قمح بقمح، ووقع تأجيل جزء الثاني من القمح، وهذا غير جائز. هنا العملية يشترط فيها هنا التقابض والتساوي. وقد يتبادر إلى الذهن أن أحكام الربا تقتصر على الأصناف الستة المذكورة في الحديث، وهي الذهب والفضة والبر، عندما نقول البر هو القمح، والشعير والتمر والملح. إلا أن الفقهاء لم يقفوا عند ظاهر هذه الأصناف، بل بحثوا عن الوصف المشترك الذي من أجله جرى فيها الربا، وهو ما يعرف في أصول الفقه بالعلة. وبناء على ذلك امتدت أحكام الربا إلى كل ما يشارك هذه الأصناف في علتها. فقد بين الفقهاء أن علة سريان الربا في الذهب والفضة هي الثمنية، أي كونها أثمانا تقوم بها الأشياء وتتخذ وسيلة للتبادل، ولذلك ألحقت العملات المعاصرة بالذهب والفضة في أحكام الربا. فالدينار واليورو والدولار وإن لم تكن من ذهب أو فضة تأخذ حكمهما في باب الربا، لأنها تؤدي الوظيفة نفسها وهي وظيفة الثمنية. كما ذهب المالكية إلى أن علة سريان الربا في الأطعمة هي الاقتياد والادخار. ما معنى ذلك؟ أي أن كل ما من شأنه أن يصلح للاقتياد وكذلك أن يدخر لحاجات الناس هو يعتبر كذلك من الأموال الربوية، ولذلك ألحقت بالأصناف المنصوص عليها أنواع أخرى من الحبوب والمطعومات كالأرز والفول والحمص ونحوها. فالأرز مثلا لم يذكر في الحديث النبوي، ولكنه يعد عند المالكية من الأطعمة الربوية لأنه مما يقتات ويدخر. وبهذا يتضح أن الأموال الربوية لا تقتصر على الأصناف الستة المذكورة في الحديث، بل تشمل أيضا ما يشاركها في علة الربا، وهو ما ينبغي مراعاته عند النظر في صحة عقد السلم وسلامته من الربا. وعلى ضوء هذه العلل يمكن تلخيص أحكام مبادلة الأموال الربوية في 3 قواعد أساسية. القاعدة الأولى: إذا تمت مبادلة الصنف الربوي بمثله من نفس الصنف، مثال على ذلك قمح بقمح أو ذهب بذهب، وجب التماثل في الكمية والتقابض الفوري. هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية: إذا تمت مبادلة صنفين ربويين مختلفين ولكنهما ينتميان إلى الفئة نفسها كالقمح بالشعير أو الذهب بالفضة، جاز التفاضل في الكمية. ما معنى التفاضل؟ معنى جاز أن تكون الكمية غير متساوية، ولكن يبقى شرط التقابض الفوري قائما. القاعدة الثالثة: إذا تمت مبادلة مالين ربويين ينتميان إلى فئتين مختلفتين، مثال ذلك الذهب بالقمح أو الفضة بالشعير، فلا تجري أحكام الربا الخاصة بالتماثل والتقابض، وإنما تخضع المعاملة للقواعد العامة في البيوع، ومن أهمها منع تأجيل البدلين معا، لأن ذلك يؤدي إلى بيع الدين بالدين. وبعد أن تعرفنا على القواعد التي تحكم مبادلة الأموال الربوية، يبقى السؤال المهم: كيف نستفيد من هذه القواعد في التحقق من سلامة عقد السلم من الربا؟ هذا ما سنتطرق إليه بعد فاصل قصير، فابقوا معنا.

0: مستمعينا الأعزاء، مرحبا بكم من جديد. رأينا قبل الفاصل أن السلم يجوز في المثليات بشرط أن لا يؤدي ذلك إلى وقوع الربا، وتعرفنا على القواعد التي تحكم مبادرة الأموال الربوية. ويبقى الآن أن نرى كيف نطبق هذه القواعد على عقد السلم حتى نتبين متى يكون السلم جائزا ومتى يؤدي إلى الربا الممنوع شرعا. فالقاعدة الأولى تبين أنه إذا كان رأس مال السلم من أحد الأموال الربوية وكان المسلم فيه من مثله، كأن يكون رأس مال المال ذهبا أو أوراق نقدية، يعني نجي نحطنا رأس مال السلم يكون من الذهب أو من النقود، ويكون المسلم فيه ذهبا أو أوراق نقدية من نفس الجنس، فإن عقد السلم لا يجوز لأنه يؤدي إلى الربا المحرم. ومن ذلك أن يقول شخص لآخر أعطيك 1000 دينار اليوم على أن تسلمني 1600 دينار بعد 3 أشهر. وأما القاعدة الثانية فتبين أنه إذا كان رأس مال السلم والمسلم فيه من صنفين ربويين مختلفين ولكنهما ينتميان إلى الفئة نفسها، مثال ذلك الذهب والفضة، القمح والشعير، معناه يكون رأس المال من الذهب والسلعة تكون من الفضة، أو يكون رأس المال من القمح والبضاعة من الشعير، فإن السلم كذلك لا يجوز لأن هذه المبادلة يجب فيها التقابض الفوري. فلو دفع شخص 100 جرام من الذهب اليوم على أن يتسلم 200 جرام من الفضة بعد شهر لم يجوز ذلك، لأن التأجيل يخالف شرط التقابض الواجب في مبادلة هذه الأصناف. وأما القاعدة الثالثة التي ذكرناها فهي التي يندرج تحتها عقد السلم في كثير من صوره، وذلك عندما يكون رأس مال السلم والمسلم فيه من فئتين مختلفتين لا تجري بينهما أحكام الربا الخاصة بالتماثل والتقابض. فقد يكون رأس المال نقودا والمسلم فيه قمحا، وقد يكون رأس المال حديدا من الحديد والمسلم فيه تمرا، أو يكون منفعة معينة والمسلم فيه سلعة موصوفة في الذمة. وفي جميع هذه الصور يجوز تأجيل المسلم فيه مع تعجيل رأس المال، وهذه هي حقيقة السلم. أما تأجيل البدلين معا فغير جائز لأنه يؤدي إلى بيع الدين بالدين، وهو ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن هنا يتبين أن المقصود ليس أن يكون رأس مال السلم نقودا بالضرورة، بل المقصود أن يعجل أحد البدلين وألا تؤدي المعاملة إلى الربا أو إلى بيع الدين بالدين. وخلاصة ما قلناه أن السلم لا يجوز في كل صورة يؤدي فيها تأجيل المسلم فيه إلى مخالفة أحكام الربا، ولذلك يجب التثبت من طبيعة رأس مال السلم والمسلم فيه ومن العلاقة بينهما قبل الحكم على صحة العقد. فإن كانت المعاملة مما يستوجب شرعا التقابض الفوري لم يجوز فيها السلم، لأن السلم يقوم أصلا على تأجيل المسلم فيه. أما إذا لم يكن في العقد ما يفضي إلى الربا وتم تعجيل رأس المال وتأجيل المسلم فيه صح عقد السلم وجاز شرعا. وبهذا نكون قد استكملنا الحديث عن الشرط الأول من شروط المسلم فيه، وهو أن يكون مما يجوز التعامل فيه بعقد السلم شرعا وألا يؤدي ذلك إلى وقوع الربا. من الضوابط المهمة التي ذكرها المعيار الشرعي في المسلم فيه أن يكون مما ينضبط بالوصف ويثبت في الذمة، فلا يكفي أن تكون السلعة معلومة الجنس فقط، بل يجب أن تكون صفاتها قابلة للتحديد بدقة ترفع الجهالة وتمنع النزاع. فيجوز مثلا السلم في 100 طن من القمح ذي مواصفات محددة تسلم بعد 6 أشهر، لأن القمح يمكن ضبطه بالوصف ويثبت في الذمة، ولكن لا يجوز أن يشترط أن يكون هذا القمح من محصول مزرعة معينة بعينها، لأن المسلم فيه يجب أن يكون دينا في الذمة لا عينا معينة. ويشترط أيضا أن تكون صفات المسلم فيه معلومة علما يرفع الجهالة، فلو اتفق على تسليم كمية من الأرز بعد 6 أشهر وجب بيان نوعه وجودته وخصائصه المؤثرة في الثمن. أما الاكتفاء بالقول أرز جيد فقد يفتح باب النزاع لاختلاف الناس في تقدير الجودة. كذلك يجب أن يكون مقدار المسلم فيه معلوما، فيحدد بالوزن أو الكيل أو العدد أو الحجم بحسب طبيعة السلعة، فيقال مثلا 10 أطنان من القمح أو 5000 لتر من زيت الزيتون. أما ترك المقدار مبهما فلا يتفق مع مقصود السلم. ومن الشروط المهمة أيضا أن يحدد أجل التسليم تحديدا واضحا، فلا يكتفى بالقول عند الحصاد، يعني أسلمك البضاعة عند الحصاد أو عندما تتوفر البضاعة، بل ينبغي تعيين وقت معلوم يرفع الجهالة ويمنع الخلاف عند حلول الأجل. وأخيرا لا يجوز أن يشترط أن يكون المسلم فيه من إنتاج مزرعة أو بستان أو مصنع معين، لأن العبرة في السلم بتوافر السلعة في الذمة لا بصدورها من مصدر محدد. فلو هلك محصول تلك المزرعة أو توقف المصنع عن الإنتاج لتعذر الوفاء بالعقد. وبهذه الضوابط يتضح أن المقصود منها كلها هو إزالة الجهالة والغرر وضمان وضوح الحقوق والالتزامات بين المتعاقدين. وكما جرت عليه العادة نختم هذه الحلقة بمراجعة سريعة لأهم ما ورد فيها، وذلك من خلال الإجابة عن بعض الأسئلة المختصرة. السؤال الأول: ما المقصود بالمسلم فيه؟ المسلم فيه هو السلعة أو المبيع الذي يلتزم البائع بتسليمه في المستقبل مقابل رأس مال السلم الذي يدفع مقدما. السؤال الثاني: ما الشرط الأول الذي تناولناه من شروط المسلم فيه؟ الإجابة: أن يكون مما يجوز التعامل فيه بعقد السلم شرعا. السؤال الثالث: هل يجوز السلم في المثليات؟ نعم، يجوز السلم في المكيلات والموزونات والمعدودات المتقاربة بشرط ألا يؤدي ذلك إلى وقوع الربا. السؤال الرابع: هل تقتصر الأموال الربوية على الأصناف الستة المذكورة في الحديث؟ لا، بل تمتد أحكام الربا إلى كل ما يشارك هذه الأصناف في علة الربا. السؤال الخامس: ما علة سريان الربا في الذهب والفضة؟ هي الثمنية، ولذلك ألحقت بهما العملات المتداولة في عصرنا. السؤال السادس: ما علة سريان الربا في الأطعمة عند المالكية؟ هي الاقتيات والادخار، ولذلك ألحقت بالأصناف المنصوص عليها أنواع أخرى من الحبوب والمطعومات. السؤال السابع: ما القاعدة العامة في السلم من جهة الربا؟ أن السلم لا يجوز في كل صورة يؤدي فيها تأجيل المسلم فيه إلى مخالفة أحكام الربا. السؤال الأخير: ما أهم الشروط الأخرى التي يجب توافرها في المسلم فيه؟ الإجابة: أن يكون مما ينضبط بالوصف، وأن تكون صفاته ومقداره معلومين، وأن يحدد أجل تسليمه تحديدا واضحا، وأن يكون مما يتوقع وجوده عند حلول الأجل. إلى هنا نصل إلى ختام حلقتنا من برنامج دليل المعايير الشرعية. نشكر لكم حسن المتابعة، ونجدد لقاءنا معكم بإذن الله في الحلقة القادمة. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: دليل المعايير الشرعية، دليل المعايير الشرعية، برنامج يرشدنا إلى ضوابط الدين في حياتنا، في الاقتصاد، في العلاقات، وفي كل ما يلامس الإنسان. دليل المعايير الشرعية، دليل المعايير الشرعية، برنامج من إعداد وتقديم الدكتور محمد غروبي.
2: يا عبد الله، يا أمة الله، اجعل واجعلي ساعة لربك ولربك.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يلج القلوب ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم، ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم وسنة النبي الكريم.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 22 من الآية 26 من سورة يونس إلى الآية 5 من سورة هود بصوت القارئ شريف شبيل برواية الإمام قلون عن الإمام نافع المدني.

يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون كذلك حقت كلمات ربك على الذين

يفرقون بينهم. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. وإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم

لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه

قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر

الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. ولقد بوأ

جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين إن الذين حقت عليهم كلمات ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم فلولا كانت قرية آمنت

0: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 22 من الآية 26 من سورة يونس إلى الآية 5 من سورة هود بصوت القارئ شريف شبيل برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني.
1: من رياض السنة النبوية، من رياض السنة النبوية.
2: باب إجراء أحكام الناس على الظاهر وسرائرهم إلى الله تعالى. عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة من جهينة، فصبحنا القوم فهزمناهم، ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم، فلما غشيناهم قال: لا إله إلا الله، فكف عنه الأنصاري وطعنته برمحي حتى قتلته. فلما قدمنا المدينة بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا أسامة، أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قلت: يا رسول الله، إنما كان متعوذا. فقال: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. متفق عليه. وفي رواية: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ قلت: يا رسول الله، إنما قالها خوفا من السلاح. قال: أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ. الحرقة بضم الحاء المهملة وفتح الراء بطن من جهينة القبيلة المعروفة، وقوله متعوذا أي معتصما بها من القتل لا معتقدا لها.
1: من رياض السنة النبوية.
2: وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا من المسلمين إلى قوم من المشركين، وأنهم التقوا، فكان رجل من المشركين إذا شاء يقصد إلى رجل من المسلمين قصد له فقتله، وأن رجلا من المسلمين قصد غفلته، وكنا نتحدث أنه أسامة بن زيد، فلما رفع عليه السيف قال لا إله إلا الله فقتله. فجاء البشير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله وأخبره حتى أخبره خبر الرجل كيف صنع، فدعاه فسأله فقال لم قتلته؟ فقال يا رسول الله، أوجع في المسلمين وقتل فلانا وفلانا وسمى له نفرا، وإني حملت عليه، فلما رأى السيف قال لا إله إلا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقتلته؟ قال نعم. قال فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال يا رسول الله استغفر لي. قال وكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ فجعل لا يزيده على أن يقول كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة. رواه مسلم.
1: من رياض السنة النبوية.
2: وعن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: إن ناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، وليس لنا من سريرته شيء، الله يحاسبه في سريرته، ومن أظهر لنا سوءا لم نؤمنه ولم نصدقه، وإن قال إن سريرته حسنة. رواه البخاري.
1: من رياض السنة النبوية. اللهم إني أسألك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، الذي إذا ما دعيت به على مغالق أبواب السماء للفتح بالرحمة انفتحت، وإذا دعيت به على مضايق أبواب الأرض للفرج انفرجت، وإذا دعيت به على العسر لليسر تيسرت، وإذا دعيت به على الأموات للنشور انتشرت، وإذا دعيت به على كشف البأساء والضراء انكشفت. اللهم اشرح لي صدري

0: منتدى البيئة. منتدى البيئة. منتدى البيئة برنامج حواري يقدمه لكم توفيق بن عبد الله. توفيق بن عبد الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أحباء الطبيعة، أحباء البيئة، متتبعي برنامج منتدى البيئة أينما كنتم على أرض تونسنا الحبيبة، أهلا بكم وسهلا في حصة جديدة لبرنامج منتدى البيئة لهذا الأحد الموافق للثالث عشر من شهر سبتمبر 2026 ميلادي، والموافق كذلك للثاني من ربيع الثاني 1448 هجري. أدركنا في هذا الأحد الحصة 84 بعد 600 في عامها 13، ديما نقولوا فضل من الله ونعمة أن أدركنا هذا العدد. اخترنا هذا الأحد أن نسلط الضوء على ربما وضعية مناخية خاصة نمر بها، ربما موجودة في مخيلة كل تونسي وموجودة في مخيلة الكبار ربما حتى الصغار، معروفة باسم غسالة النوادر والحال هذا، وعرفنا برشا تهاتولات. حبينا اليوم نتناول الموضوع بالحوار، إذن اخترنا له من العناوين غسالة النوادر بين رمزية المفهوم الشعبي وواقعية الحد من تداعيات تغير المناخ بطبيعة الحال، قراءة في الاستعدادات لموسم الأمطار مع بطبيعة الحال المؤسسات ذات صلة المجتمع المدني وكذلك كل ما يهم المواطن. لهذا الغرض سادة الكرام دعونا حضورا بالأستوديو، بدءا بالسيد الطاهر قايد، هو رئيس مديرية مياه الأمطار بالديوان الوطني للتطهير في وقت قياسي جدا جاوبونا. وحاضر معنا سي طاهر، مرحبا بك سي طاهر في برنامج منتدى البيئة التقريب لأول مرة.
2: مرحبا بك وشكرا على الاستضافة التوفيق فنتي، وإن شاء الله نقدموا هنا في البرنامج متاعك ماذا كل شيء الإفادة للمستمعين أكيد. والأعزاء ما عندها كل شيء، وإن شاء الله معناتها تكون الأمطار صبت معناتها هذه الأيام تكون أمطار معناتها نافعة وكل شيء
1: خير إن شاء الله. أمطار خير. شكرا شكرا على الحضور وعلى تلبيت الدعوة. كذلك العائد من بعيد ممثل المجتمع المدني عنده مدة تقريبا من سنة 21 هكا سي حمزة الفطناسي، هو رئيس جمعية مقرين للتحديث والصيانة، وفي الأصل هو مهندس في شغله، وحديث عن دور المجتمع المدني في التحسيس بتداعيات تغير المناخ من ناحية وضرورة التأقلم والصمود من ناحية أخرى. اليوم ربما نبحث على الحلول، نبحث على المشاريع اللي ربما تنقص من هذا، كيفاش نجم نحافظ عليهم، شنو نجم نعمله في مستقبل الأيام نظرا لحدة تغيرات المناخية. ما عادش نحكي على تغيرات، ولينا نحكي على اضطرابات. هذا معنا حضورا بالأستوديو كالعادة في الفقرة التأصيلية اللي أثاثها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي. اليوم باش نحكيه في موضوع يتماهى مع محور اليوم، اخترنا من المواضيع موضوع كلمة المطر من خلال القرآن والسنة بين معاني الرحمة والعقاب. إن شاء الله ينورنا فضيلة الشيخ ويفيدنا بالمداخلة هذه وبتأثير الفقرة التأصيلية. وما نساوش في الختام الفقرة الإخبارية اللي فيها عديد الأخبار التي تهم البيئة، إذن ما تبعدوش برشا على منتدى البيئة بإذاعة الزيتونة القرآن الكريم بالإذاعة التونسية. اليوم في الإخراج الإذاعي أختنا لطيفة الفرشيشي، والإخراج الرقمي العائدة سوسن فرجاني. قبل ما نخرج الفاصل نرفع أيدينا بأكف الضراعة سائلين الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالغيث الصيب النافع لعم البلاد وينفع البلاد، كما نسأل الله سبحانه وتعالى النصر والتمكين إخواننا في فلسطين حتى تعود الأرض والمسجد إلى أهله. نحب نوجه شكر خاص تحية للأخت مريم سحتوت من مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة، ساهمت معايا في ربما إعداد هذه الحلقة، فشكرا جزيلا لها. نعود بعد فاصل قصير إن شاء الله وومضة.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: قطرة ماء تعطيك الحياة، واجعلنا من الماء كل شيء حي. الماء أساس الحياة فلا تبذروه.
2: الماء أساس الحياة فلا تبذروه. عودة مستمعي إذاعة الزيتون القرآن الكريم ومشاهدين لمحاورة ضيفي الكريمين، نذكر اللي التحقوا بنا في بين الموضوع اليوم هو حول الأمطار الأخيرة، إذا غسلت النوادر بين رمزية المفهوم الشعبي وواقعية الحد من تداعيات الاضطرابات المناخية، قراءة في الاستعدادات لموسم الأمطار. قبل هذايا معنا فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي، اخترنا من المواضيع اليوم باش نحكيه على لفظ المطر وكلمة مطر من خلال القرآن والسنة بين معاني الرحمة والعقاب. ألو، السلام عليكم فضيلة الشيخ.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا أخي توفيق، مرحبا بك وبضيفيك الكريمين، قبل الله منا ومنكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. نحمد الله سبحانه وتعالى الذي أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وجعل الماء أصلا من أصول الحياة.
2: نعم.
3: والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا من الكلمات التي تستحق أن نقف عندها كما تفضلتم أخي توفيق كلمة مطر. يعني نحن في لغتنا اليوم نقول نزل المطر، هاتل المطر، جاءت الأمطار، وفي اللهجة العامية نتاعنا احنا في لهجتنا زاد نقول اشتات صب. يعني كثير من الناس ما يقولوش
2: مطر، يقولوا
3: شتاء. نعم هكا ولا
2: صحيح.
3: طبعا القرآن الكريم هو يستعمل ألفاظ متعددة للماء. يعني القرآن الكريم استعمل برشا ألفاظ تتعلق بنزول الماء من السماء.
2: نعم.
3: نلقاو كلمة الماء.
2: نعم.
3: نلقاو كلمة الغيث. نلقاو كلمة المطر. نلقاو كلمة الودق. وهذا التنوع الألفاظ ما هوش عبثي أكيد.
2: أكيد.
3: إذا كنت أمننا لفظ الغيث نلقاوه مرتبط في القرآن بمعنى الفرج والرحمة. رب يقول وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما
2: قنطوا
3: وينشر رحمته.
2: سبحان الله.
3: نعم. يعني الآية لا تقول فقط ينزل الماء بل تقول وينشر رحمته. يعني الغيث هنا مش مجرد ظاهرة جوية، إنه فرج بعد قنوط وحياة بعد جذب ورحمة يشهدها الإنسان في أرضه. وقال تعالى فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها.
2: نعم.
3: إذن فالمطر من أبرز صور هذه الرحمة، لأن الأرض تتحول به من الجدوب إلى الإنبات ومن السكون إلى الحياة. ربي عز وجل يقول وجعلنا من الماء كل شيء حي.
2: حي.
3: نعم. إذن عندما ينزل المطر في سياقه الطبيعي فأصل معناه في حياة الناس هو النفع والإحياء.
2: نعم.
3: وهنا تجي الدقة القرآنية. القرآن استعمل لفظ المطر في سياقات أخرى مختلفة، منها سياق العذاب.
2: نعم.
3: ربي عز وجل يقول في قصة قوم لوط وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل، حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك.
2: نعم.
3: وقال عز وجل وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين.
2: نعم.
3: وهنا نحتاج لتصحيح يعني فهم مهم، ليس المطر في ذاته عذابا ولا كل مطر رحمة بالمعنى النهائي.
2: بالضبط.
3: يعني لهنا هو علاش احنا التوانسة نقولوا شتاء، قالوا لأنه لفظ المطر ذكرت في القرآن الكريم في مقام ذم وعذاب.
2: نعم.
3: يعني ما نقولوش المطر طب نقولوا الشتاء
2: طب.
3: وإن كان هذا الحقيقة الكلام للأمانة يعني فيها يزمنا الناس بوه موش في المطلق. علاش؟ لأنه المطر فما مطر رحمة وهنا لا يكون سبب للحياة والنفع، وقد يكون هالمطر هذا في سياق العذاب إذا كان جزءا من عقوبة إلهية. وهنا مازماش نخلطوا بين الظاهرة الطبيعية وبين الدلالة الشرعية.
2: أكيد.
3: اللي يكون لها سياق. نعطيك مثال في ذلك باش نكون أكثر يعني دقة في المعنى هذه. يعني مثلا لفظ المطر في القرآن ماهوش مقصور على سياق الذم ولا العذاب.
2: نعم.
3: كيف توا كنت نقول ورد في سياق ما يتعلقش فيه المطر بعقوبة. ومن ذلك قوله تعالى في سياق أحكام القتال ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم. يعني ذكر المطر هنا في سياق الأذى الذي يلحق بالناس.
2: نعم.
3: يعني في سياق التخفيف، في سياق التخفيف على الناس والأمر.
2: نعم.
3: إذا ضاق اتسع، ليس في سياق عقوبة. يعني لهناك نلقاو في سورة النساء في سورة النساء الآية 102، يعني المطر ما وش متعلق بعقوبة إلهية، بل بالعكس هنا المطر جاء في سياق متاع رخصة، جاء في سياق متاع تخفيف، وهذا فرق دقيق. فقد يكون المطر نعمة ورحمة
2: أكيد.
3: وقد يصاحبه أذى أو ضرر بحسب ظروفه وموضعه وما ينشأ عنه أكيد. ولذلك ما يصحش أن نجعل كلمة المطر في القرآن هي مراد في العذاب، وحتى
2: نعم.
3: يعني في السنة النبوية من قال مطرنا بفضل الله وبرحمته، يعني الصحابة كان يقولوا مثلا جاءت قزعة فمطرنا، حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمل لفظ المطر كلمة مطرنا. يعني هذا سياق إن شاء الله نقوله متاع شكر مش متاع حاجة أخرى.
2: نعم.
3: إذن الكلمة هذه هي قصيرة ولكنها تحمل يعني معاني عظيمة، اللي هي كلمة النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يشوف المطر يقول اللهم صيبا نافعا، يعني
2: نعم.
3: ما يقولش اللهم صيبا فقط، يقول صيبا نافعا يعني. وهذه كلمة كما قلنا يعني نثبت فيها، لأنه إشارة أن النعمة لا تقاس بوجود المورد فقط، بل بكيفية انتفاع الإنسان به. يعني
2: واضح.
3: ممكن ينزل المطر ويكون نافع للأرض ويكون غزير فيسبب أضرار إذا عجزت المنشآت والمصارف والأودية على الاستيعاب متاعه، وهذا طبعا إن شاء الله نقول واحنا ربي يحفظ بلادنا
2: أمين.
3: خاصة مع ما صار مؤخرا، إن شاء الله ربي يحفظنا وربي يقدرنا إن شاء الله على حسن إن شاء الله تهيئة المدن متاعنا، ونخذوا بالأسباب اللي باش نقلوا منها كما تعرف خويا توفيق من الكوارث هذه اللي تحصل، كما شفنا محط باب علي وغيرها. إن شاء الله ربي يحفظنا أجمعين، ونسأل الله سبحانه وتعالى السداد والتوفيق واللطف، والله لطيف بعباده، اللهم ألطف بنا يا رب العالمين.
2: أمين يا رب العالمين. مشكور جدا فضيلة الشيخ على كل ما أوردته وما بينته في سياق كلمة مطر. فاصل ثم نعود لمواصلة الحوار.
1: نشوفكو جينا من غير بلاستيك، لا صحن لا ساشي لا مغرفه فيلي، نحيو البلاستيك.
2: نحيو البلاستيك. عوده مستمعي ذات الزيتون للقران الكريم، نذكر مره اخرى عفوا اللي موضوعنا اليوم حضورا بالاستوديو هو اذا قراءه في الاستعدادات لموسم الامطار من خلال رمزيه المفهوم الشعبي وواقعيه الحد من تداعيات الاضطرابات المناخيه لكلمه غساله النوادر. عكست الموضوع باش نزيد نحطه في اطاره لهذا الغرض. اذا ضيفي الكريمين هما السيد طاهر قايد، هو رئيس مديريه مياه الامطار بالديوان الوطني للتطهير، وكذلك السيد حمزه الفطناسي رئيس جمعيه مجرين للتحديث والصيانه، باش نحكي في هذا الغرض بدءا بسي طاهر القادي اللي باش يحطنا في الاطار بطبيعه الحال، باش يحكينا على الحديث او باش يحكينا على الاستعدادات واستعدادات الديوان لموسم الامطار واهم الاجراءات المتخذه بطبيعه الحال في هذا الصدد. مره اخرى مرحبا بك سي طاهر، وممنونين جدا باستقبالك واناره الراي العام في هذا الغرض. لك الكلمة سيدي.
4: شكرا سي توفيق، شكرا للمستمعين دونك على المتابعة والاستماع. بالنسبة لنا احنا كديوان وطني تطهير دونك العمل نتاعنا عمل متواصل،
2: نعم،
4: معناتها كل الأشهر، معناتها العمل اليومي كيف الفرق نتاعنا تتدخل معناتها بصفة يومية بصفة متواصلة كل شيء على جميع الشبكات،
2: نعم.
4: وإحنا ديوان وطني تطهير تحت إشراف وزارة البيئة يقوم بإعداد برنامج سنوي واستثنائي لجهر وصيانة الشبكات والتجهيزات تصريف المياه في مختلف مناطق ولاية الجمهورية. دونك البرنامج هذا يتضمن اساسا اللي هو انطلق منذ شهر ماي 2026 جهر الشبكات بالمناطق المنخفضه هي المناطق الزرقاء والسوداء كل شيء تقع معناتها في وقت اللي تصب المطر دونك تقع فيها مشاكل كل شيء كيف معناتها جهر احواض وتجميع مياه الامطار والاوديه ومجاري المياه عبر المدن دونك في اطار تكليف معناتها من الدوله بموجب قرار صادر مصر وزير مضيق في 3 أوت 2000 دونك يدخل اسمه ديوان الوطني للتطهير في قائمة من الأودية وأحواض تجميع المياه الأمطار دونك موزعة على 9 ولايات اللي هي مع تونس الكبرى دونك ونابل بنزرت سوسة، القروان وصفاقس. دونك بالنسبة لنا كيف كيف الديوان الوطني تطهير في إطار هذوما البرنامج تاع الجهر معناتها المناطق المنخفضة. دونك عدينا برنامج كبير اللي هو معناتها جهر شبكات معناتها حوالي معناتها 1000 كيلومتر بتخصيص حوالي معناتها 120 شاحنة شفط جوا جهر. دونك انطلق كما قلنا البرنامج هذا منذ ماي 2026 ويتواصل هذا البرنامج، يتواصل البرنامج تقدم بريسك معناتها 60%. بالنسبة كذلك معناتها يدخل في الأودية كيف كيف البرنامج هذا دونك يشمل معناتها 47 وادي بطول حوالي 60 كيلومتر موزع على 9 ولايات. تنفذ هذه أعمال جهر معناتها في في بتواتر معناتها بين 1 إلى 3 مرات في السنة. دونك الانطلاق كما قلنا منذ ماي 2026 شارف البرنامج على النهاية، كذلك عندنا أن دوزيام باساج إن شاء الله باش ينطلق معناتها سبتمبر أكتوبر حتى معناتها تزيد معناتها نحاولوا معناتها ديما تحسين معناتها جاهزية معناتها شبكات معناتها مياه الأمطار إلا معناتها في مكلف بها ديوان الوطني للتطهير. كذلك ديوان الوطني للتطهير يقوم بتدخلات استثنائية في إطار دعم المجهود الوطني شملت بعض المناطق في إطار معناتها جهر الأودية ومجاري المياه. السنة دخلنا في مناطق مثل سوسة، المستير، مهدية، قفصة ومدنين. دونك هذا هو معناتها بصفة عامة معناتها العمل نتاع ديوان الوطني للتطهير كيف كيف. احنا في الفرق نتاعنا كما قلنا معناتها عملها ديما متواصل، ديما عندنا 18-20 دونك اللي هو معناتها معناتها الهاتف كل شيء دونك مخصص معناتها الاستقبال معناتها لي ريكلاماسيون وغيره. المساهمة كذلك معناتها بالنسبة للديوان الوطني التطهير بالنسبة للمساهمة في السباق على مستوى السبخة تريانة والسبخة السجومي. السبخة تريانة معناتها سنة ما هو إن شاء الله من سنة جات أمطار معناتها استثنائية دونك وقد انطلق عملية الضخ مع تزامنا مع أمطار جان في 2026 ضخ المياه نحو البحر. كذلك معناتها كي معناتها جات امطار معناتها وارتفع مستوى السبخة كل شيء دونك معناتها ولينا دخلنا في مرحلة ثانية بالتنسيق مع جميع معناتها المدخلين العموميين كل شيء دونك معناتها بواسطة السيلان الطبيعي نحو البحر وصلنا معناتها معناتها فرغنا قرابة 25 مليون متر مكعب
2: إن شاء الله. دونك
4: هذا العمل اللي يدخل في إطار كيف كيف كذلك ما يدخل في إطار معناتها إعداد معناتها السباق أساسا على مستوى تونس الكبرى للسبخة تريانة والسبخة السجومي. دونك معناتها لي معناتها استقبال أمطار الخريف وغيره. دونك هي عبارة على حوض تجميع مياه أمطار كبير دونك معناتها باش تكون معناتها المناطق خاصة المناطق المتاخمة لهذوما شو اسمه السباخ تكون معناتها محمية أكثر وتكون معناتها التصريف من الأمطار يكون أسهل وأحسن.
2: نعم ممتاز جدا هذا على الأقل المجهود الكبير قاعدة تقوم به الناس تو بشوية بشوية مع تقدم الحصة نبدأ ندخل في شوية هكا حلول شوية ربما إشكاليات اللي تقع على الشبكة هذه ربما تتجاوزكم ما تتجاوزكم أطراف أخرى تتدخل زادة ضروري أن نوضح هذه الكل. خلينا نمشي الضيفي الثاني سي حمزة الفتناسي وأنت ممثل المجتمع المدني أكيد عندكم قراءتكم باعتبار وعندكم مهداتكم هل ساعة نعرفوا جمعيتك خلينا نذكر وأنت العائد من بعيد.
5: شكرا سي توفيق ونشكر إذاعتكم الكريمة على الاستضافة والاستضافة متجددة كما قلت أنت. دونك أنا حمزة فتناسي رئيس جمعية ميغرين للتحديث والصيانة معروفة باسم أميس. احنا الجمعية تدخل في سنتها 15 منذ تأسيسها وهي جمعية ذات صبغة عامة تعنى بكثير من المجالات 4 مجالات أهمها هو اليوم نحكيه على المجال البيئي. احنا في مجال هذايا في مياه الأمطار وخاصة هالظواهر هذي اللي قاعدة تمس فينا احنا كمواطنين الجمعية متاعنا تخدم على محور أساسي هو محور التوعية لأنه كما قلنا احنا جمعيتنا عندها مجالات أخرى نخدمه حتى على مجال الارشيتكتور معناها المعماري واللي هو كما نحكيه ديما نقوله لو احنا عنا مشكلة كبيرة في تونس المعمارة متاعنا في البني قاعدين نخلطوا بين تصريف المياه المستعملة وتصريف مياه الأمطار، نحطوهم الكل مع بعضهم، وهذايا ضرر رقم واحد اللي قاعد يهلك في الشبكات.
2: نعم.
5: وزيد زادا الضرر الثاني اللي قاعد ننسبه فيه نحن كمواطنين، قلة وعي زادا وقلة إمكانيات، اللي هي التصرف في النفايات، اللي اليوم كما شفنا برغم عدد المنشآت وعدد التدخلات وشفنا معناها قداش من كيلومتر، في الاخر هذوما الكل ما ينجموش يخدموا، ما ينجموش يعطيو الفايده نتاعهم، كان ما كان لي ديشي نتاعنا يمشيو يسكروهم. دونك احنا جمعيتنا تخدم على توعيه المواطنين.
2: نعم.
5: وتخدم زاده على توعيه مؤسسات الدوله كيما البلديات، خاطر نشاركوا مع البلديات، نشاركوا مع الولايه، نشاركوا مع مؤسسات الدوله في تشخيص النقاط الزرقاء هذيك.
2: نعم.
5: نشاركوا زاده كشريك فاعل في لجنه مجابهه الكوارث المحليه والجهويه، نعطيوا ارائنا احنا خاطر نشاركوا معهم كتوعيه. ديما نحكيوا خاطر وقت الكارثه فما الكوميونيكاسيون للمواطنين، الواحد احنا نحاول نشاركوا فيها.
2: نعم.
5: باللي نقدروا عليه بامكانياتنا، وزاده نقترحوا شويه حلول للحد من هالمظاهر هذه اللي تنجم تضر الشبكات والبنية التحتية اللي عنا.
2: نعم.
5: اللي هي نعرفه من عند ربي اللي هي تعبة شوي، دونك يلزمها برشا انتروتيان ويلزمها زادة برشا وعي باش ما تزيدش تضر أكثر من تضرر تو.
2: نعم، يعطيك الصحة. وهذايا الهام في الحاجة المتفق عليها، أنه الجمعية لا معناها هي ربما تكمل عمل الدولة، ما تنجمش تعوضها، هذايا من ناحية لا إمكانيات ولا، خاصة في المشاريع، خاصة المشاريع الحامة والمشاريع الكبيرة. لكن نرجع لسي طاهر والحال، وهذا سي طاهر المجهود اللي تقوم به الدولة بإمكانياتها، ونعرفوا إمكانياتنا، ساعات نلقاو عديد التجاوزات تنجم تكون خارج على إطاركم، تنجم تكون متسبب فيها مواطن، تنجم تكون متسبب فيها خلل خارج على إطاركم، واللي انتوما ربما خاطر متدخلين عدة أو برشا ناس يسمعوا نحكيوا لوناس، كيفاش لوناس عندها، وانت حكيت لنا على اطار قانوني، القانون نتاع 3 و 2000 صحيت، اللي سخر لكم باش تدخلوا في تصرف في مياه الامطار،
6: قائمه معينه بالاوديه
2: وقائمه معينه بطبيعه الحال
6: هو تجميع مياه الامطار
2: محصوره. لكن معناها يقول بخلاف انه القانون هذا مكانكم، فما اخلاليات ساعات تبدا خارجه على اطار لوناس، ديما محطوطه كما نقولوا في الواجهه، كان فما نقره فاضت لوناس، شنو أسبابها؟ معناه فماش أن ديجنوستيك، فماش قراءة وتحليل لمثل هكذا أحداث كل حدثنا احنا باش من.
6: شكرا شكرا سي توفيق. دونك لازم نحطوا الموضوع معناتها في اطاره، كونه الديوان الوطني تطهير هو محدث اساسا لحمايه، معناتها المهام الاساسيه نتاعو هي حمايه المائده المائيه من التلوث.
2: واضح من المياه المستعمله،
6: من يعطيك الصحه، المائده من التلوث من المياه من المياه المستعمله. دونك معناتها شنو وظيفه الديوان؟ دونك هو معناتها جمع معناتها المياه المستعمله، مياه معناتها معناتها يربان واحد كل شيء، دونك مياه المستعمله، دونك في كان الى محطه تطهير تطهيرها دونك ثم تصريفها بالمحيط المتلقي. دونك يلزمنا نعرفوا كونه الشبكات نتاعنا ثانويه ورئيسيه وغيره كل شيء هي مصممه اساسا لاستقبال المياه المستعمله فقط.
2: نعم.
6: دونك بالنسبه لنا فهمتني، ويدخل زاد كيف كيف يطار معناتها شو اسمه الجمعيات التوعيه معناتها المواطن وتذكيره كونه معناتها الشبكه اساس مياه مستعمله، دونك وتجنب معناتها ربط شبكه مياه الامطار بالمياه شو اسمه بشبكه مياه المستعمله. هذاك علاش معناتها وقت تصب مطر والا معناتها وحدك معناتها تصب مطر تشوف معناتها البالوعات تفيض. دونك البلوعات في خطر هي مصممه لاستقبال مياه المستعمله فقط، دونك جهك الصبيب الاضافي
2: الحاجه بيولي اكيد
6: يعطيك الصحه. دونك مياه اللي هو مياه الامطار هي اكبر من طاقتها، وبالتالي
2: نعم.
6: رغم ذلك احنا نسعى كديوان وطني تطهير باش نكونوا معناتها نحاولوا باش نحسنوا معناتها شو اسمه
2: السيران ولا
6: نحسنوا السيعات معناتها شو اسمه الشبكات بقيام بعمليات الجهر معناتها شو اسمه وقائي، دونك اللي هو البرنامج بتاع الاستعداد باش خاصه في مناطق معناتها تكون معناتها منخفضه ولا هي تفتقر غالبا لشبكات مياه الامطار، يولي معناتها الشبكه نتاعنا تخدم للشبكه مياه الامطار، دونك تاخذ شويه وقت مي كوميم كل شيء. دونك تعاون باش تحل مشاكل في احياء سورتو خاصه الاحياء المنخفضه اللي هي فنيا ساعات ما تنجمش تعمل لها مع شبكه فيها مطار، دونك تولي الشبكه نتاعنا نحاولوا نجهزوها اكثر باش تقوم حتى مومونتانمون كوشي مقام بالمياه مقام مياه الامطار
2: قنوات تصفيه
6: رغم معناتها الاشكاليات معناتها اللي تسبها لنا في الشبكات نتاعنا هذا كتوسكي ميلوسيا وكل واحد كوشي تلقاها الكل في الشبكات
2: واضح
6: كيف كيف زاد كيف كيف معناتها بومباج معناتها شو اسمه اضافي معناتها ضخ معناتها شو اسمه اضافي كل شيء اللي هي تنجم معناتها تعمل لنا مشاكل في محطات الضخ نتاعنا دونك رغم ذلك احنا بطبيعه في اطار معناتها مجهود معناتها مسند معناتها مجهود وطني ومجهود كافه المتدخلين دونك ما ندخلوش احنا كل شيء للتدخل والاعانه والمسانده كسوا ماتريالنا بالشبكات نتاعنا كل شيء وهذيك هي الدور معناتها المؤسسات الوطنيه اللي معناتها في خاصه في حالات الكوارث والوحده كل شيء
2: بالضبط وانتم في لجنه عضو في لجنه
6: عضو في لجنه مجابهه الكوارث على المستوى الجهوي والوطني
2: نعم ممتاز واللي معناها قاعدين تجلسوا تو باستمرار خاطر الفتره نتصورها مشكور يعطيك الصحه هذا التوضيح هام برشا باش الناس تفهم مش معناها راهو مش كل الفيضان راهو يمشي كان معناها المؤسسه واحده وهذا يتسمى معناها التكميلي بقانون وهذاك اللي عندكم في, في, في, في اطاركم لانه فما مؤسسات اخرى سي حمزه المؤسسات المتدخله الاخرى مثلا على مستوى جهوي ولا محلي بصفتكم تتعاملوا معها كمجتمع مدني نحكي تراو اليوم اللي معناها ديباسي ولات شويه من المواطن شويه من المؤسسات هذه معناها في غياب نقص بما امكانيات نقص موارد البشريه كذلك غياب الوعي رغم اللي نعرفش ان الاعلام مثلا قائم بدوره المجتمع المدني قائم بدوره لكن يبقى غير كافي مازلنا نراو في مشاهد كما هكا كما كما كما اللي كما اللي قاعدين يصيروا في كل لبستون احنا قلنا خذينا العنوان رمزية المفهوم الشعبي في غسالة النوادر ما عادش غسالة النوادر توا ولينا نراو في بيك نتاع معناها نتاع صبان ما في فترة وجيزة جدا اضطرابات ولا ما عادش تغير معناها تقريبا الخبراء يقولوا اضطرابات اليوم شنو رايك في هذا السي
5: يعطيك صحة سؤال احنا في المجتمع المدني نشوفوا اللي فما ثلاثة خطوط
2: نعم
5: في الموضوع هذا في تصرف في مياه الامطار فما الخط الثالث نبدأ من الخط الثالث وإحنا راجعين الخط الثالث هو إدارة المياه العمرانية اللي تابع وزارة التجهيز اللي هي تتدخل في حماية الماء المدن من الفيضانات
2: القريبة
5: وفما الخط متاع ديوان التطهير كما قلنا اللي هو زاد الدخل بالقنوات متاعه
2: الشبكات
5: اللي تخصه هو لباك دور التنسيون وفما الخط الأول اللي هو في مجابهة اللي هو مع المواطن اللي هو البلديات وهو إدارة القرب
2: والمواطن زاد معني
5: والمواطن مش قلت أنا مع المواطن
2: خلينا المؤسسات نعم خلينا نوصل بشنو عيوة ما ليش نوري كل شيء على المواطن
5: بالطبع.
2: أما ثم معناها
5: نسبة هي حتى المؤسسات مواطنين
2: صح.
5: المواطن كي نحكيه على المؤسسات هذه المؤسسات هذه عندها برشا أدوار على خاطر اليوم نحكيه على الكارثة لكن ما يلزمناش نخطو الكارثة يلزمنا نحكيه على من الأول شنو يلزمنا نعمله احنا المشكلة اللي صارت في كما قلت انت المؤسسات هذه فرغت بالوقت التطرف المناخي هذا اللي صاير ماشي ويقوى ما ننساوش اللي ما كانتش عندنا الظواهر بالحده
2: هذه
5: والحاجه الثالثه اللي من وقتاش خسرت عنا اخر مره الحاجات هذه عندنا صارت سنوات جفاف طويله فكالسنوات الجفاف الطويله الادارات استنست انه ما عادش فما المؤسسات هذه مع تراكم عندها زاد مشاكل اخرى دونك استنست انه ماهيش ضار نسينا غسلت النوادر بالحده نتاعها وبالقوه نتاعها
2: بالضبط
5: دونك فما كل نسيان لطريقه العمل وقلنا هاي مسار شو عملنا وما صار شيء 2022 ما صار شيء 2023 ما صار شيء 2024 ما صار شيء مثالش هي هون نعم. لاباس دونك علاش نبدلوا في الفيتاس اور احنا نسينا اللي هذاك راهو وقايه الخدمه نتاع كل عام
2: أكيد.
5: اللي يلزمها تصير راهي وقايه
2: نعم.
5: ما عادش يلزمنا نصرفوا كان في اداره لجنه الكوارث اذا كاداره لجنه الكوارث صحيح معناها صارت المشكله احنا يلزمنا نخدموا وقائيا معناها
2: نعم. توقي
5: يعطيك الجمعيات احنا مثلا كي نحكيوا على اداره تصرف النفايات راهو على خاطر باش نتوقاو من المظاهر هذه
2: نعم
5: كي نحبوا احنا نوعيوا الناس نقولوا لهم ما عادش تكبوا الزيوت نتاعكم ما عادش توسخوا قنوات تصريف المياه هذيك الأمطار علاش؟ على خاطر النهار اللي باش تصب الامطار
2: باش ترجع ليك انت
5: الاولاني، اول حاجه باش ترجع لنا
2: الدايور.
5: تصور هاك اللي قاعده توري فاش قاعده توري،
2: وعندنا توها متصور قاعدين نعديو فيه مباشره،
5: توري في الدشيش فاش نعم. توري توري فك الدبابز البلاستيك اللي احنا طيشناه، توري فك الحشايا هذيك والجراري اللي احنا طيشناه، توري فك الموبل اللي احنا استغنينا عليه وطيشناه والعجالي هذوك الكل. يعطيك الصحه. واللي هما المصيبه اللي اكبر اللي احنا عندنا في تونس ادارات لاهيه بالجيستيون تاعهم. عندنا شركات
2: منظومات
5: كامله،
2: وشركات خاصه
5: وشركات خاصه منتصبه اللي هذيك كانت دخلت لهم تو يرسكلوهم يعطيهم حياه ثانيه. معناها احنا اليوم اللي يوجع اللي هكا الدشي هذاك عنده حياة.

0: ويرويو لنا بمتاعنا للوطة على
1: الأقل. نعم.
0: دونك احنا كمجتمع مدني هذا ديما شنقي نقعدوا مع البلديات ومع مؤسسة الدولة نقولوا لهم بالله تذكروا الأيامات الخايبة وذاك علاش حافظوا على المناطق الخضراء.
1: نعم.
0: على خاطر المناطق الخضراء هي اللي تلعب دور باش تشفطك المية هذيك.
1: نعم.
0: وهي تلعب دور زادة باش تعمل التومبوليزاسيون قبل ما يكبر الشيء على الشبكات
2: نتاع
1: نعم.
0: يعطيك
1: الصحه هم برشا اللي تقول فيه يعطيك الصحه سي حمزه. انا ستار فما حاجه وحكينا فيها في الاوف بالكدا وقت اللي باش نوصل للمواطن توا خرجنا من الاطار المؤسساتي باش نمشيو للمواطن اللي هو تقريب النقطه الاولى. المواطن اليوم اذا كان بحركه بسيطه ما ينجمش يساهم مساهمة بسيطة. نحن لو ديما مش تحميل مسؤولية بقدر ما هو تحسيس بقدر ما هو معناها تحفيز باش نحافظوا على مكونة. نحن كما قال سي حمزة توا عندنا شبكة في برشا بلايص مهترقة فما في برشا بلايص غياب شبكات. كي تكمل انت تلوح النفايات متاعك في المجاري هذه ولا الززار يذبح الهيشة متاعه ولا يلوح لها جلدها وإلا معناها بقصد أو بغير قصد ما نعرفش أنا لقاوي تصبك النفايات متاعها معناها تكركرك السواقر واحد نلقاو في البحر معناها الملوثات اللي جاي من البحر مع مياه السيان تقريبا اللي هيش كاناليزي وماهيش مستثمرة معناها أصلها اليابسة. إذن الإنسان إذن المواطن كنقوله شنو هو الحاجات اللي ربما كيما مؤسسة كيما مؤسستكم في إطار ربما شراكة في إطار توعية في إطار تحسيس توجهوها. نحب نحكي على رسائل وباش نعاودوها هذه الى المواطن بقطع النظر على استعراض الخدمه نتاعكم معناها فهمتوا انا اش قاعدين نخدموا في اطار زاده الامكانيات نتاع المؤسسه.
3: وشكرا استوفيق. هو الجهود معناتها ومعناتها وخدمات مع الديوان الوطني التطهير والعمل اليومي نتاع الديوان الوطني التطهير ما يكتملش الا بوعي المواطن وتشاركيته.
1: نعم.
3: الوعي كيف كيف دونك يجب يقتنع كونه معناتها الشبكات والبلوعات ليست مصبا للفضلات.
1: نعم.
3: او بقايا مواد البناء او الزيوت او غيرها. دونك معناتها العمل يكون ديما من الديبار من الجزم والبوان. احنا عندنا تقاعف بالنسبه للحريف نتاعنا هي كالبواد برونشمون هي كالبلوعه كل شيء اللي ياخذ هذيك من الاول يلزم الانسان يحافظ عليها
1: بالضبط
3: ويحاول ما يلوحش نامبورت كوا اليغو ما يلوحش نامبورت كوا اليغو خاطر راهو حاجه بسيطه
1: حان الوقت
3: يقول لي ساعات تلقاها معناتها انسان معناتها يحقرها قول لوح معناتها جلد ولا حجرة بسيطة ترسينا ساعات تحللنا في معناتها القنوات نتاعنا نجموا معناتها نصرف عليها مصروف أبار كما نجمناهاش معناتها بالمويا معناتها ميكانيك
1: نعم
3: اللي كومبيني نتاعنا منهم غادي نجموا نوصلوا حتى العملية معناتها أشغال معناتها لإزالة معناتها العائق هذاك كل شيء اللي هو يعمل لنا مشكلة كبيرة في الوحدة الشبكات نتاعنا.
1: نعم واضح ضروري أنه وقت اللي نحكيه على المواطن نحكيه على أكتور إيكونوميك راهو كذلك ما ننساوش الصناعيين ما ننساوش زادة المؤسسات التجارية والصناعية اللي تستعمل سواء داخل المناطق الحضرية وخاصة وإلا خارج المناطق الحضرية وحكينا عليهم وانت مختص في الجانب هذا كما نحكيه على الزيوت كما نحكيه على الملونات كما نحكيه على صناعة الأدوية والأمثال عديدة وعديدة جدا لأنه راه كل إنسان من موقعه لابد أنه معناها يعمل قراءة ذاتية إلى التصرف متاعه وسلوكه.
0: بالطبع احنا هذا اللي مش نحكيه ونحكيه مع الصناعيين متاعنا اللي موجودين منتصبين في جهتنا نحكيه مع المواطنين. علاش؟ اولا عندهم إلزامية خاطر هذاك امتثال القانون.
1: نعم.
0: ما ننساوش اللي احنا عندنا مجلة المياه من عام 75 اللي راهي الصناعيين الكل تفرض عليهم
1: ونستناه وتوى في تحيينه. نعم.
0: قبل التحيين احنا
1: موجود في معناها القانون
0: في
1: موجود
0: في مجلة 75 اون بار دو لو سيكلاج دو لو معناها صناعي ملزوم انه يعاود يرسكل الماء نتاعو معناها
1: نعم.
0: يعمل له تريتمون ويزيد يعاود يرسكلو
1: بالضبط
0: والمواطن
1: بري تريتمون يتسمى
0: يعطي لي بري تريتمون ولو سيكلاج
1: بالضبط
0: يستاهلوا يعطيك الصحه والمواطنين زاده راهم عليهم الزاميه عن القانون 96 هذا اللي سنه 96 قانون 41 سنه 96 في تصرف النفايات يمنع بتاتا رمي النفايات في المناطق
1: أي.
0: الحساسة كما هذه معناها. واليوم راهو زاد في مع وزارة البيئة فما إطار تشريعي بصدد تحضيري نجم يخرج شهر الجاي كان نجم شهر اللي بعده اللي هو أنا جاي

0: الإطار التشريعي بالضبط.
1: معناها راهو المواطن ملزوم ملزوم, معناها مش كان نقول له اوكي انا هكا كان انت مواطن به ولا مواطن خايب, لا,
0: لا
1: هو ملزوم لانه الشبكه هذيك في الاخر تعملت بفلوسه هو.
0: نعم
1: معناها هي ملكه هو. نعم. معناها راهو كي طيش فيها راهو يزمو يستحفظ عليها, راهي ماهيش نتاع الوناس. الوناس هي مؤسسه للدوله التونسيه اللي هو قاعد يساهم فيها بالفلوس.
0: نعم.
1: وكي يقول لك التدخلات, انا بحكم خدمتي نعرف اللي التدخلات هذه الاستثنائيه راهي تتطلب برشا فلوس في الماتريال, في العباد, في التدخلات, لوقات العمل, الموبيليزاسيون اللي هي في الاخر هذيك كي باش يصرفوها في التدخلات الاستثنائيه باش تجي على حساب المشاريع المهيكله.
0: اكيد
1: عدنا وخير, احنا مواردنا صغيره والطرف اللي عنا يلزمنا نمشيوه في مشاريع تبدا ماشي
0: مفيدة. نعم وكذلك
1: في عوض معناها كل 1000 كيلومتر راهو يولي عندنا 2000, اما احنا قعدنا نعانيو فكل 1000 كيلومتر جراير التصرفات الخايبه شويه هذه اللي نحكيو عليها
0: السلوكيات
1: الخاطئه, اكل 1000 كيلومتر هذيك كان نحسبوها بالتو دوكيباسيون ممكن راهي تيح ل 500 كيلومتر
0: بالضبط,
1: خاطر قاعده الكاباسيتي نتاعها تيح. هذاك اللي خلينا في اول مطره نشوفوا اكل المظاهر اللي احنا ماناش قادرين نحبوا نشوفها
0: وقاعده تتعاود. مالوريزمون تفضل سي طاهري.
2: الكيلومتر هو الجهر الكيلومتر
0: كان اي,
1: اما هو الريزو فيها
2: شبكات 18
1: كيلومتر.
0: في في في تفاعل حيني وربط اللي معاكم اللي كنت تقولوا فيه سي محمد علي البريكي, تحب نحيي الساعه اللي تبعوا فينا سي عادل بن عبد الله, سي كريم, سي محمد علي البريكي يقول بعد تحيه ويشكركم, يقول ضروري ان نمر في مقاربتنا الجديدة إلى إذن المقاربة الاستباقية, معناها للمناطق المهدة وهذه تعملوا فيها في جبهة الكامل, معناها المقاربة هذه موجودة لكن يلزمها تتعمم أكثر كما قال سي حمزة توا, ما نستناوش الكارثة تقع وبعد نعالجوا هكاك نتمكنوا باش ما نقعدوش نفس المشهد, معناها نفس البلاصة راهو فيها نفس المشهد, معناها الخلل ما تصلحش يام أونامون معناها من عند المواطن وإلا أونافا. سي طه
2: ما نساوش كيما
0: هي تفاعل راهو الاكثر
2: راهو ما نساوش راهو بالتغيرات المناخيه الامطار ماهيش الامطار نتاع 10 سنين
0: صحيح
2: سيت سويت دونك معناتها صورتي معناتها
0: قوة ربي
2: دي بي معناتها نتاع شو اسمه نتاع
0: نجم ربع ساعة عام كامل
2: خدمة نتاع معناتها عام كامل كل شيء دونك تتصب في ساعتين
0: ثلاثة
2: نعم غادي دونك الشبكات كالك سوا معناتها كل شيء ما تنجمش تقبلها دونك تاخذ وقتها البرونسونتون كل شيء باش تقبلها وتصرفها.
0: نعم.
2: وهذا هو كما قلت لك معناتها دورنا احنا باش حد نكثروا من جاهزيه الوحده ولا هذوما النقاط الزرقاء الزرقاء معروفه دونك
0: نعم.
2: عندنا خارطه على المستوى الوطني معروفين النقاط الزرقاء هي اون جينيرال المناطق معناتها المنخفضه اللي هي ما عندهاش معناتها يسيو منين باش تخرج معناتها الملاحه والمناطق زاد كيف كيف اللي هي معناتها متاخمه للسباخ والوحده كل شيء دونك لو كان تاع الريانة السكرة كيف كيف سيجومي وحده كل شيء دونك هذوم كل معناتها عندنا اساس البرنامج تاعنا وقوموا بالتدخل في رخنا كيف كيف معناتها تقوم بالتدخل معناتها الحيني باللي مويان تكون مسخر الامور هذه
0: باهي ممتاز برشا باش ما نقعدوش نحكي وكان نمشيو مثلا دور المجتمع المدني المختص توا في مثلا امثله التهيئه نتاع المدن مثلا نحكيو على الاقامات الجديده ولا البنايات هذه الجديده تراشي اللي جانب تغير المناخ هذا خاصة في التعاطي مع المياه معناها لي بيك نتاع التهاطلات قاعدين ناخذوا فيهم بعين الاعتبار. تفضل
2: جست حاجة برك احنا راهو في بالنسبة للباعثين العقاريين نحن كل شيء على مستوى مع الديوان الوطني للتطهير دونك على مستوى الإدارات نتاعنا نقبلوا معناتها الدوسيات معناتها لي دوسي نتاع الوحدة ونعملوا لهم معناتها المصادقة عليهم دونك ونحطوا لهم باش ياخذوا بعين الاعتبار أي معناتها دوسي نتاع بعث عقاري يلزم يجي للإدارة للإدارة كل شيء دونك نحطوا لهم بعين الاعتبار كونه يلزم يكون شبكة منفصلة
0: نعم.
2: دونك شبكة خاصة معناتها مياه المستعملة وهو شبكة خاصة كيف كيف مياه الأمطار معناتها إذا كان ثم شبكة مياه أمطار معناتها قريبة ليه كل شيء دونك كي تقع الدراسة كاملة ويلزم معناتها يربط فيها ولا يكون نجم يكون حتى يكون سيلان سطحي بروفيزوار
0: بروفيزوار
2: تفاعلا مع
0: التفاعل مع سي مع سي نعم كيفاش خدمت في الاطار هذا حتى مع ليزاندستريال
1: هو راهو البعثين العقاريين
0: ديما الميكرو
1: البعثين العقاريين هذوكم ياخذوا معناها معاه مهندس مهندس معماري
0: نعم
1: وكما قال لك حاجه منظمه على الاقل يجي ويليكزيج لو ريزو سيباري مشكلتنا في المواطن العادي اللي ما الاكثريه 90% ما يخوش مهندس معماري معاه هذاك يعمل على المقاول والمقاول يقول له اربط مياه الامطار في المياه المستعمله ومحسوب احنا قداش يجينا امطار وكل الحاجات هذيك
0: نعم.
1: هذه مشكلتنا واللي اكبر واكثر هذا بقي يتسمى منظم أكل مشكلة متاع البناء الفوضوي زادة اللي قاعد يمشي في المناطق الحساسة كما نعم. السباخ وإحنا قاعدين نشوفه في تقدم كبير على السبخ على حساب السبخة اللي نسينا إحنا اللي السباخ متاعنا هذوكم عندهم دور كبير كبير كبير برشا في هذية في السيستم ديبونج
0: بالضبط
1: يعطيك صحة هو يحمي خطر هو نقطة الاتصال متاع الأرض بالنبت فلياتيك معناها هو نورمال
0: مون جينيرالمون اخفض منطقه تلقاها في المنطقه الحضريه نعم
1: احنا فما بلايص عندنا خاصه في الضاحيه الجنوبيه السباخ هذيك تو ولات مصبات
0: نعم
1: ينساو اللي راهو السباخ هذيك عندها دور كبير
0: نعم.
1: فاش في الايامات هذه في الايامات نتاع الازمات
0: نعم بالضبط
1: يعني هي نظم ايكولوجيه نعم. فيها طيور مهاجره تتعدى
2: صح.
1: فما معناها توت النيكوسيستم اللي قاعدين يتمسك نحافظوا عليه والحاجه الثانيه والمهمه ياسر هي الصناعيين زادة اللي يقرا بحساب كل شيء يمشي
0: نعم.
1: الربحيه يمشي الواحد وساعات يتناسى انه لي فيم تاع اكل لانه ما يحترمش القوانين المياه
0: نعم
1: وقوانين الحماية المحيط
2: السكب العشوائي أساسا
1: السكب العشوائي هذاك وفي الليل ونهار السبت ونهار الأحد اللي تبدأ مؤسسات الدولة فيهم ما تخدمش
2: درنا حتى منظومة التطهير
1: يعني معناها العباد تلقاها خدمة سيف كامل بشاجه البلاصة وبعد يجي ويلقاو فيها ديشي نتاع اندستري
2: شغله نعم. محطوطه درنا حتى البروسيس نتاع السيستم نتاع محطه التطهير
0: يخلط
1: محطه بروسيس بيولوجيك بروسيس بيولوجيك توكسيك
2: ما عندنا متكيف شي واحد
1: يحطوا فيه
0: وهذوما الرسائل الكبيره ريت نحن من موضوع بسيط على غساله النواد ربما وفيضانات في منطقه صغيره حضاريه معينه لوين نخلطوا على خاطر الاسباب عديده وتعدده ومتشابكه ومتداخله ضروري انه درجه الوعي اليوم حتى نحن كوسائل الإعلام لابد أن نشخص ونعطي الحلول أو الحلول كل واحد من موقعه نتصوره وهذايا اللي وصل نحن خذينا مؤسسة ذات صلة وخذينا زاد مجتمع مدني اللي يحسس علاش لأنه كل واحد يعرف موقعه اليوم يقول لك أنا المواطن شو دخل لي وقت اللي أنت تلوح وسخك في نيجي معناها حشاكم والنفايات متاعك النفايات هذيك بعد كما قال مش كما الزيت كما جلد كما ما نعرفش أنا مابل ولا حتلقاه بعد في مجرى مياه أمطار سكرت بوشة ولا يخلط الزيت لمحطة التطهير يفسد كل هذا ضروري
1: احنا دورنا كمجتمع مدني راهو سلو لونسمون داليرت احنا نعملوا جرس الانذار نقولوا راه خاطر مؤسسه الدوله
0: قاعده تخدم
1: احنا يزون نحسوا احنا موجودين كان باش نحسوا احنا باش التطوع نتاعنا هو نحسوا المواطن
0: وتقوموا بشويه مشاريع لكن في طرح ما قلنا
1: هو المشاريع هذيك المشاريع هي تمرد التحسيس
0: نعم اي صحيح للتحسيس بالله فاتن بن شعبان تفاعلت معنا قالت بربي يسيبونا شويه موجات ايجابيه كاننا قاعدين نحكيوا في موجات للصغار على القيله باش يكونوا والحال هذا لغد زلنا معناه زلنا كنشخصوا نعطيه حقيقه لكن ديما الحلول موجوده ونحن باش نحكيوا على الحلول والتحسيس هو جزء من الحل اش قال سي
2: حاجة أخرى كل شيء زاد كيف احنا بالنسبة لنا ثم البولي معتها تثمين معتها المياه هذه كل شيء
0: بعد
2: الدولة الساعية كل شيء دونك باش هذوما معتها المياه اللي تضيع كيما حكى زميلي كل شيء تمشي للصبخة ولا تمشي للوحدة كل شيء
0: ولا البحر كذلك
2: قاعدين معتها اللي اسمه ثم معتها مؤسسات الدولة قاعد تخدم على أساس كونه باش الماء هذه المياه هذه ما خلوهاش تضيع
0: أكيد
2: ما خلوهاش تضيع وإن شاء الله الراو معتها اللي اسمه معناتها ترى النور كشي دونك مشاريع اللي هي معناتها تكون معناتها النسبة معناتها ضياع نتاع الوحدة توصل حتى معناتها النسبة ضياع حاجة بسيطة
0: ياسر بسيطة برشا ان شاء الله ان شاء الله ها وهذايا التفاؤل به ان شاء الله
1: نحكموا استراتيجية وتنمية
0: لتشمين المياه المعالجة في إطار استراتيجية 2050
1: استراتيجية أو 2050
0: تقول
1: لك راهو يلزم في 2005 وفوق 2050 لازم ناخذوا 100% من تثمين المياه
2: المستعمله
1: المعدده ما
0: نجموش نوصلوا لا نحكيوا زاد على الموجات الايجابيه به هذايا بربي سي توفيق بحروني يقول الصيانه نمشيو المشكل الصيانه الصيانه سي نتاع المعدات هل هي جزء من الحل كذلك
2: بالطبيعة دونك معناتها احنا قاعدين ديجا معناتها ميزنا كشرينا معناتها معناتها دي كومبيني معناتها معدات معناتها الشبكة دونك معدات جديدة جديدة احنا ديما كيف معناتها الاسطول متاعنا قاعد نجدوه بصفة معناتها سيستم متواصلة باش يكون معناتها الفعالية متاع التدخل متاع الديوان كشي في الشبكة متاعه دونك يكون احسن واحدة
0: حتى حكينا على الصيانة زادة كذلك تحسيس للناس اللي تسكن بجانب هالمعدات هذه وبجانب المحطات الضخ وبجانب محطات الواحد باش تحترمها باش ما تعتديش عليها باش ما تكسرش القنوات وتلوح فيهم ولا تستغلهم راهو هي منظومة كاملة باش نخلي لكم كلمة الاختتام بعد ما نمشيو إلى ومضة والفقرة الإخبارية.
3: تعرف اللي أعداد النحل في تراجع في العالم زعما شنو السبب؟ استعمال الإنسان للمبيدات الحشرية بكثرة زيد معهم تغير المناخ وتأثيره على المنظومات البيئية. نحافظوا على النحلة باش الحياة تحلى.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
5: أخبار البيئة أخبار البيئة.
0: مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا في الفقرة الإخبارية القارة لبرنامج منتدى البيئة اليوم الأحد. نمشيو للخبر الأول. الخبر الأول نبدأ موجات إيجابية كما قالت مستمعتنا الكريمة. ألف مبروك لتميز إذن بتميز علمي تونسي الأستاذة خولة خوالدية المتوجة منذ أيام قليلة بجائزة عبد الحميد شومان للباحثين العرب سنة 2026 في مجال علوم المياه والطاقة والغذاء والمصنفة ضمن أفضل 2% من العلماء عالميا وفق تصنيف جامعة ستانفورد. فخر للبلاد والعباد. الخبر الثاني. الخبر الثاني في نفس الإطار تميز علمي تونسي آخر والمتمثل في اختيار الأستاذة أمال شفاي ضمن قائمة الخبراء الأمميين للتقييم الرابع للمحيطات من 2023-2026 تونس، وتمثل تونس البلد الثالث بعد نيجيريا وغانا الممثلة في هذه اللجنة التي وقع اختيارها. ديما نقولوا ألف مبروك لبلادنا. نمشيو للخبر الثالث. الخبر الثالث ندوة إذن بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحماية طبقة الأوزون إذن من تنظيم الوكالة الوطنية لحماية المحيط بمناسبة الاحتفال بهذا اليوم وحماية طبقة الأوزون ستخصص هذه الندوة لتقييم المجهودات الوطنية المبذولة في مجال حماية طبقة الأوزون ومدى تقدم إنجاز المشاريع ذات الصلة بإزالة المواد المستنفذة لطبقة الأوزون. الموعد الأربعاء 16 سبتمبر 2026 ابتداء من 8 صباحا بأحد نزل العاصمة. نجموا تدخلوا على موقع الوكالة الوطنية لحماية المحيط باش تلقاو المكان بالضبط. الخبر الرابع. الخبر الرابع من المتوقع وهذا يكون نحكي فيه توا أن يتجاوز الاحترار العالمي درجة فاصل 5 درجة مئوية ما يرفع مخاطر وآثار تغير المناخ إلى مستويات خطيرة جدا وفقا لتقرير جديد صادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة. وتزداد احتمالية حدوث تغيرات لا رجعة فيها مع كل جزء إضافي من الدرجة وكل عام تبقى فيه درجات الحرارة مرتفعة. ومن المتوقع أن تشمل الآثار اشتداد الظواهر الجوية المتطرفة كما هي في تساقطات المياه وفقدان النظم البيئية وجعل الدول الجزر الصغيرة إذن النامية والمدن الساحلية المنخفضة غير صالحة للسكن، فضلا عن أضرار جسيمة بالصحة والأمن الغذائي وإمدادات المياه والطبيعة والمدن والبنية التحتية. إذن موضوع للمتابعة. نمشي الخبر الأخير. الخبر الأخير، إذن ندوة الصحة الواحدة والمقاربات المتعددة من تنظيم المركز العربي للأبحاث والدراسات، إذن في إطار الحلقة الثالثة من سلسلة سيمينار الصحة الواحدة مقاربات متعددة الاختصاصات التي يتناول فيها موضوع الندوة المنظمة يوم الجمعة الفارط مظاهر التغيرات البيئية وانعكاساتها. شاركة في هذا اللقاء عديد الوجوه العلمية البارزة، نذكر منها إذن السيدة صابرين شيب مهندس رئيس ورئيس مصلحة المنتجات والخدمات الملوخية بالمجمع الوطني للرصد الجوي، السيد إبراهيم الجزيري أستاذ البيوجغرافيا بجامعة تونس، كذلك الأستاذ أو الدكتور سفيان كمون أستاذ محاضر وطبيب مختص في أمراض القلب، والسيد أحمد غديرة خبير في الأوساط البيئية البحرية وممثل جمعية أزرقنا الكبير. لنا عودة لمتابعة هذا السيمينار الواعد حول عالم واحدة صحة واحدة. بهذا الخبر ننهي الفقرة الإخبارية الخاصة بهذا الأحد، ونعود إذن لاختتام الحصة والكلمات الختامية مع ضيوفنا. مازلنا شوية وقت لمحالة، في 6 دقائق شنو نجم نقوله؟ 6.
2: والله هو النقاش والحديث معكم كان شيق،
0: بارك الله فيك، ربي يبارك لك.
2: كيف نعود نشكركم على الاستضافة، وكيف كيف معناتها نشكروا مواطنين معناتها على رحابة صدرهم باش سمعونا،
0: فما تفاعل كذلك،
2: الحمد لله. نعم دونك، ومن المنبر هذا دونك نحاول ندعيوا معناتها المواطنين إلى المساهمة في المجهود الوطني دونك عبر الامتناع عن إلقاء الفضلات ومد بناء وغيرها في الشبكات
0: والزيوت، حكينا برشا بالضبط
2: منوح
0: ممتاز
2: دونك لضمان معناتها سالن المياه بالشكل الطبيعي والمساهمه في حمايه احيائنا ومناطقنا معناتها خاصه منها السكنيه من الفيضانات، ومعناتها باش معناتها تكون العمليه اكثر معناتها ذات جدوى.
0: نعم
2: معناتها للعمل وتكميل للعمل الميداني تقوم به معناتها في رقم تاعنا، كل شيء كيف المواطن لازم يساهم معنا ساعات في معناتها مناطق تقاها المواطن يعرف المنطقة نتاعه أكثر من بالحق
0: أكثر من الإدارة.
2: نعم ما نقولوش أكثر من الإدارة، ما يعرف الواحدة ونسيت سويتها ما يعرف الفرمو معناتها وين ينجم معناتها يعاون كل شيء ويساهم وساعات ويرشد واحدة ونسيت سويت دونك سي كابيتال باش الناس كل معناتها تخدم معناتها يدينا في بعضنا كل شيء نتعاون مع بعضنا الناس كل فنتي باش نوصلوا معناتها للغاية معناتها
0: ونتجاوزوا هالتقلبات هذيا الكبيرة
2: كل شيء ما نجموا نتجاوزوهم كان بالتضامن الناس كل
0: يعطيك الصحة. فما رقم عطيته رقم جسر هو 18 20 ينجموا يتصلوا به وقت اللي يراو إشكال وقت اللي يراو عندهم خلل
2: عندهم أي إشكال يتصلوا به كل شيء دونك ياخذوه مع كل شيء دونك
0: كونتوريال باهي الاعلام
2: كونتوريال ويقع مع يدفع له كل شيء ويوصلوه مع كونتوريال كل شيء معناتها الفرق نتاعنا باش تدخل كل شيء والمسؤولين نتاعنا.
0: نعاودوا خلينا حاجه على قيل سي حمزه باش تنجم تختم وانت المجتمع المدني اذا كيما نقولوا الافونغارديست في التحسيس.
1: آه. وحكينا تاع المشاكل نحكيوا شويه على حلول احنا. آه. جمعيتنا
0: مجال عندك تختيم تخدم على خاطر
1: عندنا حل عندنا مشروع توا. آه. ان شاء الله انطلق وما زال كينطلق
0: اللي هو هذا
1: اي هو مشروع احداث نقطه لتجميع وفرز النفايات المنزليه اللي يمكن رسكلتها بالشراكة مع بلدية مجرين وبتمويل من المعهد الفرنسي التونسي المعهد الفرنسي بتونس. وزاد فما ممولين اخرين ان شاء الله باش يلتحقوا بينا
0: يعطيكم الصحة في جلب الاستثمارات. نعم هي. أي.
1: واللي هو باش يكون اول حاجة باش نعملوا فاكري دي كلوب دونفيرونمون في 9 مؤسسات تربوية
0: ممتاز
1: في مجرين وشوية زاد ممكن زوز ولا 3 مؤسسات. نعم. كيما البلديات ادارات
0: ممتاز
1: باش نعملوا فيهم الفرز الانتقائي للنفايات ونحاولوا نزيدوا ننشروا ثقافة ونوعيوا الناس ثقافة الفرز للنفايات باش ما نوصلوش للمظاهر اللي ريناها الأيامات اللي فاتوا على خاطر الشبكات ولا البيئة نهار اللي باش تتعبى باش ترجع لنا هذاك الكل باش ترجعونا تذكرنا به اللي احنا اللي طيشناه.
0: نعم ممتاز جدا. انا نحب نضيف حاجه وان كان قلناها نحن ما نعاودوها في التوصيات الصناعيين والايكو سيستيم تاع الصناعيين ضروري انه يحترم المقاييس نتاع الروجيه نتاعو باعتبار السكب خاصه السكب في المجال الطبيعي والمحيط الطبيعي
2: والقنوات نتاع نتيجه قنوات الديوان كل شيء
0: ممتاز لانه هذاك باش يثقل الكاهل نتاعو معناه المضر الوحيد ديما هو كما المواطن كما دونك نبداو نحن وبعد نجمو نحملوا وقت اللي ما تقومش الاداره بواجباتها وقت تحمل مسؤوليه اما ابدا منك انت ما ما ما تحدد لان المسؤوليه مشتركه
1: جماعيه. ونشكر إذاعة الزيتونة على خاطر راهو الصوت يوصل عن طريق الإذاعة وعن طريق برنامج كيما برنامج منتدى البيئه اللي
0: بارك الله فيك.
1: نعم. كبير عند الناس
0: بارك الله فيك ان شاء الله الحمد لله
1: ان شاء الله كل المعلومه وصلت وان شاء الله
0: ان شاء الله يعطيكم الصحه ان شاء الله. انا نحب نشكركم ساعه على حضوركم السيد الطاهر قايد رئيس اذا مديريه مياه الامطار بالديوان الوطني للتطهير على سرعه استجابه الدعوه نحب ناكد عليها راهو في وقت قياسي وحضر معنا ستار اذا تحيه لادارتك وتحيه مدام بوشناق اللي عملت افور تبارك الله اعلامي تحيه لهم كذلك سي حمزه الفطناسي رئيس جمعيه مقرين للتحديث والصيانه من نطلبوا زاد يكون حاضر بالخبره نتاعو بالعمل الجمعياتي الى كل المشاركين كذلك سي الدكتور فضيله الشيخ عبد الكريم الطربيسي على تثيث الفقره التاصيليه كذلك الى مخرجتي البرنامج اختنا لطيفه الفرشيشي في الاخراج الاذاعي اختنا سوسن الفرجاني في الاخراج الرقمي يعطيكم الصحه. نحب مره اخرى نشكر السيده او الاخت مريم سحتوت من مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئه على مساهمتها في الاعداد واختيار الموضوع. الى هنا مستمعي اذاعه الزيتونه ينتهي برنامج منتدى البيئه لهذا الاحد حتى نلتقي الاسبوع القادم في محور جديد. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الى اللقاء.
6: من القلب من القلب الى القلب.
7: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أعدت للكافرين.

أن لكم جنات تجري من تحتها الأنهار

قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها

فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم

الأرض. أولئك هم الخاسرون.

وهو بكل شيء عليم. وإذ

نحن نسبح بحمدك. ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك.

وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.

إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا

خوف عليهم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

بعهدي وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياكم.

0: أفلا تعقلون؟ واستعينوا بالصبر والصلاة، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. صدق الله العظيم.
1: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضل صلاة الجماعة. فضل صلاة الجماعة.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا. وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه ما لم يحدث. اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. متفق عليه.
1: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. متفق عليه. والفذ يعني الفرد.
2: وعن عثمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. رواه مسلم. بسم

بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. صدق الله العظيم.

إذا داهمك الخوف وتوقك الحزن وأخذ الهم بتلابيبك، فقم حالا إلى الصلاة تثب لك روحك وتطمئن نفسك. إن الصلاة كفيلة بإذن الله باجتياح مستعمرات الأحزان والغموم ومطاردة فلول الاكتئاب.

0: عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أدخل في الصلاة وأنا أريد أن أوتي لها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه ببكائه. رواه البخاري ومسلم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب إلى القلب.
2: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

درجة رفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. قلب نابض أملا وتفاؤلا، قلب عامر محبة وألفة.
1: إشهار.
2: فما ريحة ما تتنساش، ريحة قهوة أم صباح، ريحة الياسمين في الصيف، ريحة البلاد، وكي تكون بعيد الحنين يزيد. بنك الوفاق حتى على ذمتكم عرض مختص لسفراءنا في العالم، أوفر تونسي، باش هكاكا تتمتعوا بخدمات بنكية متكاملة ومطابقة لمبادئ المالية الإسلامية، مع حلول تمويل سكن، خدمات عن بعد، وتحويلات أسهل، باش تبقاو ديما قريبين من بلادكم وأحبابكم، خاطر مهما تبعد الكيلومترات، ريحة البلاد توصلك. مع بنك الوفاق، ريحة البلاد تجمعنا مع أوفر تونسي. بنك الوفاق، بنك الجميع.
1: إشهار.

بسم الله الرحمن الرحيم. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب،

وأن تقوموا لليتامى بالقسط.

صلحا. والصلح خير. وأحضرت الأنفس الشح.

ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد

وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا

فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم

فالله يحكم بينكم يوم القيامة.

ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا.

0: صدورهم وكان الله غفورا رحيما. صدق الله مولانا العظيم.
1: من رياض السنة النبوية.
2: باب في الاقتصاد في العبادة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا، واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. رواه البخاري. وفي رواية له: سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة، والقصد القصد تبلغوا. قوله الدين هو مرفوع على ما لم يسم فاعله، وروي منصوبا، وروي لن يشاد الدين أحد، وقوله صلى الله عليه وسلم إلا غلبه، أي غلبه الدين وعجز ذلك المشاد عن مقاومة الدين لكثرة طرقه. والغدوة سير أول النهار، والروحة آخر النهار، والدلجة آخر الليل. وهذا استعارة وتمثيل، ومعناه استعينوا على طاعة الله عز وجل بالأعمال في وقت نشاطكم وفراغ قلوبكم، بحيث تستلذون العبادة ولا تسأمون، وتبلغون مقصودكم. كما أن المسافر الحاذق يسير في هذه الأوقات ويستريح هو ودابته في غيرها، فيصل المقصود بغير تعب. والله أعلم.
1: من رياض السنة النبوية. من رياض السنة النبوية. صلى عليك الله
2: يا خير الوصى. وعن أنس رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد، فإذا حبل ممدود بين الساريتين، فقال: ما هذا الحبل؟ قالوا: هذا حبل لزينب، فإذا فترت تعلقت به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليقعد. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري، لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. متفق عليه. وعن أبي عبد الله جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال: كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات، فكان صلاته قصدا وخطبته قصدا. رواه مسلم. قوله قصدا أي بين الطول والقصر.
1: من رياض السنة النبوية.
3: إلهي هاك نفسي وكل أهواء نفسي وجوى غلتي وتبريح بؤسي واصطراع الطموح ملء جناني واضطرابي ما بين عزم ويأسي.

إلهي هكذاتي وأنت بارئ ذاتي وصفاتي وأنت مرهف حسي بين جسمي وبين روحي جهاد أزلي الجذور مذ كان جنسي هاك شجوي وحيرتي وحنيني وأنيس الهموم في قلب أنسي قلب أنسي وأين أنسي هذا إنه الوهم في غمار التأسي وحياتي يا رب إن حياتي غربة في غدي ويومي وأمسي

متعلق في الأعالي، لم يزل نحوه توجه رأسي وفؤاد، فؤاد يأج فيه هواه، ورؤى كاليقين تملأ حدسي في كياني. يا رب، روحي يشكو قلق السعي بين مهدي ورمزي.

إلهي، أسبغ الرحمة الرؤومة عليه وارعى عزمي ولا تكلني لنفسي. يا رب، أنت قدرت لي الأمانة عبئا، فأعني وامدد ببأسك بأسي، واصطنع للوجود قلبي شمسا لأنير الوجود ما دمت شمسي.

مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ننصت إلى القارئ علي دبارة في تلاوة مباركة للحزب 23 من الآية 6 إلى الآية 83 من سورة هود برواية قالون عن نافع المدني. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين.

صدق الله مولانا العظيم. استمعنا إلى القارئ علي دبارة في تلاوة مباركة للحزب 23 من الآية 6 من سورة هود إلى الآية 83 من سورة هود برواية قالون عن نافع المدني.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
1: من الجمهورية التونسية،
0: معرفة بالثوابت الأصيلة ودعوة إلى الحركة القويمة
1: من القلب إلى القلب.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله. مستمعين أحبابنا في كل مكان، مستمعي إذاعة زيتون للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عدد جديد من حصتكم ومن أسمائه كالعادة رفقة شيخنا هشام الصدقاوي حاضر معنا في الاستوديو. السلام عليكم شيخنا، مرحبا.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: تفاصيل جميلة جدا شيخنا، و يعني تدقيق أجمل، لأننا إذا تحدثنا عن الضوابط الشرعية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتحدثنا عن الانضباط واستقامة الأمر والنهي شيخنا، وتحدثنا عن التعليم بالقدوة، وتحدثنا عن القدوة الحسنة اللي هي دعوة صامتة شيخنا، وتحدثنا عن المرجعيات، وعرجنا عن التزييف لهذه القدوات الذي يأتينا من الغرب، فإننا نفتح بابا عظيما شيخنا للفهم عن الله سبحانه وتعالى. ما زلنا في مسألة التعليم بالقدوة شيخنا، ونواصل فيها بإذن الله تعالى.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله ومواله. التعليم بالقدوة،
0: نعم،
1: أو الدعوة بالقدوة، وسميناها بالدعوة الصامتة، حتى أن الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز أكد على هذا الأصل، فقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لقد كان، لقد بالتأكيد يؤكد المولى، لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة، لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة. وإضافة حسنة معناها وصف الأسوة هذه بأنها حسنة،
0: نعم،
1: دقيق جدا. شو علينا ربي سبحانه وتعالى كي يبين لنا المولى أن الأسوة تنقسم إلى قسمين: أسوة سيئة وقدوة سيئة، وقدوة وأسوة حسنة. فقال في حق النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أسوة حسنة، حتى في جده إبراهيم،
0: نعم،
1: قد كانت لكم في إبراهيم، ربي سبحانه وتعالى قد كانت لكم في إبراهيم، سيدنا إبراهيم، أسوة حسنة كذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم أمره المولى بأن يتبع ملة إبراهيم باعتباره شنو؟ الأسوة الحسنة، سيدنا إبراهيم هو سمان المسلمين من قبله. فهذه القدوة الحسنة هي تقريبا صمام أمان

0: يدعوه إلى الاستقامة، فكيف سيستقيم؟ لا يستطيع أن يستقيم، لا يستطيع أن يستقيم أبدا. لذلك هذه القدوة الحسنة هي كما قلنا صمام أمان لنجاعة الأمر بالمعروف، لنجاعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه القدوة الحسنة، فيها تفصيلات أخرى لبحالة مقام يذيق بنا بصراحة، مش نزيد ونفصل أكثر في قضية قدوة أما أو كفي معناها اتباعا لما سنفصل فيه في قضية الضوابط. لابد أن نعرج ولابد أن نعود إلى مسألة القدوة، لأن هي مسألة مفصلية في قضية الضوابط أمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
1: نتحدث عن التبليغ شيخنا.
0: نعم،
1: التبليغ
0: يعني كما قلنا احنا كل إنسان عالم وتفقه في علم وحصل على معلومة عليه أن يستقيم عليها ثم يبلغها. قضية التبليغ متاع المعلومة هذه الله يبارك فيك، لأنك تقريبا جئت على أمر جلل اللي هو قضية كيف نبلغ. كيف نبلغ التبليغ فضلا عن أن يكون عن علم يكونش عن جهل، وفضلا عن بعد أن ينضبط الإنسان بتلك المعلومة التي سيبلغها عليه كذلك أن ينضبط بضابط آخر في قضية التبليغ. شنو الضابط؟ أمانة النقل. أمانة النقل وهي مهمة جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم قد ربى أصحابه على قضية أمانة النقل، أن تنقل العلم بأمانة.
1: العلم أمانة شيخنا،
0: أعظم أمانة. إذا كنا قد أكدنا على أن أعظم أمانة في هذا الدين العظيم، شنو أعظم أمانة؟ القرآن الكريم.
1: القرآن وعد،
0: والقرآن هو تقريبا مصدر العلوم، مش حتى علم، هو مصدر العلوم، فماش علم إلا ومصدره القرآن الكريم. أمانة التبليغ هذه مهمة جدا، افتقدناها في مجتمعنا بصراحة، افتقدناها في مجتمعنا. وقلت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد ربى أصحابه على هذا الأصل، لذلك تجد في الأحاديث النبوية الشريفة تجد هذا التفصيل الجميل، ينقلون الحادثة بكامل تفاصيلها. وكان من الممكن أن ينقل لنا أصل الموضوع، مثلا حديث سيدنا عمر بن الخطاب أمير المؤمنين، في ذلك الحديث اللي هو أصل من أصول الدين، عندما تحدث عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان
1: علينا.
0: كان من الممكن أنه ابن الخطاب يروينا الحديث ويقول نرى جاء رجل فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ما الإسلام فأجابه النبي، ثم قال له ما الإيمان فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال له ما الإحسان فأجابه النبي، ثم قال له عن علامة الساعة فقال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، إلى آخر الحديث. وكان ومعناها كافي باش نتعلم ما هي أركان هذا الدين، ما هي أقسام هذا الدين، ما هي أركان هذا الدين، ركن الإسلام والإيمان والإحسان وعلامة الساعة، نتعلمها بكل بساطة. لكن ابن الخطاب غرق في التفاصيل. علاش دخل على بين نحن جلوس عند رسول الله صلى الله جلوس فيما تركيز على الهيئة، بين نحن أي بينما عندما نقرأ في الكتب متاع الحديث بين يعني بينما هم يختصرون الكلمات، تعودوا على الاختزال والاختصار وهي من البلاغة. بين نحن جلوس عند رسول الله إذ دخل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه من أحد، يعني في موضوع

0: وجه تقديم هذه التفاصيل عليه
1: أمانة النقل.
0: إنها أمانة النقل، لأن التفاصيل هذه مهمة جدا.
1: حينما نعلم من الذي دخل
0: على
1: النبي وعلى الجلوس،
0: كي التفاصيل هذه سترى أهميتها، سنرى أهميتها في سياق الحديث. في سياق الحديث، وهذه قوة الصحابة. مش سيدنا عمر برك، راهو كل الصحابة، كل الأحاديث النبوية الشريفة المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم، أكانت بالتواتر أم كانت مرفوعة للنبي أم كانت موقوفة عند صحابي، كلها راعت هذا الأصل، فيها رعاية لهذا الأصل. شنو أمانة النقل؟ ولنا في حديث أبو سعيد الخدري أعظم مثل ومرجع باش نفهموا كيف ربى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على أمانة النقل. عندما قال سيدنا صلى الله عليه وسلم، قال لأبي سعيد الخدري، قال لو إذا أويت إلى فراشك يا أبا سعيد فقل اللهم إني وجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك وفوضت أمري إليك، لا ملجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. أعدها علي يا أبا سعيد.
1: أي نعم.
0: ليس من عادته أن يقول النبي لأصحابه، أن يقدم لهم معلومة ثم يقول لأصحابه، ليس من عادته أن يقول لأصحابه أعدها علي. لما قال لي أبي سعيد،
1: هم يحفظون شيخ من
0: يحفظون من سماع الوحد.
1: من
0: لا لا، هم عندهم خاصية اختصهم الله بها خاصية اختص الله بها أصحاب رسول الله. شنية؟ الحفظ من سماع واحد، حتى في الأحاديث الطوال. راو العجيب، الأحاديث الطوال نتاع النبي، أنا أردت أن أقوم بدراسة في الأحاديث، دراسة عنوانتها تحت عنوان فصل المقالي في الأحاديث الطوال، اللي فيها 4 صفحات 3 صفحات، كما حديث الشفاعة، كما حديث الهجرة بتاع النبي عليه، كما حديث الإسراء والمعراج، هذه كل من أحاديث الطوال. هذايا الأحاديث الطوال كيف حفظوها هم؟ هذا بي اختصاص من المولى، منة وفضل من المولى سبحانه وتعالى، أن يجعل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وقريش بصفة عامة كلها، قريش كلهم يحفظون من سماع واحد، خاطر ما تعودوش بالكتابة، لا يكتبون ولا يقرؤون، في معظمهم أميون لا يقرؤون ولا يكتبون، فكانوا معملين الحافظة متحهم التي خصها الله بها، حافظة قوية جدا. عندما يمرون بالطريق، يمر إنسان بالطريق ويسمع 2 يتناجيان يحدث أحدهما الآخر أو يتحدثان، عندما يسمع ذلك الحديث وهو مار بالطريق يحفظه بكامل تفاصيله. هذه خاصية من عند المولى سبحانه وتعالى، وهي من أسباب حفظ كتابه. أن الله هو الذي تعهد بحفظ كتابه، فجعل لذلك أسبابا، من أسباب حفظ كتابه وحفظ سنة نبيه، حتى لا يأتينا أحد الآن ويريد أن يطعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف وصلت إلينا ولم تكن مكتوبة ولم تكن مدونة. أتركوا هذا الحديث جانبا. هذوما هؤلاء أصحاب رسول الله ملهمون، نعم ملهمون، يحفظون من سماع واحد، وهذه منة من الله وفضل، ثم أن الله سبحانه وتعالى ألهمهم بأن يأتوا بالتفاصيل وفق تربية النبي لهم. قالوا أعدها علي يا أبا سعيد. لما أعادها أبو سعيد الخدري، أعاد الدعاء متاع النوم ذايا، اللهم إني وجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك وفوضت أمري إليك، لا ملجأ منك إلا إليك، كما هي أعادها بدون زيادة أو نقصان. راو إلا أن أبا سعيد الخدري ظهر له أن يستبدل كلمة كلمة الرسول بالنبي. النبي صلى الله عليه وسلم قال له آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فرأى من رأيه أبو سعيد الخدري أن يبدل يستبدل كلمة النبي باش بالرسول، لأن يعني الرسول أعم من النبي، وذلك زيادة للشرف للنبي صلى الله عليه وسلم. هذه كانت نيته أبو سعيد والله أعلم. فقال آمنت بكتابك الذي أنزلت، صحيحة، أعادها كما هي، ثم جاء وقال وبرسولك الذي أرسلت، فرده النبي قالوا يا أبو سعيد قلت لك وبنبيك الذي أرسلت، يعلمه أمانة النقل، ولو ظهر لك أن النبي أقل درجة من الرسول لكن النبي أراد أن يعلمهم أمانة النقل. فخرجوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرجوا كلهم هكاك شربوا أمانة النقل، شربت عقولهم أمانة النقل ورسخت في قلوبهم، وحدثوا ما حدث به النبي صلى الله عليه وسلم وبرعوا في ذلك دون، حتى أنه حينما يشك الراوي يقول لك شك الراوي يقول لك أو يأتي بكلمة أو، حينما يشك الراوية أمانة للنقل. كل الأحاديث النبوية الشريفة فيها رعاية لهذا الأصل العظيم الذي لم يلتفت إليه كثير من المسلمين، وهذا الملحظ المهم جدا في رعاية أمانة النقل يؤكد لنا صحة الأحاديث تاع النبي عليه الصلاة والسلام، حتى ولو كان موقوفا على صحابي كلام. ثم أحاديث اسمها موقوفة، أي موقوفة على صحابي
1: واحد،
0: أي صحابي حدث بها ولم يرفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما قالش سمعت رسول الله قال كذا وكذا، يتسمى حديث موقوف على الصحابي. حينما يتحدث الصحابي بحديث ولا يرفعه إلى النبي يسمى حديثا موقوفا للنبي. لكن احنا كيف نعرف أن هذا الحديث ولو أنه موقوف عن الصحابي كيف نعرف أنه لا يكون إلا في حكم المرفوع، يتسمى في حكم المرفوع؟ لما نرى علامات النبوة على في ذلك الحديث، وليس بإمكان الصحابي أن يأتي بتلك الكلمات النورانية لو لم يسمعها من عند النبي صلى الله عليه وسلم.
1: واضح.
0: وكلهم تربوا في مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى وأنه لم يرفعه النبي يتسمى حديث موقوف عليه علامات النبوة. أي نعم، على أمانة النقل، أمانة النقل رهيبة جدا في الأحاديث النبوية الشريفة، وملحظ قد حري بأن يدرس ويكون محل دراسة، محل نرشد أبناءنا خاصة اليوم يتعلمون في المدارس القرآنية ويتعلمون في الكليات متاع الشريعة، عليهم أن يقوموا حتى إذا كان عندك رسالة باش تقوم بها، رسالة متاع دكتوراه ولا رسالة متاع أي في أي مرحلة من مراحل متقدمة في التعليم متاعك العالي. هاو الملاحظ الجميلة، قدم رسالة في هذا الموضوع. أنا نحب نرشد أبنائي قدموا رسالة في الموضوع ذي، موضوع أمانة النقل، لكي تطمئن قلوب الناس، لأنك عندما تدرسها وتبين تفاصيلها كلها أمانة النقل ذي تطمئن قلوب الخلق في صحة الأحاديث النبوية الشريفة، فيطمئن قلبه بصحة الأحاديث. والله كلما قرأت حديث أقول ما زال الله يزيدني يقينا صحة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وببراعة النبي صلى الله عليه وسلم في الإرشاد والوعظ. فقلنا أن التبليغ تبليغ مهم جدا، يجب أن أول حاجة يراعيها الإنسان المبلغ في دعوته، أيما معلومة تريد أن تبلغها احرص على أن تبلغها بأمانة النقل كما وردت، لأن الأمانة بتاع النقل تزيد الناس يقينا واطمئنانا بما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. شفت في قلت في الأحاديث كلها راه دي تذكرين يا بنتي الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم القول الزور
1: كان جاري كان
0: ألا متكئ. أنبئكم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الشرك بالله. قالوا إيه نعم يا رسول الله. قال عقوق الوالدين. قالوا إيه يا رسول الله. قال
1: ثم كان متكئا فجلس.
0: ما وجه ذكر تغيير الهيئة متاع النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما وجه ذكر تغيير الهيئة متاع النبي عليه الصلاة والسلام؟ إلا حرصا على أمانة النقل.
1: نعم.
0: لأن النبي كان متكئا فجلس. تغيير الهيئة متاع النبي عليه الصلاة والسلام تنم عن أنه هناك أمر جدل لم يلتفت إليه عموم الخلق ولم يهتم به عموم الخلق ويستهان به أكثر الخلق، اللي هي قول الزور. قد يحرص الإنسان على أن لا يشرك بالله شيئا، وقد يحرص الإنسان على البر بوالديه واجتناب العقوق، لأنه يعني يعلم أن الشرك ظلم عظيم، ويعلم أن والعياذ بالله العقوق الوالدين من أكبر الكبائر والعياذ بالله. ها؟ لكن قد يتهاون بقول الزور، ليس لأن قول الزور أهم وأشنع وأبشع من الشرك وأفظع من عقوق الوالدين، ليس هذا. إنما تغيير الجلسة أمتع النبي عليه الصلاة والسلام ليؤكد أمرا استهان به أكثر الخلق، اللي هو قول الزور. لذلك تجد أن قول الزور يكاد يكون معناه مستشريا بين الخلق في عموم كثير من المسلمين. راه قول الزور، الزور شنو هو الزور؟ هو ما هو قول الزور؟ هو الكذب والعياذ بالله. ونرى ونلاحظ في مجتمعنا استشراق قضية الكذب والعياذ بالله. علاش استهان بها أكثر الخلق؟ استهان بها أكثر الخلق. وبين قوسين يقول لك كذبة بيضة، ويتحجج بالكذبة البيضاء، ويستهينون بها أكثر الخلق. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين بشاعة قول الزور، حتى أنه في الصيام قارن الصيام بالقول الزور. من لم يدع قول الزور والعمل به فلا حاجة لله في صومه ولا في تركه الأكل والطعام والشراب. لا حاجة لله في صوم إنسان لم يدع قول الزور. هذا التركيز على بل إن الله سبحانه وتعالى قرن قول الزور باش بالشرك. فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به. لماذا قرن الله؟ ما وجه اقتران قول الزور بالشرك؟ ما وجه اقتران؟ ما علاقة قول الزور بالشرك؟ لقائل أن يقول ما علاقته؟ ما العلاقة بينهم؟
1: لأن الذي شيخنا يقول الزور أو البهتان أو الكذب لا يرجو لقاء الله، يكذب أصلا بلقاء الله.
0: وأكثر من ذلك بنتي، لأن قول الزور هو الزور في أدق تعريفاته هو شنو؟ الزور وضع الشيء في غير موضعه، من حيث أنك وضعت العبادة في غير مستحقها، وضعت العبادة في غير موضعها، عبدت من لا يستحق العبادة فكذبت فزورت. هذا قول الزور. ما وجه اقتران قول الزور بالشرك بالله سبحانه وتعالى؟ لذلك مهم جدا عندما تبلغ أن تبلغ بأمانة، فضلا عن أن تبلغ بفقه وبعلم وبفهم. خطر مش معقول أن إنسان يخو معلومة ولا يفهمه. هذا يجرنا إلى ضابط آخر، حتى أنه هذا الضابط، حتى أن هذا الضابط في ضابط الفهم هو مقدم على كل الضوابط في التبليغ، مقدم حتى على أمانة النقل، ونحن قد غفلنا عنه. هاو أثرنا هذا الأصل، هذا الضابط العظيم، الفهم، أن تحسن الفهم، فهم المعلومة، أن تحسن فهم الآية التي قرأتها، أن تحسن فهم الحديث قبل أن تحرص على نقله بأمانة النقل، أن تحرص على حسن فهمه، لأن حسن الفهم هو الذي يوصلك إلى حسن تطبيقه، وحسن تطبيقه هو الذي يوصلك إلى حسن تبليغه. إذا أسأت فهم الأمر أسأت تطبيقه، وإذا أسأت تطبيقه أسأت تبليغه، وأسأت تقديمه للغير. هذه مشكلة للمسلمين في سوء الفهم في بعض الأحيان. قد نسيء فهم بعض الآيات القرآنية، قد نسيء فهم بعض الأحاديث، خاصة حينما نكتفي بظاهر الحديث، والحال أن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بجوامع الكلم، فيها بلاغة، فيها كناية، فيها استعارة، فيها مجاز، فيها إشارة، فيها إشارة، فيها إثارة، فيها إنارة، فيها تضمين بالمعنى، هناك التفسير بتضمين. ثم هناك قواعد في الفهم، قواعد تفسير سواء كان في القرآن الكريم أو في السنة النبوية، قواعد لابد من استيعابها، وهي قواعد أساسية كذلك. لا ينبغي أن كل واحد ينجوي فهم الحديث كي بيحب هو. لا ينبغي أن تفهم الحديث أو الآية القرآنية بمرادك أنت، بل ينبغي أن تفهم بمراد الله سبحانه وتعالى وبمراد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يتأتى إلا بالعلم وتعلم. لذلك حسن الفهم، أنا استدركنا هذا استطراد عملناه، حسن الفهم هو أول ضابط في التبليغ. وبعد وحسن الفهم هذا يراه قضية شائكة جدا، شائكة جدا. بعض الآيات القرآنية بسوء فهمها نكون قد أسأنا تطبيقها. كثير من الآيات القرآنية نسيء فهمها، ولذلك ردبنا عندما نقرأ الآية، نحفظ الآية، نتعلم ما جاء في هذه الآية، ينبغي أن نراعي فيها حسن الفهم، أن نفهمها بمراد الله، وهذا لا يتأتى لنا إلا بالرجوع إلى التفسير المعتمدة.
1: مضح.
0: أولا التفسير المعتمدة مهمة جدا، وهي من فضل الله على هذه الأمة أن قيض فيها علماء أحسنوا الفهم عن الله سبحانه وتعالى، وأحسنوا الفهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكرسوا أعمارهم في خدمة القرآن الكريم وخدمة السنة النبوية الشريفة، حيث أوضحوا لنا في التفسير المعتمدة هذه في مجلدات كبيرة جدا، كرسوا حياتهم كاملة من أجل خدمة القرآن الكريم وخدمة هذه السنة النبوية الشريفة على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم. مهم جدا أن نتبين الأمر ذا، وسنعود بحول الله
1: بإذن الله
0: للحديث عن قضية حسن الفهم إن شاء الله. نعم. التي جرتنا إليها أمانة النقل.
1: نعم، الله يباركنا فيكم شيخنا، إن شاء الله في الأعداد القادمة نواصل. خليوا سادة المستمعين في متابعة طيبة لبقية برامجنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: كلمات تخشع لها القلوب.
1: يا بني، عسى أن تكون دعوة مظلوم في جنح الليل ونحن نيام. ألدار الهموم والأحزان ترجعاني، قدماني إلى ربي قدماني.
0: إشارات لذوي الألباب والعقول.
1: القلب النقي عن الهمة لا يحتاج إلى كلام كثير، وإنما يحتاج إلى عناوين لتوقظها.
0: وإدراك لما بين السطور.
1: إنما القوامة احتواء ورحمة ومودة وسكينة وحنان. ورب سامع أوعى من مبلغ. ورب سامع أوعى من مبلغ.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
1: حتى نرتقي سويا بكتاب الله ومع كتاب الله.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. صدق الله العظيم.
2: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ننصت إلى القارئ محمد صالح بن حميدة في تلاوة مباركة للحزب 24 من الآية 84 من سورة هود إلى الآية 52 من سورة يوسف، برواية قالون عن نافع المدني. اللهم اجعلنا بتلاوة كتابك منتفعين، وإلى لذيذ خطابه مستمعين.

0: صدق الله العظيم. استمعنا إلى القارئ محمد صالح بن حميدة في تلاوة مباركة للحزب 24 من الآية 84 من سورة هود إلى الآية 52 من سورة يوسف برواية قالون عن نافع المدني.
1: أحاديث نبوية.
2: أحاديث نبوية.
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه البخاري.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يصاحبك يفيدك ويؤنسك، تراتيل قرآن، سير وأعلام، تجارب وعبر من الواقع. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ترقى بالإنسان وتفتح على البصائر بإذن السميع الرحمن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، زهرة من رياض القرآن تفوح عطرا بطيب الكلام. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل التونسيين، من القلب إلى القلب.
5: إثلاج الصدور بالعشر البدور، إثلاج الصدور، إثلاج الصدور بالعشر البدور، بالعشر البدور. وهم الذين اجتبى الله واصطفى أن تسند لطيب أسمائهم القراءات العشر المتواترة، عشر من البدور المشرقات، أصحاب المنازل النيرات، من نقلوا كابرا عن كابر أصول وفرش القراءات. وللعشر الكمل المزهرات 20 من ألمع الرواة وأصدق النسمات من عموم البريات، من نقلوا عن البدور أصول الرواية والدراية. إثلاج الصدور بالعشر البدور، جميل مسامرة وبديع سفر، مع القراءات الكمل العشر ذوات ندي الأثر، يؤنس تجوالكم في حدائقها الغناء ذات المسك والعنبر، الشيخ محمد مشفر وماهر فتح الليل.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي واستعين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا مولانا وشفيعنا وقرة أعيننا أجمعين سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فيا خير من دفنت بالأرض عظمه، فطاب من طيبه نلقاه، والأكم أنت النبي الذي ترجى شفاعته عند الصراط إذا ما زلت القدم، ونفسي فداء لقبرنا تساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. أحبتنا الكرام مستمعينا الأفاضل، أحييكم بتحية الإسلام، تحية دار السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ألقاكم في هذه الحلقة الطيبة من السلسلة المباركة بإذن الله، وهي إثلاج الصدور بالعشر البدور، ولا زلنا مع مصنف الإمام ابن الجزري رضي الله تعالى عنه كتاب التحبير. مرحبا كما اعتدنا بفضيلة الشيخ سيدي محمد مشفر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
7: سيدي ماهر، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ربي يبارك في عمرك وربي يفرحك بجاه القرآن وكل ما نويه، والسادة المستمعين إن شاء الله ربي مبروك عليهم كل خير إن شاء الله والنجاح، وإن شاء الله معناتها نقولوا سنة جديدة، واللي نجحوا واللي إن شاء الله ما نجحش إن شاء الله عبد الجاي إن شاء الله ينجح في جميع الامتحانات.
6: أيوة
7: مانيش في خصوصا بكالوريا بالكل في
6: كلهم ان شاء الله بالتوفيق.
7: واحنا ان شاء الله بالتوفيق
6: والسداد شيخ محمد والله بجاه سيدنا رسول الله. اي سيدي بينا نواصلوها ان شاء الله. وصلنا للاظهار باب الاظهار والادغام للحروف السواكني سيدي محمد. اي نواصلوه ان شاء الله
7: نواصلوه بشك ونختموه الباب هذا اليوم ان شاء الله باذن الله. يقول هو رحمه الله عليه: فصل. واجمعوا على ادغام النون الساكنه والتنوين في الراء واللام بغير غنة، وأجمعوا على إدغامها في الميم والنون بغنة. هذا توا عليه شو توريك الثلاثة المتمم العشر اختارهم أنه معناتها على كيما الطريق الشاطبية. فما طرق أخرى اجعل لهم كتاب آخر وقت يتكلم على في النشر ولا في غيره من مؤلفات الأخرين بعيد على الوجود. وأعطاه زاد سندهم المتصل اللي عندهم الغنة في اللام والراء في بعض معنى

0: يقل منه شقرة ومن يقل فماش غنى عن شكون خلف عن حمزة. ويومئذ يصدعون ومن وال شقرة موال مش موال موال دون غنى. ويومئذ واهية مش هو يومئذ ويومئذ واهية خلف عن حمزة
1: يسقط الغنى في كل المواضع.
0: نعم إدغام تام عنده وشبهه والباقون ولا ويدغمها وشبهه به والباقون يدغمونها ويدغمونهما فيهما ويبقون الغنة فيمتنع القلب الصحيح مع ذلك. وأجمعوا أيضا على إظهارهما عند حروف الحلق الستة وهي الهمزة والهاء والعين والحاء والخاء والغين إلا ما كان من مذهب ورش عند الهمزة من إلقائه حركة الهمزة عليهما أكل نقولوا للنقل. وقد ذكر قلت وإلا ما كان من مذهب أبي جعفر من إخفائهما عند الغين والخاء من غير إخفاء بغنى عن شكون الوحيد في القراءات العشر هو أبو جعفر يزيد بن القعقاع براويه فين في الغين والخاء فقط باقي الحروف
1: الإظهار وهو تفرد بهذا الباب
0: أيه؟ وهو اللي تفرد بهذا الباب
1: إخفاء بغنى شيخ محمد.
0: نعم إخفاء بغنى واستثني له من ذلك المنخنقة ما يقولش المنخنقة
1: لا
0: استثناء. وإن يكن غنيا يقولش وإن يكن غني لا استثناء. وفسينغضون فأظهر النون فيهما والله الموافق. وكذا أجمعوا على قلبهما ميما عند الباء خاصة وعلى إخفائهما عند باقي حروف المعجم والإخفاء حال بين ما هو الإخفاء والإخفاء حال بين الإظهار والإدغام وهو عار عن التشديد فاعلم وبالله التوفيق.
1: قال لك راه لا يحكم فيه التشديد حب يقول ما فيش الغنة
0: ما فماش فما الغنة ما فماش تشديد
1: فيه الغنة وما فيش التشديد
0: فمن شاء قولوا لا مفيش الغنة ما فيهاش شدة الإخفاء ما فيش تجديد ما فيه الغنة موجودة من إخفاء إخفاء أو إخفاء التجديد. فمن شاء خفيناها النون مخفية لكن نبرزوا اللي الغنة اللي هي لهنا حرف
1: غنة تجديد
0: ما تكون هي صفة للحرف وتكون حرفا بذاتها إذا استقرت وأخذت حيزا من الوقت
1: وقت قلنا تأخذ
0: تولي حرف
1: حيز الحرف كاملا
0: ولذلك معناته وغنة مخرجها الخيشوم لما أثبت لها مخرجا وأصبحت لها مخرج وصفات فهي حرف وقد تكون صفة وقت ما فماش الغنة في النون والميم وقت تنطق إن ولا تقول نا معناتها الغنة تكون صفة دون ما تمس بركة وما تستقرش وهذه تتسمى صفة. هذايا ختم به الباب هذايا لنا قال فاعلم وبالله التوفيق. ثم بدأ في باب عظيم ياسر اللي هو من أعظم بين معناتها القراءات هو باب ذكر الفتح
1: والإمالة
0: وبين اللفظين.
1: شنو معناه هذا ناخذ فيه سيدي
0: شوية ما لا ذكر الفتح اللي ما فيهش إمالة ذاك يتسمى الفتح والإمالة على الإمالة الكبرى وبين اللفظين هي الإمالة الصغرى بين يقول لك هذيك زاد الإمالة الصغرى اعلم يقول أن حمزة

0: والكسائي وخلفا، خلف في اختياره معناته، كانوا يميلون كل ما كان من الأسماء والأفعال من ذوات الياء. من القاعدة أصحاب الإمالة هم حمزة والكسائي، هذا الحبيب بن، وزيد معهم خلف اختياري من أصحاب الإمالة، ما لا عندهم الإمالة في الأسماء والأفعال من ذوات الياء. فالأسماء نحو قول المولى سبحانه وتعالى موسى، هو أصل في ذلك ذوات الياء، كان نثنيهم شي ولي موسى ياني مش موسى واني، ويحيى يحيى ياني مش يحيى واني، من يائية، وعيسى والموتى وطوبى وإحدى وكسالى وأسارى ولو أسرى واليتامى وفرادى والنصارى والأيامى والحوايا وبشرى وذكرى وسيمى وضيزى وشبه ذلك. قال وشبه مما ألفه للتأنيث، وكذلك الهدى والعماء والضحى والزنا ومأواه ومأواكم ومثواه ومثواكم وما كان مثله من المقصور، وكذلك الأدنى وأزكى وأولى والأعلى وشبهه من الصفات والأفعال، نحو قول المولى سبحانه وتعالى وسعى وزكى وفسوى وسوى ويخفى وتهوى ويرضى وشبه ذلك. مما ألفه متقلبة، احنا نقول منقلبة، هو التعبير متاع ابن الجزري القديم، متقلبة من ياء، وكذلك أما لو أني بمعنى كيف، نحو أما لو أنا معنت أني معنت رأي أصلها بيئي. قول المولى سبحانه وتعالى أنا شئتم وأنا لك هذا وشبه، وكذلك متى وبلى وعسى حيث وقع، وكذلك ما أشبهه مما هو مرسوم في المصاحف بالياء، ما خلا خمس كلم وهي وهن حتى ولد وإلى وعلى وما زكى، فإنهن مفتوحات بالإجماع. احنا
1: سيدي قال لك فيهم الفتح ولا تطبق عليهم الإمالة، هكا ولا سيدي؟
0: نعم.
1: ايوه ما نحط العلامة شيخ محمد،
0: حطينا العلامة،
1: علمتها مليح.
0: اي نعم علمتها مليح. وماذا بينا
1: وصفحة
0: احنا
1: قد سيدي؟
0: ماذا بينا هذية
1: صفحة قداش؟
0: احنا صفحة 67.
1: 67
0: احنا ماذا بينا نرجع المرجع من اول الباب؟
1: لا باش نعاودوه،
0: اخر 66
1: احسنت،
0: خلي
1: نعاودوه بالفتح
0: صغار
1: والإمالة، نقعدوا ان شاء الله نشرحوه باذن الله.
0: باذن الله.
1: وهالفقرة هذه نعاودوا بيانها باذن السميع المجيب، لانه من اهم ابواب الاصول باب الفتح والإمالة. شكر الله لكم. ناخذ وجه الاداء تطبيقا بروايه الامام ابي عمرو البصري برويه.
0: حاضر. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى

0: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. صدق الله العظيم.
1: وبلغ نبيه المصطفى الصادق الأمين، ونحن على ما قال ربنا ورازقنا مولانا من الشاهدين وبه مؤمنون وموقنون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شكر الله لكم سيدي محمد، بارك الله فيكم، نلقاكم إن شاء الله والسادة المستمعين في حلقة مقبلة بإذن سميع مجيب من إثلاج صدور بالعشر البدور. حتى ذلكم الحين شيخ محمد أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بارك الله فيك. إثلاج الصدور بالعشر البدور، إثلاج الصدور، إثلاج الصدور بالعشر البدور. وهم الذين اجتبى الله واصطفى أن تسند لطيب أسمائهم القراءات العشر المتواترة، عشر من البدور المشرقات، أصحاب المنازل النيرات، من نقلوا كابرا عن كابر أصول وفرش القراءات. وللعشر الكمل المزهرات عشرون من ألمع الرواة وأصدق النسمات من عموم البريات، من نقلوا عن البدور أصول الرواية والدراية. إثلاج الصدور بالعشر البدور، جميل مسامرة وبديع سفر، مع القراءات الكمل العشر ذوات ندي الأثر، يؤنس تجوالكم في حدائقها الغناء ذات المسك والعنبر، الشيخ محمد مشفر وماهر فتح اللي.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن.

0: رياض السنة النبوية.
1: باب الصبر. عن أنس رضي الله عنه قال: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه جعل يتغشاه الكرب، فقالت فاطمة رضي الله عنها: واكرب أبتاه. فقال لها: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. فلما مات قالت: يا أبتاه، أجاب ربا دعاه، يا أبتاه، من جنة الفردوس مأواه؟ يا أبتاه، إلى جبريل ننعاه. فلما دفن قالت فاطمة رضي الله عنها: يا أنس، أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب؟ رواه البخاري. وعن أبي زيد أسامة بن زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبه وابن حبه رضي الله عنهما قال: أرسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني قد احتضر فاشهدنا. فأرسل يقرئ السلام ويقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها، فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال رضي الله عنهم. فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي فأقعده في حجره ونفسه تقعقع، ففاضت عيناه، فقال سعد: يا رسول الله، ما هذا؟ فقال: هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده، وفي رواية: في قلوب من شاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. متفق عليه. ومعنى تقعقع: تتحرك وتضطرب.
0: من رياض السنة النبوية. من رياض السنة النبوية.
1: وعن أنس رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر، فقال: اتق الله واصبري. فقالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرف. فقيل لها: إنه النبي صلى الله عليه وسلم. فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين، فقالت: لم أعرفك. فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: تبكي على صبي لها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. رواه البخاري.
0: من رياض السنة النبوية.

0: من معين الحكمة، من معين الحكمة ونفحات أهل الله، ونفحات أهل الله، نقطف دررا من وصايا العارفين، كلمات قليلة في مبناها، عظيمة في معناها، تهدي القلوب إلى طريق السالكين، تهدي القلوب إلى طريق السالكين. كنوز الوصايا مع مريم فجاري والشيخ رمزي بن شيخة. كنوز الوصايا مع مريم فجاري والشيخ رمزي بن شيخة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا أحبائنا أوفياء برامجنا، تحية طيبة من القلب إلى القلب. يتواصل معكم اللقاء في برنامج كنوز الوصايا، معكم مريم فجاري ويرافقنا فضيلة الشيخ سيدي رمزي بن شيخ. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بك يا شيخ.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أيامكم بكل خير. مرحبا بكم سائر مستمعيك.
1: شكرا يا رب. مازلنا مواصلين وفي ختام الوصية، وصية الشيخ الفقيه الإمام العالم سيدي أبي عبد الله محمد الظريف التونسي، هالوصية اللي بديناها في شرحها في هالبرمجة الصيفية اللي إن شاء الله تكون حصلت فيها الإضافة والإفادة لكل السادة المتابعين والمستمعين. وإن شاء الله ديما كما تقول أنت يا فضيلة الشيخ، ديما تقول إن شاء الله ديما يبقى الأثر، وأنه ما نألفوش العادات، وأنه كل حاجة ربي سبحانه وتعالى متعنا بها فهي نعمة عظيمة، وأنه زاد أنه ربي سبحانه وتعالى تسمع هالأحاديث وهالوصايا وكلام رب العالمين فهي كذلك من نعم الكبيرة علينا إن شاء الله. مازلنا في تقريبا آخر ما قاله الشيخ رحمه الله، فقط باش نذكر بآخر فقرة إن شاء الله باش ناخذوها في الوصية. يقول الشيخ رحمه الله، شيخنا الفقيه الإمام العالم سيدي أبي عبد الله محمد الظريف التونسي، واقتدي بمختاره الشافع، واملأ بالصلاة عليه أشرف المواضع، واحذر من طرقات هواك، ولا تعول على غير مولاك، وحط عند بابه شكواك، وإياك والركون إلى غيره إياك، وعلق به في كل الأحيان رجاك، وتأنس بمحاضرته فإنه يسمعك ويراك، وخلي عنك ما ضمن لك في دنياك، وعمر باطنك على الدوام بأخراك، وواصل بدعواتك الإخوان، واجزم عليه بالضراعة في السر والأعلان، واطلب لهم الخلاص من الملك الرحمن، وارغب في إصلاح الحال لهم، فمولاك محسن منان. يقول الشيخ، فإن عملت يا أخي بمقتضى هذه الوصية نلت من الله الدرجات العليا، وورد عليك الإكرام في كل يقظة ومنام، والله يحملك على مناهج رشاده، ويحرسك في أقطار بلاده، ويسخر لك قلوب عباده، فهو الذي لا يهمل العابدين، ولا يخيب القاصدين، ولا يضيع أجر الواردين، وصلوات الله الكاملة على خاتم النبيين، ودرة المرسلين، وسراج العالمين، وسيد الأولين والآخرين، الشفيع الأكبر في يوم الدين، وعلى آله الأكرمين وأصحابه المنتخبين، وعليه وعليهم السلام إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين. هذه
2: الحمد لله رب العالمين.
1: ختام الوصية،
2: جعل الله لنا ولكم حسن الختمة
1: يا رب، يا رب
2: الختمة مسك
1: يا رب، إن شاء الله يكون الختمة
2: وريحان.
1: آمين يا رب. بسم الله. يقول الشيخ، واقتدي بمختاره الشافع، واملأ بالصلاة عليه أشرف المواضع، واحذر من طرقات هواك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله، واقتدي بمختاره الشافع. واقتدي هو أمر بالاقتداء، وهذا الأمر بالاقتداء لأتباع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وفيه استجابة لإرشاد الله جل جلاله، قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فهو صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة للمؤمنين الذين يتبعون آثاره. قال بمختاره، ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي اختاره الله جل جلاله لهذه الأمة، وجعله حظا لها. قال صلى الله عليه وسلم، أنا حظكم من الأنبياء وأنتم حظي من الأمم. فهو الذي اختاره واصطفاه سبحانه وتعالى، وقد قال صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى من ولدي إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، وجعلني في المحل الأسنى من بني هاشم، فأنا خيار من خيار من خيار بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. والمختار هو اسم من أسماء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم قال الشافع، وهو اسم لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كذلك، وله المقام المحمود في الشفاعة الكبرى.
1: نعم،
2: الذي الشفاعة. الذي يكون له ولا يكون لغيره، حتى أن الناس يذهبون إلى الأنبياء كلهم يقول نفسي نفسي لا أملك اليوم إلا نفسي، إن ربي قد غضب اليوم غضبا شديدا ولم يغضب مثله من قبل، اذهبوا إلى غيري، فكل يسمي نبي. حتى لين يذهبون إلى عيسى فيقولوا اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فيذهبون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها، فيقوم صلى الله عليه وسلم إلى الشفاعة حتى يقول له رب العالمين واشفعت شفع. وهذا هو المقام المحمود في الدنيا، وله مقام المحمود هذا هو المقام المحمود في الآخرة. وكما أن له مقام محمودا في الآخرة، فله مقام محمود كذلك في الدنيا. قد أوتيه صلى الله عليه وسلم وهو كان في رحلة الإسراء والمعراج، عندما اخترق السماوات العلا ووصل إلى سدرة المنتهى، حيث لا يصل مخلوق إلى هذا المقام إلا هو صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فهو المختار الشافع. والأمر بالاقتداء هنا يكون في الأفعال والأقوال والحركات والسكنات، سواء كان في السفر أو في الحضر، وفي أذكاره وعباداته وصلواته وجميع خيراته صلى الله عليه وسلم، وفي أمره ونهيه، وفي كل شيء. قال واقتدي بمختاره الشافع، واملأ بالصلاة عليه أشرف المواضع. وصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من صلى عليه ورب العالمين تبارك وتعالى، فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليم. والصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم واجبة بإجماع العلماء مرة في العمر، ويتأكد على السالك إلى الله بعد أن يأتي بالأمر الواجب على قدر محبته لحبيبه وشوقه إلى رؤيته وطلبه لشفاعته. وفيها نجاة في الحياة والممات، وإزالة الكروبات، ونور عند الممات، وقرب إلى الخالق الأرض والسماوات، وطلب لرضا الحنان المنان الرحمن سبحانه وتعالى. ذلك أن الله جل جلاله كما ذكر صلى الله عليه وسلم فقال من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. نعم. وقال الشيخ رحمه الله قال واملأ، وقوله واملأ فعل أمر طلب من المريد أو من السالك أن يعمر أشرف الأماكن والبقاع بنور الصلاة على النبي المطاع صلى الله عليه وسلم. وأشرف الأماكن هي المساجد وأماكن الخير الطاهرة، والبقاع المعدة للخير، وأماكن القلب التقية. فإذا صلى الإنسان بلسانه وقلبه فقد عمره بنور صلاته، وذهب عنه الشيطان اللعين، وظهر فيه نور الحق المبين. وعلى قدر حبك على قدر ذكر نبيك صلى الله عليه وسلم، فإن جعلت أمرك ودعاءك وطلبك صلاتك عليه سرا وجهرا جهرا ليلا ونهارا، وتركت حظك في طلبك واشتغلت بخدمة نبيك، غفر الله ذنبك وكفاك همك، كما في حديث أبي. قالوا يا رسول الله أفأجعل لك ثلث صلاتي؟ قال صلى الله عليه وسلم إن شئت فزد. قال يا رسول الله أفأجعل لك نصف صلاتي؟ قال إن شئت وإن شئت فزد. قال يا رسول الله أجعل لك ثلثي صلاتي؟ قال إن شئت فزد. فسكت أبي ثم قال تعرف إيش يا رسول الله أجعل لك كل صلاتي. فتبسم صلى الله عليه وسلم وقال إذن تكفى همك ويقضى دينك ويغفر ذنبك. فجمع له كل شيء كل شيء. ولذلك من شغله ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حاجته أعطاه الله حاجته وأكثر. فإذا كان الإنسان على هذه صار على الجادة.
1: هذا كان قال واحذر من طرقاتي
2: واحذر من طريقة صحيح
1: هواك.
2: تمام. لهنا أعطاه شنو الذي يجب أن يكون عليه وطريق النجاة. فإذا كان على هذا الحاجة تنجم تنغص عليه هوا. فقال له إياك من طرقات هواك. وهنا أشار له أن يتأكد في حقه من مخالفة الهوى، ويكون مراقبا لمولاه جل جلاله. والهوى إما أن يكون من الأمر الأمارة بالسوء أو من الشيطان اللعين، وقد قلنا في حلقات ماضية أن أعداء الإنسان ثلاثة: الشيطان والنفس وهوى.
1: وهوى.
2: تمام.
1: أول الفقرة كانت النبي عليه الصلاة والسلام.
2: صلى الله عليه وآله وسلم.
1: ثم نشوف الشيخ مشى قال بعد واحذر من طرقات هواك، قال ولا تعول على غير مولاك وحط نعم. عند بابه شكواك نعم. وإياك والركون إلى غيره إياك.
2: نعم.
1: التحذير وإياك إلى غيره وإياك والركون إلى غيره إياك عودها مرتين.
2: أي نعم إياك. ملاحظة جميلة أنك ذكرت أنه بدأ بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم ذهب إلى الله. هذه لطيفة من الشيخ، كأنه يقول لك لا باب للوصول إلى الله إلا عن طريق سيدنا رسول الله، ولا تدخل على مولاك إلا بهذه الواسطة الجليلة والوسيلة العظيمة، وذلك أن الله تبارك وتعالى هو الذي ارتضاه صلى الله عليه وسلم وسيلة وواسطة بينه وبينك، فآتاه القرآن لأوصله إليك، وأنت صحيح. لم تعرف ربك إلا عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تدخل على الله إلا بذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: حتى في دعائنا
2: في كل شيء، في كل شيء
1: يعني عنا حديث كثير أن دعائنا لا يقبل إلا نختمه بالصلاة على الحبيب عليه الصلاة والسلام،
2: ذلك أن ربنا جل جلاله يحب حبيبه، ومن دخل بحبيب فهو قريب. نعم
1: سبحان الله.
2: قال الشيخ ولا تعاول على غير مولاك، معناه أن لا يكون اعتمادك إلا على المولى سبحانه وتعالى، ولا تطلب إلا من الذي خلقك ورزقك وسواك.
1: شيخ هذه تكررت أكثر من مرة في الوصية، معناها تلقيناها في أكثر من مرة، معناها
2: لأنها حقيقة التوحيد.
1: أي الشيخ وكأنه يصر ويعودها ويكررها في أكثر من فقرة من الوصية، ولا تعول على غير مولاك. نعم. بصيغات مختلفة.
2: نعم. لأن حقيقة التوحيد العظمى أن تكون عبدا لله. حقيقة التوحيد أن تكون عبدا لله، وأن تفرغ قلبك من كل ما سواه، وأن يكون هو وجهتك وهو مقصدك وهو الفرد وهو الأحد وهو الصمد، لا تصمد إلا إليه في النائبات، ولا تركن إلا إليه في الملمات، ولا تذهب إلا إليه في المدهمات، في حالة الرخاء وفي حالة الشدة. فرغ قلبك من سوى الله تبارك وتعالى، ولا تلتفت إلى السوى، لا تلتفت إلى الأغيار. احنا قلنا قديما أن صحيح. الطريق إلى الله، القاعدة الأولى الله مقصود الكل. القاعدة الثانية ملتفت لا يصل، من التفت ضاع،
1: يلتفت للدنيا لأحوالها
2: لكل شيء. لا الالتفات مش إلى الدنيا ولأحوالها فقط يا مالي، الالتفات زوز أنواع، لذلك الشيخنا يقول لا تلتفت لا إلى أغيار الدنيا وأنواع ولا إلى أنوار. يعني لا حتى العبادات لا تلتفت إليها،
1: صحيح.
2: تعمل العبادة وتمشي على روحك،
1: ما تغركش،
2: ما تغركش عبادتك.
1: صليت ما نعرفش في النهار صليت 12 ركعة بخلاف
2: صليت 100 ركعة
1: فرائض وكل
2: صليت 100 ركعة
1: ولا قريت ما نعرفش حزب ولا ما نعرفش،
2: عملت العمل امشي كأنك لم تعمل، لا تنظر إليه لا تلتفت إليه. علاش؟ لأن الأنوار هذه قد تأخذك،
1: صحيح، يعجب الإنسان بنفسه،
2: فتكون الأصل أنها هي توصلك إلى الله، فتصير هذه الأنوار حجابا بينك وبين الله، فتولي ترى نفسك في فعلك.
1: ما يحكي معي حد أنا خاتم الستين وأنا
2: أي تشوف يعني، لأنك تولي تخرج للناس. يعني البعض يكون سبب كبره شنو دنيا، والبعض يكون سبب كبره شنو دين.
1: دين لما حفظنا
2: يعني لا يظن أن أحد أنه لا يفتن.
1: صحيح.
2: ولذلك الطريق إلى الله يقوم على ماذا؟ يقوم على الافتقار والوقوف بين يدي الله، والقيام على أعتاب مرضات الله، ولا تنظر إلا سواه. هذه هي خلاصة الخلاصة. لا تقدم على الله بالأنا، انزع الأنا تجدنا. إذا شفت روحك في كرهبتك، شفت روحك في صلاتك، شفت روحك في قرآنك، والله أقرب العشر الآخر أقرب السبع. إياك إياك إياك، إن الله تبارك وتعالى يكرم من أتاه فقيرا.
1: سبحان الله.
2: أدخل عليه بفقرك، على قدر فقرك بين يدي الله، على قدر عزتك.
1: نعم سبحان الله.
2: نعم.
1: وحتى عند بابه شكواك.
2: نعم، هذه من ثمرة أنه لا يعتمد ولا يعول إلا عليه جل جلاله. فإذا حقق ذلك الحق بطل الوقوف عند باب غيره، وإذا كان لا يعول على غيره لماذا سيقف عند بابه؟ لن يقف إلا عند باب من يعول إليه، فيبثه حزنه وشكواه. نعم، كما قال القائل قال على بابك العالي انحنت مطيتي، وأنت بما نرجوه منك عليم، فحاشاك يا ذا الطول والجود أن يرى نزيلك مطرودا وأنت كريم.
1: سبحان الله. الله الله سبحان الله.
2: فلا يكشف السوء إلا هو، ولا يرفع الضر إلا هو، ولا يرحم إلا هو سبحانه، ولا يجبر قلب المكسور إلا هو جل جلاله، ولا ينصرف الضعيف والمهجور ولا ينصر الضعيف والمهجور إلا هو.
1: نعم.
2: سبحانه وتعالى.
1: سبحانه. نعم. وكان الشيخ يقول أنه ما تخليش الشكوى عادة، أنه الإنسان يمشي الإنسان كيف وكيف وكانوا يشكيله هو عندي هو ظروفي هو. سبحان الله يقول لك حط عند الباب المولى شكواك، ما تخليش شك تمشي للعبيد.
2: نحن على مثل يقول لك اللي جوح عمره ما يربح.
1: الله محفظنا.
2: اللي جوح
1: دي ما يشكي معنا،
2: دي ما يشكي، علاش دي ما تشكي؟ فهمتني؟ هذا الذي تشكي إليه لن
1: هو كيف كيف
2: يعني هذا اللي يشكي الآخر تراب يمشي على تراب ويشكي إلى تراب وما آلهما تحت تراب الزوز.
1: سبحان الله.
2: ذلك قال قائلهم ليس غير الله يرجى.
1: سبحان الله.
2: ومن المرجو بعده؟ اطرح زيدا وعمرا والتثق بالله وحده.
1: سبحانه وتعالى. قال وإياك والركون إلى غير

0: جيدة وواقف بين يدي لا تذهب إلى غيره، وهذا تحذير من الشيخ الولي العارف وإشارة إلى تنزيه قلب التقي، وأنه لا يجاب دعاؤه إلا إذا وقف على باب ربه، وأن لا يركن إلى سواه، فإذا دعا الله عليه أن يكون موقنا بالإجابة. فافهم رحمك الله من كلامه، خاصة من تحذيره في قوله إياك إياك، لأن الغفلة عن الله هي أصل الانقطاع. فهمنا الله عن الله تبارك وتعالى.
1: واللي بعده تقب في نفس السياق وعلق به في كل الأحيان رجاء،
0: يعني لا يلتفت قلبك طرف عين، لا يلتفت قلبك طرفة عين في كل حال وفي كل حين، فأنت مع ربك تبارك وتعالى، ولا تذهب إلى الأغيار ولا تقف على أبوابهم، فإنك في ذلة ما دمت بعيدا عنه، في قرب ما كنت ذليلا بين يديه، رفعتك ومقامك في عزتك بالله جل جلاله. ولذلك قال له فتأنس بمحاضرته، تأنس من الاستئناس. طيب عادة واحد يقول لك سمي، يعني شوف الناس يسم الناس
1: يتونسوا
0: ببعضهم، تمام، الناس يتأنسون ببعضهم، وأهل الله يستوحشون من الناس ويستأنسون بالله في خلواتهم. فقولوا له تأنس بمحاضرته. والعجيب ما قالش تأنس بمناجاته، صحيح، قال بمحاضرته، كأنه يدخل في حضرة، يكون في حضور
1: مع الله،
0: في حضور قلبي يتجلى ربه تبارك وتعالى على قلبه فيشعره بقربه، ومن أسمائه القريب.
1: نعم، وقالوا فإنه يسمعك ويراك.
0: نعم، فإنه يسمعك ويراك، وهذه كلمة من الشيخ كأنه يريح بها قلب السالك، يقول له أنت لست وحدك، صحيح. تأنس فإنك ما قلت فإن الله سميع بصير جل جلاله.
1: وقال له خلي عنك ما ضمن لك في دنياك، وعمر باطنك على الدوام بأخراك.
0: نعم،
1: واصل بدعوتك الإخوان، وزم عليه بالضراعة في السر والإعلان، واطلب لهم الخلاص من الملك الرحمن، وارغب في إصلاح الحال لهم، فمولاك محسن.
0: نعم، وهنا تكلم الشيخ على قضيتين. القضية الأولى كما قال ابن عطاء الله السكندري، ما قام به غيرك لك لا تقم به أنت لنفسك. إن الله تبارك وتعالى عندما قال له خلي عنك ما ضمن لك في دنياك، يقصد به الرزق. فإن الإنسان
1: رزقكم
0: وما تعدون. قال الشيخ شعراوي رحمة الله عليه، إن كنا لا نعرف عنوان رزقنا فإن رزقنا يعرف عنواننا.
1: نعم،
0: فالله تبارك وتعالى يرزقك، فإن علمت أن رزقك هذا هو مكتوب موصول إليك، منه ما يأتي بجهد ومنه ما يأتي بغير جهد، فيقول لك لا تصرف قلبك وذهنك ومرادك وجل أمرك عليه، فإنه مكتوب لك. ولكن ما الذي يجب أن تفعله؟ عمر باطنك على الدوام بالأخراك، هذا هو اللي مش مضمون لك،
1: هذا
0: اللي مش مضمون لك،
1: تخدم عليه.
0: نعم، ثم قال واصل بدعوتك الإخوان.
1: هذا اللي شنو يقصد الشيخ؟
0: وواصل بدعوتك الإخوان، نحن مرة معنا وصل الفقير الجائع، تمام، فيما يكون ربطا بينك وبينه. وهنا يقول أنك إذا كنت في حضرة الله وتدعوه، إياك أن تدعو لنفسك فقط،
1: صح،
0: بل ادعو لإخوانك معك، فإن ذلك أحرى بالقبول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا استجاب الله له بإحدى ثلاث، تمام، فالاستجابة مضمونة. وأضمن منها قال إذا دعا أحدكم لأخيه قام على رأسه ملك يقول أمين ولك بالمثل. يعني حتى كان السلف قديما إذا أراد أحدهم شيئا يدعو بذلك لأخيه، يعني يحب يتزوج يقول اللهم زوج أخي فلان، مش الملك يقول له أمين ولك بالمثل.
1: نعم،
0: تمام، إيه نعم. وهذا فيه ربط في مسألة تحقيق الأخوة في الله، فإن المؤمنين يدخلون إلى الجنة زمراء.
1: في الأخير
0: قال واجزم عليه بالضراعة في السر والإعلان، أي أنه إذا سألت الله تبارك وتعالى ما تسألش متاع واحد كان حب يعطي ما حبش كما حكينا المال اللي فاتي بدأ حاسق على سيق ويسل، لا، فإن الدعاء يجب أن يكون بجزم وبحرص وبإلحاح، إن الله يحب المنحين في الدعاء. قال واطلب لهم الخلاص من الملك الرحمن، هو إذا طلب لإخوانه الخلاص سيطلب لنفسه هو الخلاص، وهذا هو المراد. وقال وارغب في إصلاح أحوالهم فمولاك محسن منان. نعم، وهذه خاتمة حسنة ختم بها الشيخ رحمه الله هذه الوصية، ختم لنا ولكم وللمسلمين بالخاتمة الحسنة، وهو دعاء بإصلاح حال المسلمين وتأييد أحوال المؤمنين وإصلاح أحوالهم بالتوبة عليهم، وإصلاح أحوالهم بتوفيقهم لعبادة ربهم، إصلاح حالهم باشتغالهم بآخرتهم، إصلاح

0: أحوالهم بمراقبتهم لربهم، وأصلاح أحوالهم بتعليم ما يقربهم من الله، وباستحقارهم لغير الله، وباتكالهم على الله، ويدخل في ذلك جميع ما أوصى به في هذه الوصية العظيمة الجليلة الشريفة المنيفة من مأموراتها ومنهياتها. نعم، قد نختم بهذه. العجيب أنه كل هذه الوصية محتواها كله من الكتاب وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: نعم صحيح. وقلت لك في الأخير، قالوا إذا عملت بمقتضى هالوصية نلت من المولى سبحانه وتعالى الدرجات العليا، ورد عليك الإكرام في كل يقظة ومنام. نعم. والله يحملك على مناهج رشاده، ويحرسك في أقطار بلاده، ويسخر لك قلوب عباده، فهو الذي لا يهمل العابدين ولا يخيب القاصدين ولا يضيع أجر الواردين.
0: جل جلاله. ولهنا معناتها بين لهم الشيخ في هذه الفقرة أنه من عامل بهذه الوصية كأنه يقول ملخص كل هذا أن يكون وليا لله.
1: واختم
0: بالصلاة على
1: بالصلاة على الحبيب عليه الصلاة والسلام،
0: فهو قال والصلوات الله الكاملة على خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم.
1: عليه الصلاة والسلام.
0: نعم، ومعروف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين ودرة المرسلين. نعم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو درة المرسلين، لأن الله تبارك وتعالى قد أرسل 124 ألف نبي، واصطفى من 124 ألف نبي 315 رسول، ومن 315 رسول 314 رسول اصطفى منهم خمسة أولو العزم،
1: نعم،
0: اللي هما محمد صلى الله عليه وسلم رسولنا بأبيه وأمي، وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح.
1: تمام.
0: وجعل على رأسهم درة التاج البشري رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو اللبنة التي أنهى الله عز وجل بها بعثة الأنبياء، وسراج العالمين بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، فهو نور الأنوار وترياق الأغيار بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. وقال سيد الأولين والآخرين، قال صلى الله عليه وسلم أنا سيد الأولين والآخرين والفخر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وقال أنا سيد ولد آدم ولا فخر ولا فخر، الشفيع الأكبر في يوم الدين، فإن الله جل جلاله قد جعل له هذا المقام المحمود الذي لا يكون لغيره. نعم، قال وعلى آله الأكرمين وأصحابه المنتخبين. نعم، وعلى آله الأكرمين لأنهم أكرموا على الله من غيرهم فقربهم، وذلك لسبب وصلهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، ومكانتهم في الدنيا والآخرة عظيمة عند الله، حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال كل سبب قال صلى الله عليه وسلم كل نسب وسبب مقطوع يوم القيامة إلا سببي ونسبي. نعم، وأصحابه المنتخبين هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المجتبين الأخيار، إن الله تبارك وتعالى قد نظر إلى قلوب العباد بعد أنبيائه، فوجد أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أتقاها وأنقاها وأفضلها وأخيارها، فجعلهم حول حبيبه صلى الله عليه وسلم كما قال سيدنا ابن مسعود. تمام.
1: وذلك
0: نعم، ولذلك انتخبهم رب العالمين، انتخبهم أي
1: اختارهم
0: أن يكونوا أصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم.
1: نعم،
0: قال وعليه وعليهم، أي وعليه صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه السلام إلى يوم الدين. نعم، ومن سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله تبارك وتعالى فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليه السلام، فالسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما ترضى بها عنا يا رب. والحمد لله رب العالمين.
1: فابتدأ
0: في البداية والختام، وقلنا أن أهل الجنة إذا دخلوا الجنة قالوا الحمد لله، وإذا استقروا فيها فإنهم يقولون الحمد لله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا لا عد له ولا ند.
1: ورحم الله الشيخ الفقيه الإمام العالم سيدي أبي عبد الله محمد الظريف التونسي على الوصية الجميلة اللي خلاها أثر جميل. سبحان الله، كما قلت أنت نذكر في البداية، قلت كي قال الوصية هذه ما نتصورش الشيخ يعني باش يجي على باله أنه يوم
0: والله
1: يعني
0: والله
1: قالها بين تلاميذه. فاليوم احنا في الإذاعة وقداش شوف قداش من
0: سبحان الله بركة
1: مرة والسنة مرت، واليوم ندرس هالوصية العظيمة هذه للشيخ، فرحمه الله وجزاه عنا خير الجزاء، وإن شاء الله في ميزان حسناته يا رب.
0: آمين. إن شاء الله ربي يجعل هذا في ميزان حسناتك. نشكرك برشا على هذه المبادرة.
1: شكرا لك.
0: وربي يجعل في ميزان حسنات المستمعين اللي فما اللي عرفناهم وفما اللي عرفناهم في هذه الأيام، يسمعوا يطلبوا يسألوا
2: وفرحانين بها. فاسأل الله أن يفرحنا دنيا وآخرة وأن يجمعنا بالشيخ عند سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: آمين يا رب. يعطيك الصحة فضي الشيخ سيدي رمزي بن شيخ، زادكم الله فهما وعلما، إن شاء الله في ميزان حسناتكم. تحية مريم فجاري، حفظكم الله ورعاكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: من معين الحكمة، من معين الحكمة ونفحات أهل الله، ونفحات أهل الله، نقطف دررا من وصايا العارفين، كلمات قليلة في مبناها، عظيمة في معناها، تهدي القلوب إلى طريق السالكين، تهدي القلوب إلى طريق السالكين. كنوز الوصايا مع مريم فجاري والشيخ رمزي بن شيخة.

0: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

0: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
0: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.

0: جد.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ مرة واحدة آية الكرسي:

0: وهو العلي العظيم.
1: ثم يقرأ مرة واحدة سورة الإخلاص.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
1: ثم يقرأ مرة واحدة المعوذتين.

خلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: بهجة اللقاء ومتعة الاستماع.

0: قرآن كريم، أحاديث نبوية، ابتهالات، أدعية، أذكار، تجليات، دروس وبرامج دينية. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.
1: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 25 من الآية 53 من سورة يوسف إلى الآية 18 من سورة الرعد بصوت القارئ محمد أحمد سحيم برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. كنا في الاستماع إلى تلاوة مباركة للحزب 25 من الآية 53 من سورة يوسف إلى الآية 18 من سورة الرعد بصوت القارئ محمد أحمد صحيم برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. قال: يا أيها الرسل، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، إني بما تعملون عليم. وقال: يا أيها الذين آمنوا، كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ أخرجه مسلم.

0: شباب الزيتونة. شباب الزيتونة فسحة شبابية تلتقي فيها آمال الشباب وقيم المجتمع، وحديث هادف يلامس قضاياهم ويضيء آفاقهم وتطلعاتهم. شباب الزيتونة.
1: شباب الزيتونة
0: من إعداد وتقديم الأستاذة سندس الهلالي.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عشنا مع بعضنا طيلة فصل الصيف مجموعة من الحلقات الخاصة بالشباب. حاولنا طبعا نستضيف ثلة من هذه الفئة حتى يعبروا على رأيهم في مواضيع مختلفة متنوعة، حاولوا أنهم يقدموا مقترحاتهم، يقدموا حلول ويبينوا المستوى الراقي والراقي جدا للشباب التونسي. عنوان لقاء جمعنا بكم مستمعين الكرام شباب الزيتونة، وبالفعل حاولنا نسلط الضوء على نقاط مضيئة في عالم الشباب المسلم، الشباب اللي عارف مليح طريقه حتى وإن أخطأ فإنه حتما سيعود إلى الصراط السوي والاختيار الصائب. في علاقة الشباب بالعمل الصالح وحسن استثمار الوقت وزرع بذرة العطاء وجني الثمار اليانعة بالعودة إلى القرآن، بين الشيخ أيمن إبراهيم إمام خطيب بمدينة الشابة ولاية المهدية رأيه بكل صراحة، وقال:
3: نعرف أنه في القرآن العظيم كثيرا ما اقترن الإيمان بالعمل الصالح، لأنه الإيمان كما هو في معتقدنا هو قول واعتقاد وعمل.
2: نعم.
3: فلابد للجوارح أن تكون هي مطبقة للإيمان القلبي، الإيمان بالله سبحانه وتعالى مش فقط هو اعتقادات ولا كلام نقوله، وإنما ينبغي ترجمته إلى عمل صالح. ترجمة الإيمان إلى عمل صالح هذا هو المد، لابد أن نعمقوه، لابد أن نبينوه، لأنه ربي عز وجل كثيرا ما يقول: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، والذين آمنوا وعملوا الصالحات. وعد سبحانه وتعالى هؤلاء المؤمنين الذين يعملون الصالحات، وعدهم بجنات النعيم. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فلابد أنه الإنسان يعرف إنه العمل الصالح هو بوابته للحياة الطيبة، يعني الالتزام والضوابط والقوانين والشريعة اللي فيها أوامر ونواهي وحلال وحرام، هي ما هيش تقيدنا، هي ما هيش تعيشنا في قيود وفي سجن، بالعكس هي الحرية المطلقة، هي الحياة اللي ربي يوصفها قال حياة طيبة. وكل بحث عن حياة طيبة دون عمل صالح هذا ما يوصلش إلى نتيجة، فلابد إنه نعمل الصالحات كما قال ربي سبحانه وتعالى.
2: نعم، باش نضيف آية جميلة جدا وهي تعتبر بمثابة النور في القرآن، وكل كلام الله هو نور، حيث يقول المولى عز وجل: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. يعني سبحان الله، هذا العمل سيرفع إلى الله وسننال من خلاله الأجر والثواب العظيم. كيف لنا أن نحفز ونشجع شبابنا أميرة على هذه الأعمال الصالحات حتى ولو كانت بسيطة؟
4: العمل الصالح في الإسلام مش مجرد أفعال عبادة فقط، بل هو كل سلوك ينفع الإنسان وينفع غيره ويقربه إلى الله. فالصلاة، الصدقة، بر الوالدين، إماطة الأذى عن الطريق، وحتى الكلمة الطيبة، كلها أعمال صالحة. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وقال أيضا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. والنبي قال صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. المعنى أن قيمة الإنسان ليست فيما يملك، بل فيما يقدمه من خير وأثر في حياته اليومية. إذا إن شاء الله شبابنا اللي يسمعوا فينا الكل، بأبسط الأشياء تنجم تخلي أثر، بأبسط الأشياء تنجم تعمل عمل صالح، تعلم طفل القرآن، تنشر محتوى نافع في صفحتك، يعني بدلا من التفاهات والأشياء اللي نشوفوا فيها. يعني سبحان الله، يجب الشاب أن يكون سببا في الصلح بين الناس، يعني تشوف زوز متخاصمين تتدخل بالصلح وتصلح بيناتهم، يعني كما قلت يعني حاجة بسيطة لكن عند الله يعني أجرها وثوابها عظيم. القاضي.
2: بالفعل كل عمل إيجابي محسوب عند الله وأجره كبير وكبير جدا، فشبابنا في كل مرة يثبت نجاحه في اختيار الفعل الصالح من خلال سعيه واجتهاده الدؤوب إلى ترك ثمار أو أثر طيب.
5: فترة الشباب يعني فترة الوعي، فترة النضج، الفترة اللي نجم أو يخول فيها للشاب أنه

0: مدثر، قم. منذ قرر الله قم قام صلى الله عليه وسلم ولم يقعد،
1: صلى الله عليه
0: حتى
1: وسلم.
0: قال في سورة الضحى، قال الله عز وجل: فإذا فرغت فانصب، أي إذا فرغت من هم الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى فانصب في العبادة في الليل، انصب رجليك إلى الله سبحانه وتعالى. فكانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم كلها دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وهكذا الشاب، لأنه جاء في الأثر، وقديش يعجبني الأثر هذا، أنه ما عبد الله أحد قط كالشباب، وإن الشاب العابد عندي كبعض ملائكتي. وفي الحديث الصحيح: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، شاب نشأ في عبادة الله. لأن الشباب من عادته يحب الحركية، يحب التجربة، يجرب جميع الطرق. لكن لما هذا الشاب برغم الملهيات كما كنا نقول، رغم الشتات، هو يجمع نفسه في عبادة الله عز وجل، كما كانت تقول أختي أميرة، بمختلف أنواع العبادات اللي هي فيها العبادات القلبية كما الإناب والخشوع والتفكر، فما العبادات اللسانية كما ذكر الله سبحانه وتعالى، ويكون عنده الإنسان منظم، عنده ورد من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، عنده ورد من الاستغفار يومي، منظم هكا بالطريقة هذه. وكذلك هناك أعمال الجوارح، وأعظمها وأهمها في الصيفة هذه أنه الإنسان يكف الأذى عن غيره. لو كان ينجح الإنسان أنه صيف كامل ما يؤذي حتى حد، لا بلسانه ولا بكلامه ولا بأفعاله، يكون صيف بإذن الله ناجح. المسلم من سالم الناس من يده ولسانه، قل خيرا أو اصمت. هذه نفسها عبادة، هذا نفسه عمل. الإنسان يترك الحرام، ما يعملش الحرام، هذاك بإذن الله يكون عمل صالح بالنسبة.
1: تحدثت على القوة، والإمام علي بن أبي طالب يقول: أمران لا يدومان للمؤمن، شبابه وقوته. وكأنه الشباب يعني ملزم بتكريس وتسخير كل طاقته وكل قوته باش يعمل العمل الصالح، باش يكون مفيد، باش يكون حامل لرسالة تخليه إيجابي في تفكيره، تخليه إيجابي في أقواله وكذلك في أعماله. وإحنا نحكيه على العمل الصالح. من جهة أخرى وفي محطة أخرى مستمعينا الكرام، من محطات برنامجنا شباب الزيتونة، توقفنا عند أهمية ودور الشاب في التعويل على الذات بعيد كل البعد، على التواكل على الآخر لإثبات جدارته وكفاءته في البيئة اللي يعيش فيها.
2: بطبيعة أختي سندس، يعني من واقعنا نحن كأمهات، بنتي عمرها 3 سنين توا، نعلمها يعني كتقوم الصباح باهي نعلمها رجع فرشك يعني نظمه، كيس حليب كامل شربته حطه في لبابو، وحويجك نعطيها حويجها تبدل واحد، يعني كما قلت أنت من نعومة الأظافر نبدأ
1: تبدأ بحاجات بسيطة.
2: صحيح، بسيطة جدا، باش هي تكبر، قد ما تكبر قد ما تزيد عمل على ذاتها أكثر. هو شنية مرحلة الشباب؟ هي مرحلة بناء الشخصية،
1: نعم،
2: وصناعة المستقبل. فيها يتعلم الإنسان كيف يعتمد على نفسه بدلا من الاتكال الدائم على غيره وعلى الآخرين. والتعويل على الذات مش معناها ينعزل الشخص يعني كهو معاش يكلمني حتى
1: استقلالية تامة،
2: لا لا، ديما نحن بحاجة لوالدينا، بحاجة لأخواتنا، بحاجة لعائلاتنا، لأصحابنا، ديما الإنسان بحاجة لغيره. هو تحمل المسؤولية أول شيء، وتطوير القدرات يعني مهم جدا، وثقة بالنفس مع الأخذ بالأسباب. طبعا ديما ناخذ بالأسباب، والإسلام يدعونا للاعتماد على النفس في قوله تعالى في سورة الشرح: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. يعني المعنى إذا أنهيت عملا ابدأ في عمل آخر، ما تقعدش كملت هيك هو كملتش نقعد، لا، ابدأ في عمل بعد، حركة واجتهاد وعدم كسل. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فالإنسان لا ينال النجاح إلا بجهده وسعيه. والنبي صلى الله عليه وسلم يربي على المبادرة وعلى العمل. احرص، قال صلى الله عليه وسلم، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. والحديث هذا يجمع بين الاعتماد على النفس، احرص على ما ينفعك، والتوكل على الله. يعني عمل على روحك، قوي شخصيتك، وعمل على ذاتك، أما توكل على الله ديما خذ بالأسباب.
1: نعم، قديش مهمة المراجع هذه. الأصل يبدأ من العائلة، ثم القرآن والسيرة العطرة اللي جاءت حقيقة زاخرة بمواقف تعلمنا المعنى الحقيقي للتعويل على الذات وتحمل المسؤولية. المراجع هذوما كافين باش نراوش شاب مستقل ثابت معول على نفسه غير متواكل شيخ أيمن؟
0: نعم طبعا، العائلة هي المهد الأول للإنسان، فيها يتربى ويخو أول مبادئ، وراو نحت الشخصية تبدأ من الإنسان عمره معناها عام حتى 7 سنين وهو قاعد يكتب في الكتاب الأبيض ذيك ملامح الشخصية المستقبلية للإنسان.

0: وولادنا راهم كتاب ابيض اللي نكتبوا فيه باذن الله نلقاوه. هذاك علاش مهم برشا انه التنشئه العائليه تكون هادئه، تكون مطمئنه، تكون فيها جو ايماني، يتربى على القران، يتربى على السنه النبويه. القران والسنه راهم كما جناحي الطائر، يعني لابد نركز عليهم الاثنين في نفس الوقت. الا اني اوتيت القران ومثله معه، فبالتالي كيما نحفظ اولادنا القران وننورهم بنور القرآن لابد أن ننورهم بنور السنة النبوية المشرفة. فمثلا من الحاجات الباهية اللي نعملوها في عائلاتنا باش يكونوا أولادنا إن شاء الله قادة المستقبل وعندهم تعويل على الذات، أنه نعلموهم السنة النبوية والسيرة النبوية العطرة، ونعلموهم أيضا قصص الصحابة الكرام اللي كان فيهم برشا شباب النبي عليه الصلاة والسلام أعطيهم فيهم الثقة، وربما سلمهم حتى ألوية متاع جيوش باش يقودوها كما سيدنا أسامة بن زيد رضي الله عنه وارضاه، اللي رغم السن متاعه شاب 17-18 سنة، يقول حتى 21 سنة باختلاف الروايات، إلا أنه النبي عليه الصلاة والسلام عمل عليه وعطى قيادة لجيش اللي فيها سيدنا أبو بكر وفيها سيدنا عمر وفيها برشا من كبار الصحابة. وفي هذا إشارة على أنه لابد أنه نعطيه ثقة في شبابنا، لأنهم طبعا بعد ما تكونوا تكوين عائلي وبعد ما تكونوا تكوين على القرآن والسنة والأخلاق والقيم، لما هم تكونوا مهم جدا أنه ما نسيبهمش للضياع، وإنما نكلفوهم بأعمال ونكلفوهم بمهام، لأنهم هم كاملين وذواتهم كاملة ومستعدين وقادرين وفيهم القوة متاع الشاب اللي نجم يغير.
1: ولكن ديما الرعاية والتحصين والعناية بشبابنا حتى وهما مسؤولين ومعولين على أنفسهم مهمة، خاصة من طرف العائلة، وإحنا نعرف الحنية الكبيرة للأولياء، خاصة أنه تكون مرافقة لأبنائهم حتى وهم متزوجين. شي خايمة
0: إيه هو المرافقة، لكن المرافقة اللي تكون مع إمكانية الخطأ والتجريب. ولدنا نخليوه يجرب، صحيح كي يجي فما خطر نحن نحميوه من الخطر هذاك،
1: نعم.
0: لما كانت إذا كان فما إمكانية أن ولدنا يخطئ ويتحمل تبعات الخطأ متاعه، راهو يتعلم أكثر من اللي تنظر وتقوله. فلا بد أنه نتركه مجال لصغيراتنا باش يبنيوا ذواتهم أنهم في بعض الأحيان يخطئوا ويتعلموا الخطأ متاعهم ويعترفوا بالشيء ذاك وحدهم وحدهم، من غير ما نحن نلزوهم ونضغطوا عليهم أو ربما بين قوسين تشمتوا فيهم. فمهم برشا انه نحن صغيراتنا نعلموهم، وبعد ما نعلموهم الحاجات النظريه هذيك اللي خذوهم من القران من السنه من القصص من القيم من الاخلاق، يخوض الحياه الاجتماعيه بمصاعبها ويشوف واقع غير التنظير اللي هو سمعه وهو صغير، فهو باش يتعامل معها بكثير من الطرق.
1: نعم.
0: مره باش يكون عنيف، مره باش يكون معناها ساكت عن الحق، مره باش فمبد انه نعلمهم كيفاش يتصرفوا في مختلف، باش يخطئ وبعد هو يجيني واحد واحد ويحكي لي الخطأ نسمعه، بعدين نجم نعطيه أنا توجيه،
1: لأنه يعيش مرحلة اختبار حقيقي مع جل هذه المواقف والظروف.
0: نعم، هو راو العائلات اللي نحكيوا عليهم توا، معناها هما عائلات رم جديين، معناها ناس تحب تربي صغارها بالحق.
1: نعم.
0: والناس
1: هذه وحارسين على تربية صغارهم،
0: والناس هذه في الوقت هذه راي ما هيش برشا.
1: نعم.
0: هي ناس قليلة، ذاك علاش بالحق من المنبر ذين حيوهم وقول لهم راو أحسن تعمل، أحسن حاجة يعملها الراجل وأحسن حاجة تعملها المرأة إنه هي تبني أكل إنسان،
1: صغيرك.
0: تستثمر في صغيرك. نعم. تستثمر فيه مش فقط باش تربح منه الفلوس ولا تتخلص منه نهار آخر أو كيعمل على روحه في الفلوس ولا يعملك شهرية، لا، تستثمر في تربيته في القيم متاعه في الأخلاق متاعه باش يكون بإذن الله ولد صالح وزوج صالح في المستقبل.
1: نعم.
0: وأب صالح في المستقبل، وبهم هما بإذن الله بلادنا تتنور وبلادنا معناها تتحسن وتتطور. فبالتالي نستثمر في صغارنا في تربيتهم في أخلاقهم في معاملاتهم في نفسياتهم جيدة بأنهم يكونوا أفراد صالحين للمجتمع متاعهم. وهذه رسالة لشبابنا، مش معناها أنت ربما في صغرك ما كانش عندك لهوة خاصة ولا ما تربيتش التربية كما أنت توقعت تسمع، هذا ما هوش يعني أنك أنت تتمرد،
1: ما هوش عذر،
0: ومش عذر، لأنه ربي سبحانه وتعالى لو كان كاكا يولي الإنسان ضحية ومظلوم وما يتحسبش
1: ويلعب دور الضحية مدى الحياة، أكيد ما هوش بش يتحرك من المكان اللي هو فيه،
0: ويوم القيامة العذر ذاك ما يكونش مقبول.
1: ربي يبارك فيك شيخ أيمن إبراهيم، وكذلك يبارك في مستمعينا الكرام اللي قاعدين في المتابعة لموضوع التعويل على الذات وتحمل المسؤولية وإثبات الذات. كذلك في لقاء آخر بينا ونبهنا على أهمية تجنب التفاهة والإنسان السياق في الفراغ القاتل والمدمر. وهذا كان رأي أميرة السلطاني شابة تونسية حافظة ما تيسر من الكتاب في تعريف مختصر للتفاهة.
2: في اللغة تعني الشيء القليل القيمة، الضعيف الأثر، أو الذي لا فائدة منه تذكر. ويقال كلام تافه أي كلام لا يحمل معنى عميقا ولا نفعا.
1: نعم.
2: في الاستعمال العام عند الناس اليوم التفاهة تستعمل للدلالة على المحتوى السطحي الذي لا يضيف علما أو فائدة.
1: نعم.
2: الكلام الفارغ أو الجدال بلا هدف، الانشغال بأشياء صغيرة على حساب الأمور المهمة، والترفيه الزائد الذي يضيع الوقت والجهد دون قيمة حقيقية للإنسان.
1: التفاهة قد ترتبط ببيئة اجتماعية وثقافية تركز على سطحية الابتذال، الإلهاء على حساب الجدية والعمق، محولة بذلك الرداء إلى معيار ومقياس للنجاح والشهرة. نظام التفاهة في حد ذاته يجعل الإنسان أو يجعل الغير أكفاء يتصدرون المشهد، مما يهدد الوعي والقيمة والثقافة والعلم في مجالات السياسة والاقتصاد وغيرها من المجالات الأخرى. على ذلك احنا من الأول قرنا التفاهة بالسم القاتل، هو بالفعل يقتل كل إبداع، يقتل كل شيء جميل في الإنسان، فيما بالك بالشباب وهو في عمر القوة والإبداع وكل ما هو جميل يمكن أن يقوم به الشاب في تلك الفترة العمرية. ولكن عندما يقترن فعله وتركيزه وتأثره الكبير بالتفاهة فكل هذا يسقط عبثا.
0: نعم، هي راهو صناعة التفاهة يسميوها ذي مخطط كبير برشا نحو أنه جعل المجتمعات العربية والإسلامية وصناعة التفاهة فيها بأنه تولي تتفاعل مع التفاهة، وهذه الحقيقة تسرب
1: وتتأثر وتنغمس وتنساق معهم،
0: لأنه التفاهة هي حاجة سهلة، معناها حاجة سريعة تدخل المخ بسرعة، ما تحتاج إلى تركيز وتعب،
1: فيها دهاء كبير باش توصل للمتلقي.
0: لا فيها دهاء كبير، هذه أساليب كبيرة برشا، لكن يعنيني اليوم أنه نركز على أنه ننقذ أبنائنا عملا بقول ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فمهم برشا أنه نحصنوا أولادنا من التفاهة.
1: نعم.
0: كيفاش نحصنهم؟ بالعمق.
1: ومن مظاهر التفاهة في العصر الحديث سلطة وسائل التواصل الاجتماعي، ابتذال السياسة والأعلام، احتفاء بالرد، اعتبار المجموعة معينة من المؤثرين وصناع المحتوى الذين لا يقدمون محتوى مفيد اعتبارهم قدوات. يعني المال لم يعد له أي قيمة ولم يعد مقترن بالعمل، وهذا ضرب لقيمة العمل اللي هو من المفروض أن يكون قيمة ثابتة وخلق حميد في ديننا الإسلامي، ولكن كل هذه الأسس ضربت بمجرد تأثير هذه التفاهة بمختلف أنواعها ومشاربها. كذلك هناك ضرب للعائلة، ضرب للمربي، لم يعد لهؤلاء أي قيمة في عصر التفاهة وفي العصر الحديث. وهنا ندق ناقوس الخطر الحقيقي الذي يحيط بنا من كل جوانب، وكما قلنا أنه الأسلوب فيه دهاء كبير حتى يصل ويؤثر ويقلب الموازين.
0: يعطيك الصحة. لما نحن نركز على متاع الدنيا وشهواتها ونوريوها هي الهدف وهي الغاية وهي السبب متاع كل شيء، لهنا بالحق نعلقوا الناس بأشياء زائلة، بأشياء فانية، نوليو الهدف متاعنا هو جني المال من أجل المال، الهدف متاعنا هو الشهرة من أجل الشهرة. هنا إبعاد عن الجانب الروحاني والجانب الإيماني، وإذا الحقيقة كما قلت يعني مخطط ما هوش هين وحاجة قاعدة تتنفذ وقاعدة تصير،
1: والنبي وقاعدين ينجحوا في تنفيذها للأسف.
0: أي النبي عليه الصلاة والسلام جاء واحد من الصحابة جديد هو فرحان برشا نهار سوق، قالوا: يا رسول الله لقد ربحت اليوم في السوق، لم يربح أحد مثلي، أنا أكثر واحد ربح في السوق زاهي. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم: فلان ربح أكثر منك. قالوا: لي يا رسول الله أنا نعرف السوق، يعني أنا تاجر وكل شيء، أنا نعرف السوق وكل، أنا هو أكثر واحد ربحت اليوم. قالوا: فلان ربح أكثر منك، صلى ركعتين بعد شروق الشمس، يحكي على الضحى. شو هو الإنسان ذاك؟ كان مركز في
1: ربحه مادي بحت،
0: ربحه مادي فقط، هو زاهي برشا على خاطر هو مثلا عمل 1000 أبوني في الانستغرام، ولا زاهي برشا خاطر عمل. وبعدين النبي عليه الصلاة والسلام ظهر له البوصلة، أني وجهت وجهي لله الذي فطر السماوات والأرض حنيفا. يعني الإنسان لما يفهم السبب متاع الوجود متاعه والعمق ذاك يبعده على مظاهر التفاه. ولهنا زاد مخطط تغيير القدوات. لما نجيو إحنا الناس اللي هما بالحق علماء واللي هما بالحق مبدعين ومؤثرين ومخترعين ويساهموا في نهضة أمتنا، نحن ذوكم ما نذكروهمش أصلا وما نعديوهمش في حتى بلاصة،
1: معاش موجودين كأولوية في وسائل الإعلام أصلا،
0: أولوية في وسائل إعلامنا. وفي المقابل نحن نحتفيه بناس نجحوا نجاحات تافهة ونجاح، لكن هو نجاح ما يستحقش كل هذه الاستضافات وهذا التشهير وعلى أساس هو قدوة.
1: تعرف أيمن، حتى احتفال المؤسسات التربوية والتدشين لحظات الأولى لافتتاح بعض المؤسسات الخاصة، شكون يجيبوا اليوم صناع المحتوى؟ معاش فما كالقدوة المثقف المتعلم البارز المبدع هو اللي يحتل المراكز الأولى في البروز والظهور للاستفادة من تجربته. وحقيقة يعني إن تواصل هذا الواقع وبهذا الشكل، فيا خيبة المسعى ويا خيبة النتيجة اللي باش تكون مظهرها تقريبا تنعكس على جميع الفئات العمرية، مش فقط الأطفال المراهقين والشباب، حتى الكهول والشيوخ زادة يتضروا مما يحدث من انغماس تام في نظام التفاهة.
3: شباب الزيتونة.
1: شباب الزيتونة هو الشباب المسلم اللي حدد قدوات مفيدة في حياته، هو اللي أكد زاد حضوره بالعودة إلى القرآن والسيرة العطرة لسيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم حتى يكون مثال جيد في المجتمع ويكون محل ثقة. فما أجمل وأروع أن يكون هذا الشاب حامل للكتاب، فاهم لمعانيه وحريص على العمل بما جاء فيه. غدا سلام طالبة جامعية وحاملة أيضا للكتاب توضح قيمة القرآن في حياة الإنسان وفي حياة الشاب بشكل مميز وخاص.
4: هو في الحقيقة باش نوليه ونعيش مع القرآن كصاحب لا كواجب، لازم أولا نفهم أنه القرآن ما هوش مجرد كتاب نكملوه ونعديوه، بل هو كلام ربنا الموجه لقلوبنا باش يبدلنا من الداخل. ربي سبحانه قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، كما قلت. يعني الهدف مش السرعة ولا الكم، بل التدبر والفهم والتأثر. وهوني يجي الدور الكبير متاع حب القرآن، خاطر كيف تحب القرآن تولي تقراه مش خاطر لازم، بل خاطرك مشتاق لكلام الله، كما واحد يحب يسمع كلام صديقه المقرب ليه. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا أنه الإيمان ما يكملش حتى يكون الحب لله ولرسوله فوق كل شيء، ومن باب أولى أنه كلام الله يكون قريب للقلب مش ثقيل عليه. حب القرآن ما يجيش فجأة، بل يتبناك تبدأ تشوفه مش كمعلومات أما كرسالة شخصية لك أنت. كل آية كأنها تخاطب حالك، كل معنى يجاوب على سؤالك. ربي قال: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يعني القرآن في الأصل راحة ما هوش عبء، ومن هنا تتبدل العلاقة. في بلاست ما الشاب بش يقرأ بش جوست خطر بش يكمل ولا خاطر هذا واجب عليه، تولي يقرب باش يلتقي بربي سبحانه وباش يرتاح. وباش القرآن يكون صاحب فعلا، لازم يتبدل أسلوب التعامل معه. تقراه ببطء بحضور قلب، استحضار رقابة ربي سبحانه، ولو آيات قليلة نقرأها بوعي وتدبر، تخلي عندك موعد ثابت معه كل يوم كما موعد مع أعز صديق تحبه. وتبدأ تسأل روحك مش قدش قريت، بل شنو فهمت وشنو اللي مس قلبي اليوم. مع الوقت القرآن يدخل حياتك اليومية، آيات الصبر تولي تعيشها وقت الابتلاء، آيات الرحمة تطبقها مع الناس، هكا يتحول من نص مقروء إلى رفيق حياة.
1: ربي يبارك فيك، يعطيك ألف صحة ومحلاها الكلمات اللي باش تمشي بينا بعيد. تخليني نتسائل شيخ أيمن، بالحق كيفاش الشاب يوصل ربما يعمل موعد ثابت ويومي في حياته مع القرآن؟ لأنه في الغالب نحرص على مواعيدنا، نحرص على لقاءاتنا مع أعز أصدقائنا، مع عائلاتنا، مع المقربين لنا، ولكن في علاقة بالقرآن ربما هذا فيه أخذ ورد. فكيفاش يكون موعدنا مع القرآن وموعد شبابنا مع القرآن ثابت؟ موعد فيه تريث، فيه بطء في القراءة، فيه تدبر وتمعن في المعاني حتى نخرج في نهاية نهاية الرحلة هذه الشيقة مع القرآن بعبرة أو بموعظة حسنة؟
0: الحقيقة منهج النبي عليه الصلاة والسلام في تربية أصحابه هو القدوة في الشيء هذا.
1: صحيح.
0: لأن الصحابة هم أحسن ناس حبوا القرآن وعاشوا معاه، كانوا يقيسون المسافات بعدد الآيات، يقول بيني وبين المسجد مقدار 30 آية و40 آية، كانوا جلسات الضحى يحسبوها للنبي عليه الصلاة والسلام مقدار 60 و70 آية، فكانت هذه علاقتهم بالقرآن، كانت تسمع لبيوت الصحابة في المدينة دويا كدوي النحل من قراءتهم للقرآن، كانوا يحفظون القرآن في صدورهم رضي الله عنهم وأرضاهم. السبب هو كلام سيدنا في حق القرآن، كان يرغب فيهم في القرآن، قل ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده.
1: سبحان الله.
0: فكان سيدنا عليه الصلاة والسلام دائما يحيي فيهم مجالس الذكر. ذاك علاش الشباب اليوم نقول له انضوي في مجالس الذكر، ادخل مجالس الإملاء القرآنية، أقرأ مع المؤمنين، هذاك يشجعك، هذاك يحيي فيك نفس، هذاك يبعث فيك طمأنينة، هذاك فهو يولي جيل حلقة القرآن وحلقة الإملاء هو مندفع يستنى فيها بدقيقة ودرج، ومن بعد ما يكمل الإملاء يحب يحفظ الإملاء، هذاك يحب يتنافس، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. لكن الإنسان وحده في البداية قد يصعب عليه أنه هو يمسك المصحف ولا يعرف كيفاش يبدأ يحفظ ولا يعرف كيفاش يتدبر، فيحتاج إلى من سلك هذا الطريق قبله ليريك شخوصه، ليريك كيف
1: يصير. يحتاج إلى حافز.
0: يحتاج إلى حافز.
1: نعم. إلى مشجع.
0: التنافس. الصحبة الصالحة. الشيخ المعلم الذي يحببك في القرآن كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبب صحابته في القرآن. قل لهم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. مش شفيعا للناس الذين كانوا يقرؤونه دون محبة، لا هو صاحب، وصاحب القرآن يأتي يوم القيامة على وجه النور، والقرآن يكون رفيقا له فلا يتركه لا في القبر ولا في البرزخ ولا يوم القيامة. هذه الأحاديث حينما يقرأها الإنسان يرغب نفسه فيها وفي القرآن، ويرغب نفسه في تلاوته، إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور.
1: أفضل التجارة هي التجارة مع الله سبحانه وتعالى، وهذا حال الشاب إذا تمسك بالقرآن الكريم وعرف قدر هذا الكتاب وما فيه من حلول لجل الإشكاليات، لأنه نعرف الناس كلهم ما نجموش نغطيه عين الشمس بالغربال. شبابنا اليوم يعاني في الويلات، يمر بمجموعة من الصعوبات اللي في بعض الأحيان يلقى نفسه تجاه مرحلة مستحيل باش يخرج منها، فنقولوا له عليك بالقرآن، فيه النور وفيه النبراس المنير وفيه أيضا الحل لجل مشاكلك.
4: نعم.
1: لأنه بالقرآن تستريح النفوس، بالقرآن تطمئن القلوب كذلك.
4: نعم. نعم، ضروري جدا أن نغير النظرة متاعنا من القرآن من مجرد هدف لتحقيقه إلى أنه طريقة عيش.
1: نعم.
4: يعني مش مجرد حزب ولا ختمة ولا إنجاز نحطوه في قائمة، بل هو علاقة مستمرة كيف نفس، ما تتقاسش بالسرعة بل بالاستمرارية. ربي سبحانه قال ورتل القرآن ترتيلا. الترتيل هنا فيه معنى التمهل والحضور مش الاستعجال، كي تبطأ في القراءة وتسمح للآية باش تمر على قلبك وروحك تولي تحس أنك مش تقرأ نص بل تعيش حوارك بينك وحوار بينك وبين الله.
1: نعم.
4: وزاد من أهم المفاتيح أنك تخرج القرآن من وقت خاص معزول إلى جزء من يومك، مش نقول نقرأ ساعة وننساه باقي اليوم ولا نخلي حتى آية ترافقني، بل نخلي حتى معناها الآيات كلها ترافقني في قراري في صبري في أخلاقي في نظرتي للناس. النبي صلى الله عليه وسلم كان قرآنا يمشي على الأرض، يعني المعاني تخليها تتحول إلى سلوكيات مش تبقى كلمات. وقتها القرآن ما عادش حاجة تعملها بل ولا حاجة تعيشها، وكي يعيش معك كل يوم طبيعي يتحول من واجب إلى رفيق ومن قراءة إلى صحبة.
1: أكيد لما يصير القرآن صاحب للشاب سيوفق في اختياراته باش يكون مميز في حياته، قدر الأشياء يعطيها قيمتها حال علاقة الشباب بالوطن.

0: نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.
1: نعم.
0: يعني كل واحد فينا مسؤول على جزء من هذا الوطن، في قرايته، في خدمته، في سلوكه، في صدقه، في احترامه للقانون، وفي حفاظه على المال العام. وتونس تستحق كما قال شيخ أيمن، هي ذاكرة وتاريخ وهوية ودفاع.
1: نعم.
0: في كل قلب واحد فينا إذا كان نشأ وتربى على حب البلاد بعمق. تونس علمتنا حاجة مهمة، رغم الصعوبات ديما فما ضوء، والقرآن يذكرنا أنه مع العسر ديما فما يسر، يعني ما فماش أزمة دوم إذا كان فما إرادة وإيمان بالتغيير. حب تونس هو لما كل واحد فينا يقول أنا نحب بلادي، مش كان بالكلام بل بالفعل، كما قلت أستاذة سندس، حتى بأبسط الأمور كإماطة الأذى عن الطريق، نكون سبب في رفعتها مش في تعطيلها. واجبات الشباب تجاه تونس راهي مسؤولية يومية تبدأ من أبسط التصرفات توصل لأكبر القرارات في الحياة. حب الوطن بالعمل مش بالشعارات. الشاب التونسي اليوم مطالب أنه يثبت حبه لبلاده بالجد في القراية. لما تجتهد وتثابر في قرايتك وتنجح فيها وتفرح عائلتك، زاد هذيك عبارة أنت رفعت بلادك، رفعت شان بلادك ونفعت غيرك، ولا حتى في خدمتك لما تجتهد ولما تستحضر رقابة ربي عليك، و ربي سبحانه يقول وقول اعملوا فسيرى الله عملكم. يعني هذاك في حد ذاته العمل العبادة.
1: نعم.
0: الاجتهاد في العمل خدمة للوطن، معنى لأنه التقدم الحقيقي يبدأ من العمل والكفاءة. الإسلام حتى وهو يشجع معناها على الإتقان، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه.
1: نعم، بارك الله فيك، صلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. كان مثال يحتذى به في حب الوطن والإخلاص للوطن، يعني عمل ما في وسعه من أجل الدعوة، من أجل المحافظة على رسالة نبيلة ترفع راية الإسلام، تحافظ على استقرار الوطن. حبه للوطن كان كبير وكبير برشا، ويتجلى من خلال إخلاص، ويتجلى من خلال التحديات والتضحيات الجسام اللي قام بها سيدنا صلى الله عليه وسلم في سبيل وطن، في سبيل رقعة ترابية. ولكن يعني المشاعر والأحاسيس اللي يتبناها سيدنا صلى الله عليه وسلم من منطلق إسلام ومن منطلق يعني الدعوة كانت غاية في الروعة. ودائما ما نعود ونراجع هذه السيرة العطرة علنا نأخذ منها القليل، والقليل في واجب شبابنا تجاه هذا الوطن. الواجبات تختلف أكيد وتتنوع من شاب إلى شاب. في فصل الصيف كيفاش يمكن أن نترجم هذه الواجبات؟ كيفاش يمكن أن شبابنا يبين لنا حبه ومصداقيته مع تونس؟ شيخ أيمن،
2: والله من خلال العمل التطوعي، العمل الخيري، من خلال صلاح حاله هو نفسه،
1: لأنه المبادرات الشخصية قديش مهمة زيادة،
2: هو جزء من الوطن، صلاحه هو صلاح الوطن. هكا لازمنا نخمه العمل اللي نقوم به مهما كان صغير ما نحقروش. يعني هنا نستحضر حكاية حكاها لي بابا مرة، قال لي فما في فرنسا واحد هو عربي تونسي مشى شنو خدمته، يمشي لك الجبال يصلح الضوء وكل شيء، ويمشي معاه واحد من البلدية فرنساوي. المهم شاو في الكهرباء ونهارتها باردة الدنيا برشا، وصباح بكري وثلج هابط. الفرنساوي قال للتونسي هيا هبط هبط، قال وخاتها تسخن الدنيا شوية تطلع الشمس تو ستة متاع الصباح. قالوا تيفو كلا فرنسا تومب، تحب فرنسا تسقط. يعني احنا اذا كان خموا بالطريقه هذه انه اي حاجه انا نصلحها في بلادي راي ذكي يعلي بلادي، انه اي حاجه انا حتى كار
1: ما كانت بسيطة
2: حتى شجرة أنا نجبدها ولا نبتة نقلعها، هذاك ساهمت في سقوط بلادي، ساهمت في مخاطر البيئة في بلادي. لو كان لوح ساشيه في الشط،
1: كرسي في محطة نكسره، أنا قضيت على بلادي،
2: قضيت على بلادي،
1: شوهت صورة بلادي.
2: نعم، فالعقلية هذه هي عقلية نزرعها على الأقل كف الأذى. شفت احنا نكلموا انفسنا اولا وخياننا وشبابنا انه نكفوا الاذى على بلادنا، لانه كاكا تسقط بلادنا بعمايلنا هذه، فكف الاذى على بلادنا ثم بعد ذلك نبدأ نصلحه شيئا فشيئا.
1: الأذى يكون مادي ومعنوي شيخ أيمن، حتى الكلام البذيء اللي احنا اليوم نسمعوه في أي مكان، في مبالغ في بيوت الله يعني،
2: نعم
1: في
2: نعم.
1: في المساجد، أنه وإحنا نسجله في الحصة فما مجموعة من الشباب اللي عاملين حملة، عجبتني شخصيا، عجبتني برشا، حملة ضد الكفر في الأماكن العامة، هذه زادة طامة كبرى، وهذا تشويه للإسلام وتشويه لبلادنا، تشويه للشباب والمراهقين والطفل التونسي اللي هو ينتمي لهذا الوطن، ينتمي إلى بلد مسلم، إلى بلد الزيتونة. وما أدراك ما الزيتونة؟
2: هو شنو المسلم من سلم الناس من يده ولسانه، هو ذاك المسلم. وبلادنا راي خاصة في الصيف بلاد سياحية، يجيونا جيراننا من الجزائر، يجيونا ناس من برا من أوروبا ومن غيره، فلازم يشوفوا النظافة. والله يؤلمني أنا لما نشوف سائح ينظف الشط متاعي بلادي هذه، هو ينظف.
1: أنت أولى باش
2: تنظف. أنا أولى، والمفروض معناها أنا ننظفها قبله هو. ف معناها مهم برشا في أخلاقنا، تواضعنا، فرحتنا بالناس وبالغريب وبالقادم علينا، هذاك الكل
1: عدم استغلال الآخر زاد واغتنام الفرص،
2: اغتنام الفرص والغش وغيره، وهذه كل حاجات تعلق در بلادنا، وهذه كل نجاحنا نحن ونجاح صغيراتنا. شكون باش يعيش في البلاد احنا وصغارنا؟
1: وما ننتظرش الإعجاب من الآخر. انت تعمل في هذا وتستشعر في ربي سبحانه وتعالى، باش ترضي ربي ماكش باش ترضي الناس.
2: نعم نعم، عقيدة الوطن والولاء للوطن. سيدنا إبراهيم لما بنى الكعبة ما فيش فقط قال ربي اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. فسيدنا إبراهيم علمنا أنه ندعيه لبلادنا، علمنا أنه نحن نساهم في نجاح بلادنا. حتى سيدنا عليه الصلاة والسلام كلنا نعرفه كالموقف العظيم وقت اللي هو خارج من مكة،
1: نعم،
2: قلت لي بكى وقال إنك لا أحب البلاد إلى الله وأحب البلاد إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت.
1: نعم،
2: معنا لو كان ما خرجونيش كما أخرجك ربك من بيتك بالحق ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ما كانش باش يخرج صلى الله عليه وسلم.
3: ربي يحفظ شبابنا ويحفظ بلادنا من كل أذى ومن كل سوء، ونكونوا يد واحدة وصف واحد متحبين في الله، خاصة حتى نضمن استقرار واستمرارية في علاقات إنسانية جيدة بين كل الأجيال دون استثناء، علاقات قائمة على الاحترام والحب والتعاون. وهذا كان موضوع آخر لقاء معكم مستمعينا الكرام في سلسلة برنامج شباب الزيتونة، واللي ضيوفنا كان عندهم رأي مميز الحقيقة، نسمعوه مع بعضنا.
0: وما رضاء الله إلا برضاء الوالدين.
3: نعم.
0: ربي سبحانه أوصانا ببر الوالدين وطاعتهم، كذلك يعني الشاب ضروري أنه يكون يقتدي بأوامرهم وما يجتنب أنه يغضبهم أو يعصي أوامرهم، لأنهم هما في نهاية المطاف أدرى وأعلم مصلحته وبما ينفعه. وضروري أنه يبني حضور اجتماعي بسيط وثابت. أنا سابقا تحدثت على المعنى الإيجابي للوحدة، لكن كما قلنا الإفراط فيها قد يؤدي ما لا يحمد عقباه. هذاك علاش الشاب لازم ما ينعزلش برشا، يشارك في محيط فيه ناس إيجابيين، فيها أنشطة يحبها، الجمعيات، ولا حتى يتلاقى بالصحبة الصالحة اللي تجره إلى طريق الخير، اللي تخليه يحس بالانتماء في الوطن متاعه، يتعلم يحكي ويعبر على أفكاره بطريقة هادئة واضحة، ما يكتفيش بالصمت ويدعي يقول أنه راهو ما همش بشي فهموني، ولا كالأفكار الوهمية العبثية، ولا يحاول يتحمل تبعة أفعاله باش يبني من نفسه إنسان ناجح وسوي ومتوازن. وعلى خاطر زاد التواصل هو اللي يقرب الناس من بعضها ويخليهم
1: يقرب وجهات النظر زيد.
0: نعم، ويخليه يفهموه زاد، خاطر الإنسان اجتماعي بطبعه أحب ذلك أو كره يعني.
1: نعم، الحديث معكم ذو شجون، خاصة وأنه الأمر في علاقة بشبابنا، في علاقة بأفكارهم بميولاتهم، ومحلاها المشاركة، مشاركتهم والقرب منهم، لأنه باش تحصل استفادة كبيرة منهم. شيخ أيمن، نعرف تعرفوا شبابنا اليوم قديش مبدع، شبابنا اليوم قديش عنده رؤية ثاقبة ورؤية إيجابية لأبعد الحدود، حتى وإن صار خلل في ربما الحوار معاهم، ولكن الفايدة باش تكون حاصلة، الحل باش يكون موجود، وديما يكون على أولى أولويات هذا هذا الحوار أنه يؤتي أكله، أنه مش بالضرورة يرضي جميع الأطراف، كل واحد يعرف مصلحته هكا ولا شيخ.
2: طبعا طبعا هذا التفاهم راه مهم، وأنه الإنسان يصير في الطريق فما حاجتين الحقيقة يقلقوا، هما الأولى الأنانية المفرطة، أنه إما الولي يكون أناني لدرجة كبيرة أو زاد حتى
1: الشاب
2: وتسلط
1: يفرض رأيه بالقوة.
2: وفما بعض الشباب زاد هو أناني، يفكر كان في روحه، يفكر كان في طريقته هو في التفكير،
1: وفي بعض الأحيان طلباته تفوت حدود الولي.
2: هو معناها يحب يكلف بوه وأمه أكثر من طاقتهم.
1: نعم.
2: ويكون أناني حتى على حساب أخواته.
1: نعم.
2: لأنه الآباء مأمورين بالعدل بين الإخوة.
1: نعم.
2: ما همشي بشي يصرفوا على واحد 200 مليون في قرايته والآخر معناها ما يعملوا له حتى شيء. فمهم برشا أنه يكون إنسان فهم وضعيته، فهم الحاجات اللي هو فيها، ويحمد ربي عليها ويكون قنوع. ورا والله حاجة بسيطة مع رضاية الوالدين توصل أعلى المراتب، وحاجة كبيرة من غير رضاهم والله لا توصل حتى شيء. راهي مهما كان الإنسان يرى الحاجة اللي هو ساعات يكون متردد فيها وما يحبش يعملها، أما راه تمشي في نية رضاية الوالدين ما تخافش.
1: المهم زاد نبعدوا على التقليد الأعمى للآخر، أنه نحب كيما صاحبي ولا كيما جاري. هذه زاد أمور تطرح على الطاولة وتنجم تخلي الشاب ينزوي، يختار الوحدة، يبعد على عائلته، يكلف نفسه أكثر من الطاقة ويعيش في وضع مزري لأبعد الحدود.
2: والله
1: يعيش طول عمره على أعصابه،
2: يعيش ساخط، وهذه معناها مش قانع باللي عطاه له ربي وباللي كتبه له ربي، ما يغزرش الحاجات الباهية اللي في عائلته، ما ينظرش للدفء الموجود، يردها حياة جحيم على خاطر هو يحب على كذا وهما ما عملوه لوش. وهذا الحقيقة ما هوش من الرضا اللي نحن مأمورين به، لأنه مأمورين نحمد ربي على السخاء والرخاء وعلى الشدة أيضا.
1: نعم.
2: ومهم أنه نحمد ربي على الغنى والفقر، ونحمد ربي على البلاء والعافية. فالحمد لله على كل حال. فالإنسان ينظر لعائلته، ينظر لنفسه، يختار الحاجة اللي هي تناسب الأطراف الكل.
1: نقطة أخرى سلبية شيخ أيمن ولا بد من إثارتها، أنه وقت اللي الشاب يكون مستهلك لا منتج، مستهلك لا معطاء، هذه زادة صفة سلبية لأبعد الحدود، وتنجم تكلف الشاب خسائر معنوية فادحة يجني ثمارها مدى الحياة، حتى وهو يشتغل، حتى وهو زوج، حتى وهو هو أب من بعد.
2: نعم، البذل والعطاء لازمنا نتعود، حتى ولو
1: نتدرب عليه
2: ونتدرب عليه. لقيت روحي أنا أناني ومفكر كان في نفسي، لازمني نغير من نفسي، رأي ذيك حاجة تضر.
1: نعم.
2: وهو يبدأ مش فايق بروحه، راه هو يمشي في بال ولازمه يعيش هكاكا. لا، مهم أنه هو يخدم، وربما من الحاجات اللي هي تعاون أنه يشوف الناس التعبة اللي أقل منه، الناس اللي هي ما عندهاش إمكانيات أصلا، الناس اللي هي حاربت الدنيا باش وصلت، لما يشوف الحاجات هذية ويقارن نفسه بها ما ينظرش ديما للحاجات اللي هي أكثر منه.
1: انظروا إلى ما هو أسفل.
2: أي بارك الله فيك، انظروا إلى ما هو أدنى منكم ولا أسفل منكم. نعم. علاش؟ باش الإنسان يرضى، باش الإنسان يشوف أنه بالحق فما ناس تعب أكثر منه، فما ناس ما عندهش إمكانيات كيفه، فيحمد ربي على اللي هو فيه ويحمد ربي على ما أعطاه. بالحق راهو إحنا برواحنا نحول حياتنا حياة صعيبة، إحنا برواحنا نسب عناء الأنفسنا. وقل هو من عندي أنفسكم، لكن لو كان نتخلقوا بأخلاق الرضا وأخلاق وأخلاق القناعة، بارك الله فيك، ما شنو هو الغني؟ غني القلب راهو. وذاك الإنسان اللي يعيش ماهوش راضي والله باللي يوصل باللي يكسب ديما ماهوش راضي، يقعد هكاك لازم
1: وماهوش مرتاح، زاد ما يستشعرش الراحة،
2: يراي فما ناس شم يدي نشبع، والله ما احلاها كل الجملة هذيك والمثل الشعبي، يقول لك انا نشم يدي نشبع.
1: الجملة هذه تكبر معاه لانه تربى بها من الصغر.
2: وذاك تعرف مناش منه نحمد ربي على الحاجات الصغيرة اللي عنا، كلينا تلمينا ضحكنا، نعم هذيك والله فما ناس تتمناه. احنا قمنا لباس نحمد ربي عليها. اكل الحمد اكل الحاجات البسيطه نربيه في قلوبنا الصغارنا، الامتنان انهم ممتنين لربي سبحانه وتعالى، هذيك اعظم حاجه تورثها لصغارك وتربيها على صغارك. اما اذا كان احنا ديما مش عاجبنا وديما مش كذا، الصغير باش يتربى هكاكا باش يولي مش عاجبه حاجات كبيره.
3: طلبات في بعض الاحيان تفوت داخل العائله، طلبات هذه تكون فيها تقليد للاخر واتباع لخطوات الاخر، وكانه الشباب لهنا يغيب عليه اعمال العقل، يتعامل بالعاطفه. غياب العقل في عده امور هذا ينجم يجرنا لمشاكل كبيره، مشاكل في علاقاتنا، مشاكل في رؤيتنا للحياة، مشاكل في تصرفاتنا اليومية. هذه زادة جزئية لابد من إثارتها. غاية شنو رأيك؟
0: غادة. نعم نعم
3: غادة نعم.
0: وهو كذلك للأسف، وهوني تطرح نقطة أنه الإنسان والشاب لازم يرضى بما أعطاه الله وبما وهبه الله، لأنه نعم ربي سبحانه لا تحصى ولا تعد، وضرورة أنه يشكر ربي على حتى أبسط النعم. والله اللي النعم هذه الشاب في وقتنا الحالي يعني ينقص منه الرضا والقناعة ومعناها غياب كلي لمعناها الشكر ربي سبحانه على النعم اللي أنعم بها عليه،
3: خاصة وقت اللي يتعود أنه كل شيء موجود ومتاح ليه فقط هو يطلب.
0: للأسف هذيك أكثر حاجة، أكثر مشكلة قد نجم تصيب الشاب في في في حياته، خاطرها تعلموا التكاسل وأنه ما عادش يتحمل تبعات أفعاله. بصراحة خايبة الحاجة اللي تجيب السهل، محلية الحاجة اللي تتعب وتجتهد باش تكسبها وباش تعملها، وقتها تحس بقيمتها.
3: شيخ أيمن، شنو رأيك في النظرة الدونية والكلام المسيء للشباب من طرف أفراد المجتمع؟
2: ما والله هذيك أكثر حاجة تدمر، أكثر حاجة تدمر الشاب هو الكلام المؤذي اللي يسمعه، ولأنه هذاك يخليه يهرب من الناس، ولأنه باش يتجنب الكلام هذاك
3: ويفقد الثقة فيهم.
2: ويفقد الثقة فيهم، هو متربي ما ينجمش يرد بالمثل.
3: نعم.
2: وهو متربي ما ينجمش يسب، فهو مطلوب منه أنه يسمع ويسكت، يسمع ويسكت إساءات من الأقارب، يسمع إساءات من اللي أكبر منه، استهزاء بالمستوى بتاعه، هذه كلها تسبب انكماش ووحدة وابتعاد على الشيء اللي يؤذيه. حتى
3: ينجم يكون سبب من أسباب فشل الشاب في حياته المهنية،
2: يفقد الثقة في روحه
3: الدراسية.
2: كما قلت أنت، يفقد الثقة في روحه، ينعزل، ما عادش يحب يخالط المجتمع، وهكاك يوصل الانحدار ويوصل الابتعاد والشيطان يتمكن منه.
3: بنجم يرى الانحراف والتمرد على المجتمع وعلى معتقداته وعاداته وتقاليده، ينجم يرحل من الحلول.
2: علاش؟ على خاطر هو متربي والقانون ربايا ما وصلتوش، قائن ربايا
3: حسب نظره.
2: أيوة حسب نظره. وإحنا مشي في بالنا برشا ناس يمشي في بالهم اللي هما متربين وحاذقين والتربية إسلامية وكل شيء، وإحنا نأذيه في الناس بكلامنا وبأفعالنا وبنظراتنا وبأسلوبنا المستفز. وهذاك الكل راهو يؤذي الناس، ومهم برشا انه نقدروا نحط روحنا في بلاصتك الانسان هذاك اللي سخرنا منه ولا ما عطيناش قيمته وقدره ولا قارناه بغيره. زاده راهو كل إنسان إمكانياته، كل إنسان وشخصيته. أنا أخويا يدخل مرحبا بمسيل الدكتور فلان ولا مرحبا بكذا، ويفرح بي عمي وتفرح بي خالتي، وندخل أنا في جرته من تحصيل الحاصل، رغم أنا هو اللي نساعد في الدار، ورغم أنا هو اللي نقضي لهم شؤونهم الكل، ورغم أنا اللي نسأل عليهم، ورغم أنا هذاك الكل ما يتقدرش، وإنما يتقدر لآخرك اللي هو ربما نجح في حاجة معينة.
3: نعم.
2: فإحنا بالنسبة لنا نغزر للنجاح هو حاجة واحدة في مخاخنا، لا لا، نجاح راو ولدك مثلا ينجم يكون ذكي اجتماعيا، خدوم،
3: الأخلاق الطيبة نجاح،
2: الأخلاق الطيبة نجاح كبير، صلاح وتأديته لصلاته نجاح.
3: نعم.
2: كبير، ما نحقروش على خاطر هو ما تمكنش في النجاح في القراية مثلا، فنرضاو به كما هو.
3: نعم.
2: شنو ألا ما نرضاوش به؟ ألا ما نرضاوش به سوء الأخلاق؟ ألا ما نرضاوش بإيذاء الغير؟
3: نعم.
2: ولدي مؤذي، هذاك معناها ما نقبلوش. أما فيما سوى ذلك حتى ولو نجاحه جزئي، نجاحه بسيط، كسول، حاجات تجب تتصلح، نقبلوه على خطرها، نتعاملوا معاه على خطرها، نقدروه ونحترموه،
3: ونسعوا باش نصلحوا باش نغيروا بما أتينا من جهد، ولكن بلين وبلطف.
2: أيوة، بتقدير وباحترام وبلين وبلطف.
3: مسك الختام لهذا اللقاء في إطار الشبكة الصيفية، إن شاء الله باش نكونوا معاكم طيلة البرمجة الخاصة بخريف شتاء 2026-2027، ولكن الموعد إن شاء الله باش يتغير، باش يكون بعد أذان صلاة المغرب، وإن شاء الله استضافتنا لشبابنا باش تكون زادة حاضرة وبقوة، باش نسمعوا أكثر من رأي، وأكيد الاختلاف لا يفسد للود قضية، بالعكس الاختلاف ينجم يوصلنا لبر الأمان، ينجم يأكد من جديد جدارة الشاب المسلم وحرصه الدؤوب أنه يكون مميز على جميع المستويات وفي جميع الأصعدة. كما قلنا مستمعينا الكرام، شباب الزيتونة باش يتواصل معاكم كل يوم جمعة إثر صلاة المغرب. إن شاء الله ربي يوفقنا وربي يوفقكم أنتم زيدة، ونكونوا صوتكم اللي تسمعوه تباعا في إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. دمتم أوفياء لكل ما يبث عبر هذه المؤسسة، في أمان الله، دمتم.
4: كنتم مع شباب الزيتونة، إعداد وتقديم سندس الهلالي.

0: إشهار.
1: صغيرك يقرأ في الخارج وحاير كيفاش تتخلص من مصاريف الدراسة والإقامة؟ بنك الوفاق خمن فيك ويمكنك من تحويل مصاريف دراسته للخارج اللي تتمثل في معاليم تسجيل الدراسة، المنحة السنوية والمنح الشهرية لتغطية تكاليف الإقامة، وهكا تتهنى عليه. لمزيد من المعلومات معليك كانت زورنا في أقرب فرع البنك الوفاق. بنك الوفاق، بنك الجميع.
0: إشهار،
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 26 من الآية 19 من سورة الرعد إلى الآية 52 من سورة إبراهيم بصوت القارئ عمرو بشجرة برواية قالون عن نافع المدني.

0: استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 26 من الآية 19 من سورة الرعد إلى الآية 52 من سورة إبراهيم بصوت القارئ عمر بوشجرة برواية قالون عن نافع المدني.
1: أحاديث نبوية.
2: أحاديث نبوية.
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد أفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. ومن قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
3: من القلب إلى القلب.
4: من القلب.

0: وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. حسان بن ثابت.
1: شاعر الرسول حسان بن ثابت، مسلسل في حلقات، أعده للإذاعة إبراهيم سعادة، إخراج عمر حامد.
2: من أولئك الرجال يا أوس؟ رهط من عضل والقارة قدموا إلى رسول الله مسلمين.
3: أراهم يريدون شيئا من رسول الله.
2: أجل يا أبا الوليد، إنهم يطلبون نفرا من المسلمين يفقهونهم في الدين.
3: وهل يجيبهم رسول الله؟
2: أجل، إنه سيبعث معهم مرثد بن أبي مرثد، وخالد بن البكير، وعاصم بن ثابت، وخبيب بن عدي، وزيد بن الدثنة، وعبد الله بن طارق.
3: اللهم مكن لدعوة الله في الأرض، ولا تجعل عليها للكافرين سبيلا.

0: إني والله لا أشك في أمر هؤلاء يا خبيب.
1: أتاني رهط عضل والقرة؟
0: أجل، إني لست بمطمئن منهم.
1: أتشك في أمر أراده رسول الله؟
0: معاذ الله معاذ الله يا خبيب، ولكني أخشى منهم الغدر يا خبيب.
1: أيكون إسلامهم نفاقا إذن؟
0: هذا والله ما أحس به. ماذا ترى أن نفعل؟
1: لا شيء، امشي ولا تخش بأسا، ولتكن هجرتنا إلى الله ورسوله، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهو إلى من هاجر إليه.
0: انظر إلى قومي يا خبيب، إنهم يتربصون بنا الشر ويحدقون بنا من كل جانب.
1: دعك من هذا يا زيد، إننا في سبيل الله سائرون، وليفعل الله ما يريد.
2: قفوا يا أصحاب محمد،
3: قفوا قفوا.
2: ماذا تريدون؟ قفوا ولا يتقدمن أحد منكم. يا آل هذيل يا آل هذيل، هلموا فقد ظفرتم بأتباع محمد.
4: يا أصحاب رسول الله، اصعدوا قمة هذا الجبل واعتصموا بسيوفكم، فقد أراد القوم غدركم.
2: مهلا يا أنصار محمد، إنا لا نريد قتلكم، ولكننا نريد أن نصيب شيئا من أهل مكة، ولكم علينا عهد ألا نقتلكم أو نمسكم بسوء.
5: ماذا ترون يا قوم؟ أنا استسلم لهم؟
6: والله لا أدري، هذا عاصم بن ثابت يقسم أن لا ينزل في ذمة مشرك.
5: صدق عاصم، والله لا نقبل من مشرك عهدا ولا عقدا.
4: السيف بيننا وبينكم يا أعداء الله.
7: اضربوا الخاية الغادرين يا أصحاب محمد،
4: اضربوا، إنها والله إحدى الحسنيين، النصر أو الشهادة.

ثلاثة منكم يا أتباع محمد، وها هو رابعهم قد قتل أيضا، أما أنتم فاستأسروا وإلا فستلحقون بهؤلاء.

0: أحسنتم، أحسنتم يا آل هذيل. لكم الآن أن تأخذوا هذين الأسيرين فتبيعوهما لقريش.
1: نعم، وسنأخذ رأس عاصم بن ثابت لنبيعه من سلافة بنت سعد.
0: سلافة بنت سعد؟ وما تبغي منه؟
1: ألا تعلم أنه قتل ولدها يوم أحد، وأنها نذرت أن تجعل رأسه قحفا تشرب فيه الخمر؟
0: إذن هلما لنأخذ رأسه إليها.
1: مهلا يا ربيع، مهلا حتى تذهب عنه الزنابير والنحل.
0: ما هذا يا سويد؟ أترى هذا السيل العرم؟ لقد احتمل عاصما معها.
1: عجبا والله، رأيت يذهب عاصم مع الماء ونحن ننظر إليه.

0: وراءك يا أوس؟
1: غدرت هذيل بأصحاب رسول الله يا أبا الوليد.
0: النفر الذين ذهبوا مع رهط عضل والقارة؟
1: أجل،
0: تبا لهم ما أشد كفرهم ونفاقهم. قل ماذا فعلوا بهم؟
1: قتلوهم عن آخرهم يا حسان، إلا اثنين استأسرا لهم.
0: من هما؟
1: خبيب بن عدي وزيد بن دثنة.
0: أين هما الآن؟
1: أخذوهما ليبيعوهما في مكة.
0: قاتل الله هذيلا، والله ما رأيت أغدر منهم.
1: قل بالله عليك يا حسان، قل فيهم شيئا، قل فيهم شيئا اشف به صدورنا يا أبا الوليد.
0: فلا والله ما تدري هذيل أمحض ماء زمزم أم مشوب، وما لهم إذا اعتمروا وحجوا من الحجرين والمسعى نصيب، ولكن الرجيع لهم محل به اللؤم المبين والعيوب. هم غروا بذمتهم خبيبا، فبئس العهد عهدهم الكذوب. كأنهم لدى الكنات أصلا تيوس.

0: ما اسمك يا هذا؟ وما شأنك باسمي لأعرف إن كنت من قادة محمد أم من صغار أتباعه؟ بل أنا واحد من المسلمين، لا فرق بين صغيرنا ولا كبيرنا، ولا فضل لأحد منا على الآخر إلا بالتقوى.
1: هكذا علمكم محمد؟
0: أجل، علمنا دينه وخلقه.
1: تبا لكم أيها الصابئون، تركتم دين آبائكم وفارقتم قومكم.
0: بل تبا لكم أنتم أيها المشركون الغادرون.
1: قل الآن من أنت؟
0: خبيب بن عدي الأوسي الأنصاري.
1: أهو أنت الذي قتل الحارث بن عامر بن نوفل يوم بدر؟
0: أجل، وقتلت غيره من المشركين كثير.
1: أتفخر بهذا وأنت بين أيدي أعدائك؟
0: وهل لنا فخر غير الجهاد في سبيل الله؟
1: يا معشر قريش، هذا قاتل الحارث بن عامر، إنه الآن أسير بين أيديكم.
2: هذا هو حجر ابن إيهاب التميمي، يريد أن يبتاعه ليقتله بأبيه.
1: خذه يا ابن إيهاب، خذه وليشهد قتله كل فتيان قريش.

0: هل أخبرت عن خبيب يا أوس؟
1: أجل يا حسان أجل، إنه محبوس في بيت حجر ابن إيهاب التميمي.
0: ويل لقريش، ماذا يريدون أن يفعلوا به؟
1: وهل غير القتل يا أبا الوليد؟
0: أتراهم يقتلونه؟
1: بلى، سيقتلونه في التنعيم.
0: لو كان في الدار قوم ذو محافظة حامل حقيقة ماض خاله أنس، إذا حللت خبيب منزلا فسحا ولم يشد عليك الكبل والحرس، ولم يسك إلى التنعيم زعنفة من المعاشر ممن قد نفت عدس. دلوك غدرا وهم فيها أولو خلف، وأنت ضيم لها في الدار محتبس. صبرا خبيب، فإن القتل مكرمة إلى جنان نعيم يرجع النفس.

0: لقد دنا أجلك يا خبيب. أترى هؤلاء؟ إنهم أبناء قريش الذين قتلت آباءهم يوم بدر، سيشهدون مصرعك، فماذا تطلب؟
1: مرحبا بلقاء الله. والله لا طلب لي غير الاستعجال بقتلي، فأكون قد فزت بالشهادة.
0: إذن اطلبوه يا قوم.
1: إن رأيتم أن تدعوني أصلي ركعتين افعلوا.
0: دونك يا خبيب، فصلي.

0: هل أتممت صلاتك يا خبيب؟
1: أجل، افعلوا الآن ما شئتم.
0: انظروا إلي، انظروا، إنه يرتجف خوفا من الموت.
1: كذبت، إني والله متشوق للشهادة في سبيل الله.
0: ألهذا قصرت من الصلاة يا خبيب؟
1: أجل، أما والله لولا أن تظنوا أني إنما طولت جزعا من الموت لاستكثرت من الصلاة.
0: إذن أنفقوه على الأعواد.
1: افعلوا ما شئتم، إن الله بالغ أمره.
0: عد إلى دين قومك يا خبيب، عد، نخلي عنك.
1: ويحكم، أتدعون لي إلى هذا؟ والله ما أحب أن أرجع عن الإسلام وأن لي ما في الأرض جميعا. افعلوا ما شئتم.
2: وغدا نلتقي
3: حسان بن ثابت.
2: حسان بن ثابت مسلسل في حلقات، أعده للإذاعة إبراهيم سعادة. التسجيل والمونتاج عبد السلام الدجاني. إخراج عمر حامد.
4: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.
5: الحمد لله الذي اصطفى حملة كتابه من عباده وجعلهم أهله وخاصته ومن ذوي قربه ووداده، وجملهم بمحاسن تجويد حروف ذلك الكتاب وآياته، وأتحفهم بمعرفة قراءاته ورواياته، فحازوا بذلك من الشرف أغلاه ومن الفخر أعظمه وأسناه.
6: مساعدة القارئ والسامع في آن واحد على مزيد إتقان قواعد الترتيل وحسن الأداء.
4: إذاعة الزيتونة للفرقان.
7: حتى أنا واحد من الناس نمشي بحض أمي ولا حاجة نلقاها حتى وتسمعها، وتغذيت منها كل شيء، غذيت منها برشا حاجات بالنسبة لديني وبالنسبة لحياتي بالنسبة كل شيء.
4: إذاعة الزيتونة للفرقان من القلب.
8: أن لكل واحد منا في جسده مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
9: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم في التعلم.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية.

0: أملاء مباركة من الكتاب العزيز ينثرها على مسامعكم المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوهبي مصحوبا بثلة من الأطفال.
1: الحمد لله مانح الأعلاق، والحمد لله فاتح الأغلاق، والحمد لله الذي أنزل كتابه على سبعة أحرف وسعت وجوه الإنطاق بأيسر الألسن وأفصحها على الإطلاق. هذا ونصلي ونسلم على سيدنا محمد الأجود بالخير من ثقال السحاب، وآية الاهتداء إلى كل ما حل وطاب، سليل أطهر الأصلاب، وجليل أشرف الأنجاب، ومطلق الخيرية في من تعلم وعلم الكتاب، وعلى آله الأطهار وسائر الأصحاب ومن ترسم هداهم إلى يوم الحساب. وبعد، مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة القرآن الكريم، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام هي السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونلتقي معكم في هذا البرنامج الأسبوعي والذي هو بعنوان رياض الإملاء، نتعلم من خلال هذا البرنامج في ختمة تعليمية مباركة برواية حفص عن القارئ عاصم الكوفي رحمه الله جميعا: اللهم بارك لنا في أعمارنا لنحفظ كتابك ونعمل به ونعلمه يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وقد وصلنا بفضل الله وعونه إلى الحصة رقم 526 من هذه الختمة المباركة التعليمية. نسأل الله جل في علاه أن يجعلها في موازين حسناتنا وحسناتكم يوم نلقاه. ونقرأ إن شاء الله تعالى في هذه الحصة من الآية 94 إلى الآية 99 من سورة الأعراف. في بداية هذا اللقاء أرحب بأبنائي
2: آدم المجري
3: ياسر المجري،
1: مرحبا بكما وبالسادة المستمعين. ونبدأ على بركة الله تعالى مع القراءة الجماعية التعليمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: البأساء والضراء لعلهم يضرعون.
1: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون.
0: ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون.
1: ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا

0: آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون
1: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون
0: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون
1: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون
0: أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون
1: أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون
0: أفأمنوا مكر الله
1: أفأمنوا مكر الله
0: فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون
1: فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون
2: بارك الله فيكما وفي السادة المستمعين ننتقل مع ابننا آدم إلى التلاوة الفردية تفضل
1: بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون
2: بارك الله فيك أحسن تفضل ياسين
3: بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون.
2: أحسن بارك الله فيك. مستمعين الأوفياء، وصلنا إلى البيت 55 من شرح المقدمة الجزرية، حيث يقول الناظم فيه عليه رحمة الله: أظفر ظنا كيف جاء وعظ سوى، عيضين ظل النحل زخرف سواء. وهنا اشتمل هذا البيت على 4 ألفاظ تنطق بحرف الضاء المشالة. الأول أظفر، وهو موضع واحد من بعد أن أظفركم عليهم في سورة الفتح ظنا، وقوله كيف جاء نبه بذلك أن على أنه ليس المراد هذه الألفاظ بخصوصها، بل كل ما تصرف منها كيفما وردت يظنون الظن وظننتم ظن السوء مثلا. كذلك وعظ هو فعل أمر من الوعظ. وقال والواو هنا عاطفة قبله كما وردت في البيت، مثال ذلك وموعظة للمتقين. وهنا نبه أيضا قال سوى عظين، استثنى كلمة عظين من سورة الحجر في قول الله تعالى الذين جعلوا القرآن عظين، فهذه تقرأ بالضاد ولا تقرأ بالظاء. الموضع الرابع ظل، وقد ورد في سورة الزخرف وظل وجهه مسودا وهو كظيم، وكذلك في سورة النحل كذلك، حيث قال ظل النحل زخرف سواء، أي كلا الموضعين في النحل والزخرف بالضاء المشالة. وقد وردت في القرآن 9 مواضع من هذه الكلمة. بارك الله فيكم مستمعينا الكرام، نعيد قراءة المقطع مرة ثانية على بركة الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا في

لعلهم يضرعون. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. ولو أن

0: كذبوا ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون صدق الله العظيم. مستمعين الأوفياء ننتقل على بركة الله تعالى إلى حصة التحفيظ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: لعلهم يضرعون.
1: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون.
0: ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون.
1: ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون.
0: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون.
1: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون.
0: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟
1: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟
0: أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون؟
1: أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون؟
0: أفأمنوا مكر الله؟
1: أفأمنوا مكر الله؟
0: فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون.
1: فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون.
0: مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة القرآن الكريم، بهذه التلاوة نصل إلى نهاية هذه الحصة، على أمل أن نلقاكم في حصة تعليمية جديدة. إلى ذلكم الحين دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: رياض الإملاء، رياض الإملاء، حلقة إملاء مباركة من الكتاب العزيز، ينثرها على مسامعكم المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوربي، مصحوبا بثلة من الأطفال.
3: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: مستمعينا الكرام، ننقل إلى حضراتكم صلاة المغرب.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله.

0: الله أكبر.
1: سمع الله لمن حمده.
0: ربنا ولك الحمد.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: سمع الله لمن حمده.
0: ربنا ولك الحمد.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: سمع الله لمن حمده.
0: ربنا ولك الحمد.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
2: مستمعين الكرام، نقلنا إلى حضراتكم صلاة المغرب. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والثواب.
3: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:

0: فله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.

0: مد.
1: ثم يقول 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ 3 مرات آية الكرسي.

0: ثم يقرأ 3 مرات سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
0: ثم يقرأ 3 مرات المعوذتين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

0: الرجيم.
1: صدق الله العظيم.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صوت القلب إلى القلب. صوت القلب إلى القلب. ومعراج إلى القيم الأصيلة. قيم الأصيلة.
3: هو عبد من عباد الرحمن، تعلم القرآن وعلمه، وعبر الأثير نشره، وفي قلوب المستمعين زرعه، فكان تعاهده للقرآن موصولا من قلبه إلى قلوب المستمعين.
4: ألو، السلام عليكم.
5: السلام عليكم.
4: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الاسم الكريم.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: مرحبا بك ومرحبا بريانا.
3: كان بالأمس بيننا ناثرا على كريم مسامعكم أقصوصة الحب لكتاب الله، مصححا لتلاواتكم الندية عبر الهاتف.
4: ألو.
5: ألو.
4: السلام عليكم.
5: السلام يا شيخ.
4: ربي يحفظك، ما قصرتش، هذه تعلمتها ما شاء الله من الإذاعة. أي
5: من الإذاعة تبعت الأحكام تاعك.
3: روحه اليوم ببرزخ الرحمات، ولو كان ناطقا لهمس في قلوبكم قائلا: العهد بيني وبينكم كان تجويد التلاوة وتحبيرها، فاستمسكوا بذلكم العهد.
4: بارك الله فيك، ربي ينفعك وينفع بيك إن شاء الله، في حفظ الله دمت. السلام عليكم يا سيدي.
3: ووفاء منا لجليل ما تقلده من أمانة استودعها عندنا وعندكم، نحط مطايانا من جديد عند الحلق المزهرات نورا.
4: أنا أشكرك شكرا جزيلا،
5: والحمد لله،
4: على الاجتهاد وعلى الجدية والإخلاص وإخلاص العمل لله سبحانه وتعالى. ما قصرتش، بارك الله فيه، ما قصرتش، بارك الله فيه.
3: رحم الله تعالى الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان، وجازاه الله عنا خير الجزاء.
7: تعليم القرآن الكريم.
1: تعليم القرآن الكريم.
8: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.
9: إذن ننتقل إن شاء الله إلى القراءة الجماعية، فلنبدأ على بركة الله تعالى.

0: إن شاء الله نحفظها مع بعضنا.
1: تعليم القرآن الكريم.
2: أخرج البخاري في صحيحه في باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه في كتاب فضائل القرآن عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وأخبر بما في ذلك من ثواب عظيم، فقال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. رواه الترمذي.
3: تعليم القرآن الكريم برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم نور بكتابك أبصارنا، وأطلق به ألسنتنا، واشرح به صدورنا، وفرج به عن قلوبنا، واستعمل به أجسادنا بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم بارك لنا في أعمارنا لنحفظ كتابك ونعمل به ونعلمه، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين. اللهم من تسبب في جمعنا هذا، اللهم بارك له فيما يتمنى ويرجو من خيري الدنيا والآخرة. اللهم ارزقه رزقا حلالا واسعا طيبا من غير تعب ولا مشقة ولا عناء، وارزقه العلم الشريف مع التقوى. اللهم اجعله من عبادك الصادقين المخلصين المخلصين المتصدقين برحمتك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبدأ على بركة الله تعالى في حصة جديدة من قوله تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا، ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. الآية 283 من سورة البقرة، إلى قوله تعالى: والله عزيز ذو انتقام. الآية 4 من سورة آل عمران. نبدأ على بركة الله تعالى في الحصة الجماعية.

0: الله.
1: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة.

بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة.

0: كاتم قلبه
1: ومن يكتمها فإنه آثم قلبه
0: ومن يكتمها فإنه آثم قلبه

0: وما في الأرض
1: لله ما في السماوات وما في الأرض لله ما في السماوات وما في الأرض لله ما في السماوات وما في الأرض

0: يشاء.
1: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر

في لفظ ويعذب من يشاء لقالون وزان، وكما نعلم في يعذب من بالإضغام لأبي عمرو والكسائي وخلف العاشر، وبالإظهار والإضغام لقالون وابن كثير وحمزة، وبالإظهار للباقين أنها قالون له الوجهان الإضغام ويعذب من يشاء، وعنده وجه ثاني ويعذب من يشاء. وإن شاء الله في القراءة الفردية سنبين ذلك، من يقرأ بالإسكان ومن يقرأ بالضم، سنبين ذلك إن شاء الله. أعيد الآية.

0: يشاء.
1: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر

0: من رسله.
1: أعيد، لا نفرق، لا نقول، لا نفري، لا نفري. أعيدوها، رقق الراء ورقق الفاء. أعيد الآية.

0: ما اكتسبت.
1: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت.

0: ما اكتسبت.
1: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت.

0: اكتسبت.
1: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت.
0: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت.
1: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا.

ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا.

ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا.

0: وارحمنا.
1: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا.

0: شدد الميم ألف لام ميم
1: ألف لام ميم
0: الله لا إله إلا هو الحي

لا إله إلا هو مد منفصل، ويجوز لكل من قرأ بقصر المد المنفصل التوسط في لا للسبب المعنوي وهو التعظيم، كما قال ابن الجزري: والبعض للتعظيم عن ذي القصر مد. نعيدوها: لا يعقلون له الوجهان. الله لا إله إلا هو الحي القيوم.

أبى بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل.

كتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل.

الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل.

إذن ننتقل على بركة الله تعالى إلى القراءة الفرضية. وقبل أن ننتقل لابد أن نبين لفظ فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. إذن قرأه بالرفع فيهما ابن عامر وأبو جعفر ويعقوب وعاصم والباقون بجزمهما، فالرفع على الاستئناف أي فهو يغفر، والجزم عطفا على يحاسبكم. بمعنى ذلك من قرأ بالإدغام أبو عمرو والكسائي وخلف العاشر، وبالإظهار والإدغام لقالون وابن كثير وحمزة، وبالإظهار للباقين. إذن نعيد في لفظ يعذب من قرأه بالإدغام أبو عمرو والكسائي وخلف العاشر، وبالإظهار والإدغام لقالون معنى له الوجهان وابن كثير وحمزة كذلك، وبالإظهار للباقين. إذن نقول إذا أردنا أن نبين ذلك، كلما جاء لفظ فيه وجهان لقالون نبينه حتى لا نقع بمعنى ذلك في إشكال. لنعاد السادة المستمعين والمستمعات، فيهم من يقرأ يعذب من يشاء، فيه من يقرأ يعذب من يشاء، والمقدم أداء هو الإدغام ويعذب من يشاء. إذن نقول للسادة المستمعين والمستمعات بشارة، احنا أكملنا سورة البقرة والحمد لله. بعد هذا كله لابد أن نأتي على الحديث في فضل سورة البقرة، وإن شاء الله الحصة القادمة باش نبدو نعملوا تكرار، بيسموها بالاصطلاح العامي متاعنا يكروا، باش نبدو كل حصة نعملوا ربع من القرآن، معناها زوزة ثمان، باش نبدو من أول سورة البقرة حتى نكملها، يسموها تكرار عاد لا حجة. فماش إنسان يقول والله هي فتتني، نرجع نكرر كل سورة نكملها، نرجع نكررها جماعة إن شاء الله. وإن شاء الله هذه حاجة طيبة، وإن شاء الله نسأل الله أن يوفقنا جميعا لما فيه خيرية الدنيا والدين. نبين ملحوظة سألت عنها، في لفظ ألف لام ميم الله، قرأ جميع القراء بإسقاط همزة لفظ الجلالة وصلا وتحريك الميم بالفتح تخلصا من التقاء الساكنين، وإنما اختير التحريك بالفتح هنا دون الكسر لخفة الفتح ومراعاة لتفخيم لفظ الجلالة، ويجوز لكل القراء حالة وصل ألف لام ميم بلفظ الجلالة وجهان، الأول المد المشبع نظرا للأصل وعدم الاعتداد بالعارض، الثاني القصر اعتدادا بالعارض. ما قلنا إذا كان قلنا ألف لام ميم الله فيها وجهان، المد اللائم معناها المد الطويل، معناها المد المشبع، معناها المد اللازم، مد طويل نظرا للأصل وعدم الاعتداء بالعارض، الثاني القصر اعتدادا بالعارض. إذن نبدأ على بركة الله في القراءة الفردية.

0: من كم،
1: وقال والكاف من باقي حروف الهجاء كما قال ابن الجزري، كذا الإخفاء لدى باقي الحروف أخذ. النون عند التاء، أي سينابيل القريط، أعطينا النون عند التاء ما حكمها؟ الإخفاء مع الغن
0: من والتاء من تقاء،
1: التاء من تقاء ما شاء الله. الميم الساكنة في لفظ وإن كنتم عند العين من على، ما حكمها تأسي بشير؟ أعطينا الحكم.
2: وإن كنتم، الميم عند العين هو لها الإظهار،
1: الإظهار
2: لأنها بعد حرف من حروف الحلق
1: ما شاء الله، هو من باقي حروف الهجاء، لأن الميم الساكنة لها ثلاثة أحكام. الحكم الأول الإدغام بغنة في مثيلتها، ثانيا الإخفاء مع الغنة عند حرف الباء، الثالث هو الإظهار عند باقي حروف الهجاء والعين من باقي حروف الهجاء. سفر و، التنوين في لفظ سفر عند واو ولم، ونجد التنوين متتابع. من يأتي
3: سيدي الإدغام بغنة،
1: أحسنت، على
3: وقال ابن الجزري وأدغمن بغنة في يوم،
1: بغنة في يوم. ولم تجد، الميم الساكنة في لفظ ولم عند تاء تجد، ما حكمها سينبي؟ تفضل.
0: حكمها الإظهار سيدي.
1: أحسنت، بارك الله فيك. كاتبا فاء، التنوين في لفظ كاتبا عند فاء فرهان، سيدي
4: سيدي أظهر الغنة مع الإخفاء،
1: نقول نحن الإخفاء مع الغنة. أحسنت، بارك الله فيك، لأن الفاء من باقي حروف الهجاء. فرهان ما، النون تنوين في لفظ فرهان عند ميم مقبوضة، ما حكمها؟
2: الإدغام سيدي،
1: الإدغام بغنة،
2: بغنة وقبلها في الراء مرقة.
1: القاف في لفظ مقبوضة ما حكمها؟
3: القاف سيدي قلقلة،
1: قلقلت، لأن القاف من حروف القلق. قال ابن الجزري قلقلة
3: في قطب جد،
1: قلقلة قطب جد. أي تفضل واصل التلاوة.
5: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته.
1: أعد وأكمل عند انتهاء المعنى، في لابد تقف ولا من قوله تعالى ولا تكتموا الشهادة حتى يستقيم المعنى، رد بالك، أعد. فإن أمن بعضكم.

0: الشهادة.
1: بارك الله فيك. سنبين ذلك. فإن أمن نون عند الهمزة حكمها
2: إظهار.
1: الإظهار. بارك الله فيك. بعضكم بعضا، الميم عند الباء ما حكمها؟
3: الميم عند الباء حكمها الإخفاء.
1: الإخفاء مع الغنة، ما شاء الله. بعضا فليؤدي، تنوين متتابع بعد حرف الفاء.
3: الإخفاء.
1: الإخفاء مع الغنة. فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتقي. أيوة، توهاء الكناية اللي سماها هاء الضمير. أي تراه أعطيني الحكم، تفضل. أي صحيح، عنده وصل
4: سيدي. هذه الهاء الكناية
1: اللي تسمى هاء الضمير. نعم،
4: هاء الضمير هي مواصلة تتصل، لأنها
1: حكمها الصلة.
4: الصلة
1: لأنها وقعت
4: بين متحركتين.
1: بين متحركين.
4: بين متحركين.
1: أحسن، لأنها وقعت بين متحركين. الحركة الأولى هي فتحة التاء
4: وفتحة الواو،
1: والحركة الثانية هي فتحة الواو وقوله وليتقي. ما لم تتصل بالمضارع المجزوم أو بأمر المخاطب، هذه مستثنيات التي كتبهم بينه. وما قبله التحريك للكل والصلة، وهذه عطفنا عليها. نحن قلنا ما لم تتصل بالمضارع المجزوم أو بأمر المخاطب. بارك الله فيك. وليتقي الله رب عيطاسي نبيل، تراعتين لفظ الجلالة. لفظ الجلالة وليتقي الله حكمه الترقيق أو التفخيم؟
5: حكمه الترقيق سيدي.
1: لماذا؟
5: لأنه ما قبله مكسور،
1: لأنه سبق بكسر. بارك الله فيك. ربه ولا، هنا تكررت الكناية.
5: نعم.
1: قد

0: تكلمنا عليها في لفظ أمانته حكمها
1: الصلة.
0: ونجد بعد الهاء الكناية اللي تسمى الضمير واو صغير معناها يسموها مد الصلة مقدار ألف. بارك الله فيكم. هاي ترى من يقرأ لنا، أتفضل سي مشير أقرأ الآية واختم إن شاء الله. ومن يكتمها واصل
2: ومن

0: ومن يكتمها، النون عند الياء ما حكمها؟
1: سيدي
0: أيعطينا
1: الإدغام بغن من يومن، قال
0: لأن
1: ابن الجزر، ابن الجزر
0: الجزري
1: وأدغمن بغنة
0: وأدغمن بغنة في
1: في
0: يومن.
1: يومن.
0: ما شاء الله. ومن يكتمها، الميم ساكنة عند الهاء، أي سينابين، ما حكمها؟
2: حكمها الإظهار سيدي،
0: أحسنت، لأن الهاء من باقي حروف
2: حروف الحرف.
0: الهجاء، وهو حروف الهجاء اللي هو الإظهار. أحسنت. فإنه نون حكمها التضعيف شدة، أي صحات متعطينا
3: إظهار الغنة فيها.
0: أحسنت، إظهار الغنة فيها، قال ابن الجزري. وهذه الغنة من نون ومن ميم إذا ما شدد. فإنه الهاء، هاء الكناية اللي هي تسمى ضمير، حكمها ماذا؟ آية راسية بشير، حكمها ماذا؟
4: نمدها،
0: أي حكمها الصيلة، مقدار
4: الصيلة
0: والطبيعي، لأنها وقعت بين متحركين، كما ديما نقراها، ما لم تتصل بالمضارع المجزوم أو بأمر المخاطب. قل فإنه آثم قلبه، وكذلك قلبه حينما وصلناها بما بعدها، كذلك حكمها الصلة، كما قلنا واو صغيرة بعد الهاء، أي دلالة على ماذا؟ على مدها، مد طبيعي، أي لأنها وقعت بين متحركين. والله بما
4: آثم،
0: أحسنت، بارك الله فيك، آثم قلب ترى سينابيل، أي ترى عطينا آثم قا،
2: إخفاء بغنة سيدي.
0: أحسنت،
2: الإخفاء مع الغنة،
0: الإخفاء مع الغنة، ما
2: لأنه القاف من قد،
0: القاف من قد. والله بما تعملون عليم، لفظ الجلالة حكمه علي، أعطينا لفظ الجلالة،
3: حكمها التفخيم.
0: التفخيم لماذا؟
3: لأن ما سبق
0: سبق بفتح، أي أشقاله، وفخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم كعبد الله. إذا ننتقل على بركة الله تعالى إلى الحديث كما عودنا أنفسنا، لأن عن مدة في الحقيقة مدة نقول نحن وجيزة ما هيش كثير، أش نقول للاستئناس، وخاصة هي الحقيقة كملنا سورة البقرة، بس ناخذ مع بعضنا إن شاء الله فضل سورة البقرة. أي اسمعوا معي الحديث السادة المستمعين والمستمعات، إنسان يأخذها بإخلاص ويخلص النية لله. إذا أخلص النية لله وسأل الله، وكان معناها تأمل الملائكة إن شاء الله في الدعاء متاعه، ويكون إن شاء الله مستجاب الدعوة. اسمعوا معايا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. رواه مسلم والنسائي والترمذي. ألا إخواني أخواتي سادة المستمعين والمستمعات، بارك الله لكم في أهلكم ومالكم وولدكم لنا ولكم ولجميع المسلمين. هذه بشارة كملنا سورة البقرة، أمانة. شوف الإنسان حقيقة كما يقال شعيرات القلب تشع على جميع الجوارح، الإنسان يقرأ ويحفظ سورة البقرة ويكرر سورة البقرة، وربي سبحانه وتعالى العظيم يحفظه في أهله، ويحفظه في ماله، ويحفظه في جميع الأمور، ويحفظه في ولده، تكون حياته طيبة ملؤها الرخاء والخير والصلاح والفلاح، اللي يقرأ سورة البقرة. هذا الحديث أنا رواه مسلم والنسائي والترمذي. إخواني أخواتي، ننتقل إلى قراءة سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
5: بسم

0: وإياك نستعين.
1: إياك نعبد وإياك نستعين.
0: اهدنا الصراط المستقيم.
1: اهدنا الصراط المستقيم.
0: اهدنا الصراط المستقيم.
1: اهدنا الصراط المستقيم.
0: صراط الذين أنعمت عليهم.

0: إخواني أخواتي، بعدما بينا التلاوة القراءة إن شاء الله تكون صحيحة، ربي إن شاء الله يتقبلها، وخاصة أنها نقرأ بحساب لآبائنا وأمهاتنا ومن هو على شاكلتهم، لابد أن نبين قد توقفنا في الحصة الماضية في لفظ ربي، إن شاء الله عاد بعد ما كملنا لفظ الحمد باش نشوف ربي العالمين في الدلالة اللغوية شنو هو. بل كل شيء لابد لنا أن نبين أوجه الخطأ التي تقع في لفظ ربي. يقع الخطأ في لفظ ربي من أوجه، أولا في الرائي، الكثير يقول الحمد لله رب العالمين الراء، وهذا خطأ. لماذا؟ لأن الراء حكمها، لأن الراء متحركة باش بالفتح وحكمها التفخيم، نقول أرى. ويقع الخطأ في الباء من أوجه عدم ترقيقها وعدم تضعيفها يعني تشديدها الشدة، وعدم بيان كسرتها. الكثير يقول وخاصة إذا كان إماما للمسلمين، يقول الحمد لله رب العالمين رب العالمين، هذا يقول رب العالمين يما يجعلها سكون أو يجعلها فتح، رب العالمين يقول رب العالمين، هذا خطأ. الصواب هو با بي، لأن اللغات الأخرى فيها با وبا، بينما العربية لا يوجد فيها إلا با بي. تو إن شاء الله إن كان في العمر بقية لابد أن نبين ما الفرق بين اللغة العربية وبين غيرها من اللغات، هذه في باب الأصول. في باب الصوتيات إيش يقولوا؟ يقولوا رب العالمين، خطأ. يقولوا رب العالمين، يقول رب العالمين، هذا خطأ. الصواب هو ربي بابي رب العالمين رب العالمين، أعيدوها
1: رب العالمين
0: رب العالمين
1: رب العالمين.
0: وبينا كسر اللي هنا كسر ماذا؟ إثبات الحمد لرب من؟ لرب العالمين. ما لنعاود ردبان وردباكم على لفظ ربي، الحمد لله رب العالمين.

0: العالمين.
1: أي توا السادة المستمعين والمستمعات ترد بكم على لفظ ربي، رب العالمين، هاي في دلالة اللفظ إن شاء الله مبيناها بحول الله، يكون بعد حصة اثنين ثلاثة نبدو فيها إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.
0: الحمد لله رب العالمين،
1: إلى آخر ما جاء في هذا السياق الطاهر الكريم. ونختم: اللهم بك آمنا فقو فيك يقيننا، وبك اعتصمنا فاصلح لنا ديننا، وعليك توكلنا فارزقنا ما يكفينا، وبك لذنا فنجينا مما يؤذينا، أنت حسبنا ونعم الوكيل، أنت حسبنا ونعم الوكيل، أنت حسبنا ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، نبدا على بركة الله تعالى في أول حصة لتحفيظ القرآن الكريم وتجويده وترطيله برواية قالون عن نافع. هذه بشارة طيبة إن شاء الله، وبشارة أخرى إن شاء الله نزودها لإخواني المستمعين والمستمعات إن شاء الله. بعد مدة يكون يأتي واحد منهم عبر الهاتف يقول: أنا حفظت من ثمرة إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم إن شاء الله.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.
3: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
4: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

0: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. رواه البخاري.
1: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تأصيل لخطاب القرآن الكريم.
1: خطاب أرسى معالمه شيوخ جامع الزيتونة المعمور.
2: تابع أن عالم تونس حنان. عالم تونس كان عالم كبير.
3: السلام عليكم ورحمة الله.
4: يسمعوني مليح. يبدو بيكم من خلق.
5: في شريعة الإسلام شريعة
6: عالم الله وإياكم ممن شاد عليه بالغفران.
1: فهلم بنا نرتع في رياض القرآن الكريم.
0: رياض الروح والريحان.
1: رياض الرضوان. من لدن الملك الديان.

0: العظيم.
1: مستمعين الكرام، ننقل إليكم صلاة العشاء.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
3: استوى واعتدل ويرحمنا ويرحمكم الله. الله أكبر
2: الله أكبر.

0: أكبر.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: لك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.

0: أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله.

0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: سمع الله من حمده.
1: ولك الحمد.
0: الله أكبر. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله

0: الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
1: ولك الحمد.
0: الله أكبر. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
2: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة العشاء. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
3: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:

0: الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
0: لا حول

0: جد.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ مرة واحدة آية الكرسي:

0: ثم يقرأ مرة واحدة سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد.

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: إذاعة الزيتونة أثمرت فأينعت فآتت أكلها بإذن ربها. بإذن ربها. بإذن ربها.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
0: فماش عندك حجة وماذا بينا باش نحفظ الكتاب.
2: فالذي يقرأ القرآن سواء يقرأ سورة قصيرة ولا يقرأ سور ولا يقرأ القرآن كله هو في عبادة.
0: قال تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن.
2: ومن يستمع إلى القرآن فهو في عبادة.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
2: قال عليه الصلاة والسلام تعاهدوا القرآن بالقراءة بالتلاوة.
0: لابد أن تقرأ ما تيسر من القرآن بإتقان وأداء كما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم ولو آية من الكتاب.
2: هي العبرة بالعبادة.
0: لكن إخواني أخواتي ما يمنعش هذا باش نحفظ الكتاب باش تعلموا غير. قال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري.
2: وربي هو اللي يتكرم عليك باش ينقشوا في صدرك وفي ذهنك. أنت ما تتكفلش بهذا. أنت تعزم وتتوكل على الله.
0: قالوا لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي واتلو كما كنت تتلو في دار الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها على مرتبة في الجنة بجوار الحبيب صلى الله عليه وسلم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم قلب عامر محب.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 27 من الآية الأولى من سورة الحجر إلى الآية 50 من سورة النحل بصوت القارئ منير السليتي برواية قالون عن نافع المدني.

0: استمعنا إلى تلاوة مباركة من ذكر الله الحكيم للحزب 27 من الآية الأولى من سورة الحجر إلى الآية 50 من سورة النحل بصوت القارئ منير السليتي برواية قالون عن نافع المدني.
1: من رياض السنة النبوية.
2: باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال البارزة والخفية. وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار فدخلوه، فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. قال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنأى بي طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين فكرهت أن أوقظهما وأن أغبق قبلهما أهلا أو مالا، فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر والصبية يتضاغون عند قدمي، فاستيقظا فشربا غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة، فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج منه. قال الآخر: اللهم إنه كانت لي ابنة عم كانت أحب الناس إلي، وفي رواية: كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فأردتها على نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين، فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت حتى إذا قدرت عليها، وفي رواية: فلما قعدت بين رجليها قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فتحرجت من الوقوع عليها فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي، وتركت الذهب الذي أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. وقال الثالث: اللهم إني استأجرت أجراء وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب، فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال، فجاءني بعد حين فقال: يا عبد الله، أدي إلي أجري. فقلت له: كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال: يا عبد الله، لا تستهزئ بي. فقلت: إني لا أستهزئ بك. فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. متفق عليه. وعن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالت: قلت يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. متفق عليه. هذا لفظ البخاري.
1: من رياض السنة النبوية.

0: وعن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فقال: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض، وفي رواية: إلا شركوكم في الأجر. رواه مسلم. ورواه البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: رجعنا من غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أقواما بالمدينة خلفنا ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا فيه حبسهم العذر. وعن أبي يزيد معن بن يزيد بن الأخنس رضي الله عنهم، وهو وأبوه وجده صحابيون، قال: كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد، فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال: والله ما إياك أردت. فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لك ما نويت يا يزيد، ولك ما أخذت يا معن. رواه البخاري.
1: من رياض السنة النبوية.

به ورزقا حلالا نكتفي به. اللهم اجعلنا نحبك بقلوبنا كلها، اللهم اجعل حبنا لك كله وسعينا لك

الإحسان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش، والله أكبر ملء الميزان، ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش

يا لامي بالك تلوم، بالك تلوم، حيرت عني

0: عليك تلوم، حيرت عني حيرت عني المواجع المواجع.
1: حبني بي صلي لي،
0: أنا في حب النبي مغروم. أنا في حب النبي مغروم، أنا في حب النبي.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: فاش تستنى عاد؟ هيا عاد خد صلي على المصطفى صلى الله عليه وسلم.
2: نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة للحزب 28 من الآية 51 من سورة النحل إلى الآية 128 من نفس السورة برواية الإمام قالون عن نافع المدني للقارئة شيماء الوذرفي.

واحد فإياي فارهبون. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله

كلا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على

0: معنا وإياكم إلى تلاوة مباركة من المصحف المرتل للقارئة شيماء الوذرفي.
1: أحاديث نبوية.
2: أحاديث نبوية.
3: عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فأتاه فقال: إنه قتل 99 نفسا، فهل له من توبة؟ فقال: لا، فقتله فكمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال: إنه قتل 100 نفس، فهل له من توبة؟ فقال: نعم، ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى، فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى. وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط، فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم، أي حكما، فقال: قيسوا ما بين الأرضين، فإلى أيتهما كان أدنى فهو له. فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد، فقبضته ملائكة الرحمة. متفق عليه. وفي رواية في الصحيح: فكان إلى القرية الصالحة أقرب منها بشبر، فجعل من أهلها. وفي رواية في الصحيح: فأوحى الله تعالى إلى هذه أن تباعدي، وإلى هذه أن تقربي، وقال: قيسوا ما بينهما، فوجدوه إلى هذه أقرب بشبر فغفر له. وفي رواية: فنأى بصدره نحوها.
1: أحاديث نبوية.

0: وأعلام،
1: تجارب وعبر من الواقع.
2: هي حياة اختبار.
3: إنسان ما يفتدش قولوا بربي شنية حياته هذه، مش متمتع شنية حياته. قول لهم اللي يبدأ عايش في هذا تخيلش تم لذة خارج هذا.
0: ترقى بالإنسان وتفتح على البساطة.
2: لذلك لما يتشبه الإنسان بأطهر ما خلق الله سبحانه وتعالى وهم الملائكة، في هذا الساعة سمو للنفس وغذاء للروح، سمو للنفس وغذاء للروح. تعلموا الاستقامة، تعلموا الاستقامة.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
4: من الجمهورية التونسية،
0: من القلب،
4: من القلب،
0: من القلب إلى القلب.
1: دليل المعايير الشرعية، دليل المعايير الشرعية، برنامج يرشدنا إلى ضوابط الدين في حياتنا، في الاقتصاد، في العلاقات، وفي كل ما يلامس الإنسان. دليل المعايير الشرعية، دليل المعايير الشرعية، برنامج من إعداد وتقديم الدكتور محمد غروبي.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بمستمعينا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج دليل المعايير الشرعية. قبل أن نواصل حديثنا عن السلم والسلم الموازي، وبالأخص عن شروط المسلم فيه، أي بضاعة السلم، يعني لما نقول المسلم فيه هو البضاعة التي تباع وتشترى في عقد السلم، وهي المسألة التي توقفنا عندها في الحلقة الماضية، يحسن بنا أن نذكر بإيجاز بمفهوم هذا العقد وبشروط رأس ماله. فالسلم هو بيع يدفع فيه الثمن مقدما عند التعاقد، ويؤجل فيه تسليم المبيع الموصوف في الذمة إلى أجل معلوم. ولذلك يوصف السلم بأنه بيع عاجل بآجل، كما قلنا سابقا العاجل هنا رأس المال يعجل، والذي يؤجل هو تسليم البضاعة. وقد شرع السلم تيسيرا على المنتجين والمزارعين وغيرهم ممن يحتاجون إلى السيولة لتمويل نشاطهم وإنتاجهم قبل ظهور المحصول أو اكتمال المنتج، مع ضمان حقوق الطرفين من خلال جملة من الضوابط الشرعية الدقيقة. أما عن شروط رأس مال السلم، أي المقابل الذي يدفعه المشتري للبائع عند التعاقد، فقد أشار المعيار الشرعي الخاص بالسلم والسلم الموازي إلى عدة شروط، من أبرزها أن رأس مال السلم لا يلزم أن يكون نقودا فقط، وهذا تحدثنا عنه في الحصة الفارطة. عندما نقول رأس مال السلم هو المبلغ الذي يقدم لشراء البضاعة التي تسلم آجلا، قلنا إذن هنا أن رأس المال هذا لا يلزم أن يكون نقودا فقط، بل يجوز أن يكون من الأموال المثلية، وتحدثنا عن الأموال المثلية في الحصة الفارطة، كالموزونات من المعادن وبعض المواد الأولية، أو المكيلات. عندما نقول المكيلات أمثلة على ذلك القمح، الشعير، الأرز ونحوها، وهي الأموال التي جرى العرف في الفقه على تقديرها بالكيل. كما يجوز أن يكون من القيميات أيضا، أمثلة من القيميات هي الحيوانات على سبيل المثال، أو أن يكون منفعة معينة، وذكرنا في الحصة الفارطة بعض الأمثلة مثل حق السكنة في الدار. يعني نجم أنا في رأس مال عقد السلم أعطي مثلا البائع، أعطيه حق سكنة لمنزل، يعني أعطيه الحق اللي باش يسكن في المنزل مقابل أن يسلمني بضاعة لاحقا. كما يشترط أن يكون رأس مال السلم معلوما للطرفين علما يرفع الجهالة والنزاع، وأن يكون قابلا للتسليم، وأن يتم قبضه عند التعاقد أو خلال مدة يسيرة ملحقة بمجلس العقد، حتى لا يتحول العقد إلى مبادلة دين بدين، وهي من المعاملات الممنوعة شرعا. علاش دين بدين هنا؟ إذا كان أجلنا رأس المال، كي تأجل رأس المال أنت أجلت رأس المال والبضاعة مؤجلة، فتصبح هنا وكأنها معاملة أو مبادلة دين بدين. ولهذا السبب أيضا لا يجوز أن يكون رأس مال السلم دينا سابقا في ذمة المسلم إليه، كأن يكون للمشتري دين على البائع فيجعله رأس مال للسلم، لأن ذلك يؤدي في حقيقته إلى بيع الدين بالدين. يعني هنا قلنا هنا أنه من الجمش أنا هنا مثلا نحب على واحد فلوس وفي عوض يخلصني فلوس، قلوا هذيك الفلوس هذيك أحسبها هي رأس مال معاملة في شكل عقد سلم، أي هذاك الدين اللي في ذمتك تعطيني مقابله سلعة أو بضاعة لاحقا، فالصورة هذه لا تجوز عليه، لأنه في عقد السلم يشترط تعجيل رأس المال. فيما يخص شروط المسلم فيه، أو كهنا نتكلم عن المسلم فيه، وقد تكون المصطلح صعب قليلا على المستمع. عندما نقول المسلم فيه هي البضاعة، أي سلعة السلم، هي السلعة. فما هي شروط هذه السلعة؟ الشرط الأول هو أن يكون المسلم فيه مما يجوز التعامل فيه بعقد السلم شرعا، وقد نص هنا المعيار الشرعي على أنه يجوز السلم في المثليات كالمكيلات والموزونات والمعدودات المتقاربة. ما معنى معدودات متقاربة؟ في بعض الأحيان نبيع البضاعة أو السلع بالعد، نقول مش نبيع لك مثلا 20 وحدة، والوحدات هذه اللي تتباع تكون متقاربة، أي معناها متشابهة فيما بينها، بشرط ألا يؤدي ذلك إلى وقوع الربا. وهذا الشرط هو الذي سنوضحه ونبينه أكثر. لفهم هذا الشرط لابد أولا من التفكير بحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. يدل هذا الحديث على أن الأموال الربوية إذا بيع الجنس منها بجنسه، مثال على ذلك كبر ببر أو ذهب بذهب، أو كهنا البيع هنا متاع الأموال الربوية، تبيع الجنس بجنسه أي بمثله، يعني نبيع ذهب مقابل ذهب، أو نبيع قمح مقابل قمح، أو شعير مقابل شعير. اشترط هنا شرطان: التماثل في الكمية، ما معنى التماثل في الكمية؟ الكمية تكون متساوية لازم تكون، والتقابض الفوري. فإذا فقد التماثل وقع ربا الفضل، وإذا فقد التقابض وقع ربا النساء. يعني إن شاء الله تكون صورة هنا واضحة. يعني يسأل، قد يتساءل المستمع يقول لك ما معنى معاملة قمح بقمح؟ أنا نجي من جيل فلاحة هنا ونعطيه مثلا 100 كيلوغرام أو نعطيه 10 طرناطات من القمح، ونقول له على أن تعطيني بعد 3 أشهر 100 طرناطة من القمح. إذا المعاملة هنا كانت قمح بقمح، هذا هو المقصود بها هنا. فما هو جواز هذه المعاملة؟ جواز هذا المعاملة كما قلنا هو يتعلق هنا بالتماثل في الكمية، ويتعلق ذلك بالقبض الفوري. فإذا قلنا أن المعاملة فيها هنا تقديم 100 جرام أو 100 كيلوغرام عفوا من القمح الآن على أن تسلمني بعد ذلك كمية أكبر من القمح، فالمعاملة هنا غير جائزة عليه. خاطرك أنت عندك مال ربوي بمال ربوي من نفس الجنس، هنا عندي قمح بقمح، ووقع تأجيل جزء الثاني من القمح، وهذا غير جائز. هنا العملية يشترط فيها هنا التقابض والتساوي. وقد يتبادر إلى الذهن أن أحكام الربا تقتصر على الأصناف الستة المذكورة في الحديث، وهي الذهب والفضة والبر، عندما نقول البر هو القمح، والشعير والتمر والملح. إلا أن الفقهاء لم يقفوا عند ظاهر هذه الأصناف، بل بحثوا عن الوصف المشترك الذي من أجله جرى فيها الربا، وهو ما يعرف في أصول الفقه بالعلة. وبناء على ذلك امتدت أحكام الربا إلى كل ما يشارك هذه الأصناف في علتها. فقد بين الفقهاء أن علة سريان الربا في الذهب والفضة هي الثمنية، أي كونها أثمانا تقوم بها الأشياء وتتخذ وسيلة للتبادل، ولذلك ألحقت العملات المعاصرة بالذهب والفضة في أحكام الربا. فالدينار واليورو والدولار، وإن لم تكن من ذهب أو فضة، تأخذ حكمهما في باب الربا، لأنها تؤدي الوظيفة نفسها وهي وظيفة الثمنية. كما ذهب المالكية إلى أن علة سريان الربا في الأطعمة هي الاقتياد والادخار. ما معنى ذلك؟ أي أن كل ما من شأنه أن يصلح للاقتياد وكذلك أن يدخر لحاجات الناس هو يعتبر كذلك من الأموال الربوية. ولذلك ألحقت بالأصناف المنصوص عليها أنواع أخرى من الحبوب والمطعومات كالأرز والفول والحمص ونحوها. فالأرز مثلا لم يذكر في الحديث النبوي، ولكنه يعد عند المالكية من الأطعمة الربوية، لأنه مما يقتات ويدخر. وبهذا يتضح أن الأموال الربوية لا تقتصر على الأصناف الستة المذكورة في الحديث، بل تشمل أيضا ما يشاركها في علة الربا، وهو ما ينبغي مراعاته عند النظر في صحة عقد السلم وسلامته من الربا. وعلى ضوء هذه العلل يمكن تلخيص أحكام مبادرة الأموال الربوية في 3 قواعد أساسية. القاعدة الأولى: إذا تمت مبادلة الصنف الربوي بمثله من نفس الصنف، مثال على ذلك قمح بقمح أو ذهب بذهب، وجب التماثل في الكمية والتقابض الفوري. هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية: إذا تمت مبادلة صنفين ربويين مختلفين ولكنهما ينتميان إلى الفئة نفسها كالقمح بالشعير أو الذهب بالفضة، جاز التفاضل في الكمية. ما معنى التفاضل؟ معنى جاز أن تكون الكمية غير متساوية ولكن يبقى شرط التقابض الفوري قائما. القاعدة الثالثة: إذا تمت مبادلة مالين ربويين ينتميان إلى فئتين مختلفتين، مثال ذلك الذهب بالقمح أو الفضة بالشعير، فلا تجري أحكام الربا الخاصة بالتماثل والتقابض، وإنما تخضع المعاملة للقواعد العامة في البيوع، ومن أهمها منع تأجيل البدلين معا، لأن ذلك يؤدي إلى بيع الدين بالدين. وبعد أن تعرفنا على القواعد التي تحكم مبادلة الأموال الربوية، يبقى السؤال المهم: كيف نستفيد من هذه القواعد في التحقق من سلامة عقد السلم من الربا؟ هذا ما سنتطرق إليه بعد فاصل قصير، فابقوا معنا.

0: مستمعينا الأعزاء، مرحبا بكم من جديد. رأينا قبل الفاصل أن السلم يجوز في المثليات بشرط أن لا يؤدي ذلك إلى وقوع الربا، وتعرفنا على القواعد التي تحكم مبادرة الأموال الربوية. ويبقى الآن أن نرى كيف نطبق هذه القواعد على عقد السلم حتى نتبين متى يكون السلم جائزا ومتى يؤدي إلى الربا الممنوع شرعا. فالقاعدة الأولى تبين أنه إذا كان رأس مال السلم من أحد الأموال الربوية وكان المسلم فيه من مثله، كأن يكون رأس مال المال ذهبا أو أوراق نقدية، يعني نجي نحطنا رأس مال السلم يكون من الذهب أو من النقود، ويكون المسلم فيه ذهبا أو أوراق نقدية من نفس الجنس، فإن عقد السلم لا يجوز لأنه يؤدي إلى الربا المحرم. ومن ذلك أن يقول شخص لآخر أعطيك 1000 دينار اليوم على أن تسلمني 1600 دينار بعد 3 أشهر. وأما القاعدة الثانية فتبين أنه إذا كان رأس مال السلم والمسلم فيه من صنفين ربويين مختلفين ولكنهما ينتميان إلى الفئة نفسها، مثال ذلك الذهب والفضة، القمح والشعير، معناه يكون رأس المال من الذهب والسلعة تكون من الفضة، أو يكون رأس المال من القمح والبضاعة من الشعير، فإن السلم كذلك لا يجوز لأن هذه المبادلة يجب فيها التقابض الفوري. فلو دفع شخص 100 جرام من الذهب اليوم على أن يتسلم 200 جرام من الفضة بعد شهر لم يجوز ذلك، لأن التأجيل يخالف شرط التقابض الواجب في مبادلة هذه الأصناف. وأما القاعدة الثالثة التي ذكرناها فهي التي يندرج تحتها عقد السلم في كثير من صوره، وذلك عندما يكون رأس مال السلم والمسلم فيه من فئتين مختلفتين لا تجري بينهما أحكام الربا الخاصة بالتماثل والتقابض. فقد يكون رأس المال نقودا والمسلم فيه قمحا، وقد يكون رأس المال حديدا من الحديد والمسلم فيه تمرا، أو يكون منفعة معينة والمسلم فيه سلعة موصوفة في الذمة. وفي جميع هذه الصور يجوز تأجيل المسلم فيه مع تعجيل رأس المال، وهذه هي حقيقة السلم. أما تأجيل البدلين معا فغير جائز لأنه يؤدي إلى بيع الدين بالدين، وهو ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن هنا يتبين أن المقصود ليس أن يكون رأس مال السلم نقودا بالضرورة، بل المقصود أن يعجل أحد البدلين وألا تؤدي المعاملة إلى الربا أو إلى بيع الدين بالدين. وخلاصة ما قلناه أن السلم لا يجوز في كل صورة يؤدي فيها تأجيل المسلم فيه إلى مخالفة أحكام الربا، ولذلك يجب التثبت من طبيعة رأس مال السلم والمسلم فيه ومن العلاقة بينهما قبل الحكم على صحة العقد. فإن كانت المعاملة مما يستوجب شرعا التقابض الفوري لم يجوز فيها السلم، لأن السلم يقوم أصلا على تأجيل المسلم فيه. أما إذا لم يكن في العقد ما يفضي إلى الربا وتم تعجيل رأس المال وتأجيل المسلم فيه صح عقد السلم وجاز شرعا. وبهذا نكون قد استكملنا الحديث عن الشرط الأول من شروط المسلم فيه، وهو أن يكون مما يجوز التعامل فيه بعقد السلم شرعا وألا يؤدي ذلك إلى وقوع الربا. من الضوابط المهمة التي ذكرها المعيار الشرعي في المسلم فيه أن يكون مما ينضبط بالوصف ويثبت في الذمة، فلا يكفي أن تكون السلعة معلومة الجنس فقط، بل يجب أن تكون صفاتها قابلة للتحديد بدقة ترفع الجهالة وتمنع النزاع. فيجوز مثلا السلم في 100 طن من القمح ذي مواصفات محددة تسلم بعد 6 أشهر، لأن القمح يمكن ضبطه بالوصف ويثبت في الذمة، ولكن لا يجوز أن يشترط أن يكون هذا القمح من محصول مزرعة معينة بعينها، لأن المسلم فيه يجب أن يكون دينا في الذمة لا عينا معينة. ويشترط أيضا أن تكون صفات المسلم فيه معلومة علما يرفع الجهالة، فلو اتفق على تسليم كمية من الأرز بعد 6 أشهر وجب بيان نوعه وجودته وخصائصه المؤثرة في الثمن. أما الاكتفاء بالقول أرز جيد فقد يفتح باب النزاع لاختلاف الناس في تقدير الجودة. كذلك يجب أن يكون مقدار المسلم فيه معلوما، فيحدد بالوزن أو الكيل أو العدد أو الحجم بحسب طبيعة السلعة، فيقال مثلا 10 أطنان من القمح أو 5000 لتر من زيت الزيتون. أما ترك المقدار مبهما فلا يتفق مع مقصود السلم. ومن الشروط المهمة أيضا أن يحدد أجل التسليم تحديدا واضحا، فلا يكتفى بالقول عند الحصاد، يعني أسلمك البضاعة عند الحصاد أو عندما تتوفر البضاعة، بل ينبغي تعيين وقت معلوم يرفع الجهالة ويمنع الخلاف عند حلول الأجل. وأخيرا لا يجوز أن يشترط أن يكون المسلم فيه من إنتاج مزرعة أو بستان أو مصنع معين، لأن العبرة في السلم بتوافر السلعة في الذمة لا بصدورها من مصدر محدد، فلو هلك محصول تلك المزرعة أو توقف المصنع عن الإنتاج لتعذر الوفاء بالعقد. وبهذه الضوابط يتضح أن المقصود منها كلها هو إزالة الجهالة والغرر وضمان وضوح الحقوق والالتزامات بين المتعاقدين. وكما جرت عليه العادة نختم هذه الحلقة بمراجعة سريعة لأهم ما ورد فيها، وذلك من خلال الإجابة عن بعض الأسئلة المختصرة. السؤال الأول: ما المقصود بالمسلم فيه؟ المسلم فيه هو السلعة أو المبيع الذي يلتزم البائع بتسليمه في المستقبل مقابل رأس مال السلم الذي يدفع مقدما. السؤال الثاني: ما الشرط الأول الذي تناولناه من شروط المسلم فيه؟ الإجابة: أن يكون مما يجوز التعامل فيه بعقد السلم شرعا. السؤال الثالث: هل يجوز السلم في المثليات؟ نعم، يجوز السلم في المكيلات والموزونات والمعدودات المتقاربة بشرط ألا يؤدي ذلك إلى وقوع الربا. السؤال الرابع: هل تقتصر الأموال الربوية على الأصناف الستة المذكورة في الحديث؟ لا، بل تمتد أحكام الربا إلى كل ما يشارك هذه الأصناف في علة الربا. السؤال الخامس: ما علة سريان الربا في الذهب والفضة؟ هي الثمنية، ولذلك ألحقت بهما العملات المتداولة في عصرنا. السؤال السادس: ما علة سريان الربا في الأطعمة عند المالكية؟ هي الاقتيات والادخار، ولذلك ألحقت بالأصناف المنصوص عليها أنواع أخرى من الحبوب والمطعومات. السؤال السابع: ما القاعدة العامة في السلم من جهة الربا؟ أن السلم لا يجوز في كل صورة يؤدي فيها تأجيل المسلم فيه إلى مخالفة أحكام الربا. السؤال الأخير: ما أهم الشروط الأخرى التي يجب توافرها في المسلم فيه؟ الإجابة: أن يكون مما ينضبط بالوصف، وأن تكون صفاته ومقداره معلومين، وأن يحدد أجل تسليمه تحديدا واضحا، وأن يكون مما يتوقع وجوده عند حلول الأجل. إلى هنا نصل إلى ختام حلقتنا من برنامج دليل المعايير الشرعية. نشكر لكم حسن المتابعة، ونجدد لقاءنا معكم بإذن الله في الحلقة القادمة. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: دليل المعايير الشرعية، دليل المعايير الشرعية، برنامج يرشدنا إلى ضوابط الدين في حياتنا، في الاقتصاد، في العلاقات، وفي كل ما يلامس الإنسان. دليل المعايير الشرعية، دليل المعايير الشرعية، برنامج من إعداد وتقديم الدكتور محمد غروبي.
2: كلمات تخشع لها القلوب.
3: يا بني، عسى أن تكون دعوة مظلوم في جنح الليل ونحن نيام.
4: ألدار الهموم والأحزان ترجعاني، قدماني إلى ربي قدماني.
2: إشارات لذوي الألباب والعقول.
4: القلب النقي عن الهمة لا يحتاج إلى كلام كثير، وإنما يحتاج إلى عناوين لتوقظه.
2: وإدراك لما بين السطور.
4: إنما القوامة احتواء ورحمة ومودة وسكينة وحنان. رب سامع أوعى من مبلغ، رب سامع أوعى من مبلغ.
5: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
4: حتى نرتقي سويا بكتاب الله ومع كتاب الله.
1: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
5: نستمع إلى تلاوة عطرة لسورة مريم من الآية الأولى إلى الآية 63 بصوت الشيخ محمد محمود الطبلاوي برواية الإمام حفص عن الإمام عاصم الكوفي.

0: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، كنا في الاستماع إلى تلاوة عطرة لسورة مريم من الآية الأولى إلى الآية 63 بصوت الشيخ محمد محمود الطبلاوي برواية الإمام حفص عن الإمام عاصم الكوفي.
1: من رياض السنة النبوية.
2: باب التوبة. قال العلماء: التوبة واجبة من كل ذنب، فإن كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالى لا تتعلق بحق آدمي فلها ثلاثة شروط: أحدها أن يقلع عن المعصية، والثاني أن يندم على فعلها، والثالث أن يعزم أن لا يعود إليها أبدا. فإن فقد أحد الثلاثة لم تصح توبته. وإن كانت المعصية تتعلق بآدمي فشروطها أربعة، هذه الثلاثة: وأن يبرأ من حق صاحبها، فإن كانت مالا أو نحوه رده إليه، وإن كانت حد قذف ونحوه مكنه منه أو طلب عفوه، وإن كانت غيبة استحله منها ويجب أن يتوب من جميع الذنوب، فإن تاب من بعضها صحت توبته عند أهل الحق من ذلك الذنب وبقي عليه الباقي. وقد تظاهرت دلائل الكتاب والسنة وإجماع الأمة على وجوب التوبة. قال الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال تعالى: استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا.
1: من رياض السنة النبوية.
3: من رياض السنة النبوية.
2: وعن ابن عباس وأنس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يضحك الله سبحانه وتعالى إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة. فقالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيسلم، فيقاتل في سبيل الله عز وجل فيستشهد. متفق عليه. وعن أبي نجيد بضم النون وفتح الجيم عمران بن الحسين الخزاعي رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت: يا رسول الله، أصبت حدا فأقمه عليه. فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال: أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني بها. ففعل، فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها. فقال له عمر: تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت؟ قال: لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم. وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل؟ رواه مسلم.
1: من رياض السنة النبوية.

0: منتدى البيئة. منتدى البيئة. منتدى البيئة برنامج حواري يقدمه لكم توفيق بن عبد الله. توفيق بن عبد الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أحباء الطبيعة، أحباء البيئة، متتبعي برنامج منتدى البيئة أينما كنتم على أرض تونسنا الحبيبة، أهلا بكم وسهلا في حصة جديدة لبرنامج منتدى البيئة لهذا الأحد الموافق للثالث عشر من شهر سبتمبر 2026 ميلادي، والموافق كذلك للثاني من ربيع ثاني 1448 هجري. أدركنا في هذا الأحد الحصة 84 بعد 600 في عامها 13، ديما نقولوا فضل من الله ونعمة أن أدركنا هذا العدد. اخترنا هذا الأحد أن نسلط الضوء على ربما وضعية مناخية خاصة نمر بها، ربما موجودة في مخيلة كل تونسي وموجودة في مخيلة الكبار ربما حتى الصغار، معروفة باسم غسالة النوادر والحال هذا، وعرفنا برشا تهاتلات. حبينا اليوم نتناول الموضوع بالحوار، إذن اخترنا له من العناوين غسالة النوادر بين رمزية المفهوم الشعبي وواقعية الحد من تداعيات تغير المناخ بطبيعة الحال، قراءة في الاستعدادات لموسم الأمطار مع بطبيعة الحال المؤسسات ذات صلة المجتمع المدني وكذلك كل ما يهم المواطن. لهذا الغرض سادة الكرام دعونا حضورا بالأستوديو بدءا بالسيد الطاهر قايد، هو رئيس مديرية مياه الأمطار بالديوان الوطني للتطهير في وقت قياسي جدا. جاوبونا وحاضر معنا سي طاهر. مرحبا بك سي طاهر في برنامج منتدى البيئة التقريب لأول مرة.
2: مرحبا بك وشكرا على الاستضافة التوفيق فنتي، وإن شاء الله نقدمه هنا في البرنامج متاعك ماذا كل شيء الإفادة للمستمعين والأعزاء معنا كل شيء، وإن شاء الله معناتها تكون الأمطار الصبت معناتها هذه الأيامات تكون أمطار معناتها نافعة وكل شيء خير
1: إن شاء الله. أمطار خير. شكرا على الحضور وعلى تلبيت الدعوة. كذلك العائد من بعيد ممثل المجتمع المدني عنده مدة تقريبا من سنة 21 هكا سي حمزة الفطناسي، هو رئيس جمعية مقرين للتحديث والصيانة، وفي الأصل هو مهندس في شغله، وحديث عن دور المجتمع المدني في التحسيس بتداعيات تغير المناخ من ناحية وضرورة التأقلم والصمود من ناحية أخرى. اليوم ربما نبحث على الحلول، نبحث على المشاريع اللي ربما تنقص من هذا، كيفاش نجمو نحافظوا عليهم، شنو نجمو نعملوا في مستقبل الأيام نظرا لحدة تغيرات المناخية. ما عادش نحكي على تغيرات، ولينا نحكي على اضطرابات. هذا معنا حضورا بالأستوديو كالعادة في الفقرة التأصيلية اللي أثاثها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي. اليوم مش نحكيه في موضوع يتماهى مع محور اليوم، اخترنا من المواضيع إذن موضوع كلمة المطر من خلال القرآن والسنة بين معاني الرحمة والعقاب. إن شاء الله ينورنا فضيلة الشيخ ويفيدنا بالمداخلة هذه وبتأثير الفقرة التأصيلية. وما نساوش في الختام الفقرة الإخبارية اللي فيها عديد الأخبار التي تهم البيئة. إذن ما تبعدوش برشا على منتدى البيئة بإذاعة الزيتونة القرآن الكريم بالإذاعة التونسية. اليوم في الإخراج الإذاعي أختنا لطيفة الفرشيشي، والإخراج الرقمي العائدة سوسن فرجاني. قبل ما نخرج الفاصل نرفع أيدينا بأكف ضراعة سائلين الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالغيث الصيب النافع لعم البلاد وينفع البلاد، كما نسأل الله سبحانه وتعالى النصر والتمكين إخواننا في فلسطين حتى تعود الأرض والمسجد إلى أهله. نحب نوجه شكر خاص تحية للأخت مريم سحتوت من مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة، ساهمت معايا في ربما إعداد هذه الحلقة، فشكرا جزيلا لها. نعود بعد فاصل قصير إن شاء الله وومضى.

0: الزيتون للقرآن الكريم.
1: قطرة ماء تعطيك الحياة، وجعلنا من الماء كل شيء حي. الماء أساس الحياة فلا تبذروه.
2: الماء أساس الحياة فلا تبذروه. عودة مستمعي إذاعة الزيتون القرآن الكريم ومشاهدين لمحاورة ضيفية الكريمين، نذكر اللي التحقوا بنا في الأبان. الموضوع اليوم هو حول الأمطار الأخيرة، إذا غسالة النوادر بين رمزية المفهوم الشعبي وواقعية الحد من تداعيات الاضطرابات المناخية، قراءة في الاستعدادات لموسم الأمطار. قبل هذايا معنا فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي، اخترنا من المواضيع اليوم باش نحكيه على لفظ المطر وكلمة مطر من خلال القرآن والسنة بين معاني الرحمة والعقاب. ألو، السلام عليكم فضيلة الشيخ.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا أخي توفيق، مرحبا بك وبضيفيك الكريمين، قبل الله منا ومنكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. نحمد الله سبحانه وتعالى الذي أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، وجعل الماء أصلا من أصول الحياة.
2: نعم.
3: والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا من الكلمات التي تستحق أن نقف عندها كما تفضلتم أخي توفيق كلمة مطر. يعني نحن في لغتنا اليوم نقول نزل المطر، هاتل المطر، جاءت الأمطار، وفي اللهجة العامية نتاعنا احنا في لهجتنا جدا نقول اشتطب. يعني كثير من الناس ما يقولوش
2: مطر،
3: يقولوا شتاء. نعم هكا ولا
2: صحيح.
3: طبعا القرآن الكريم هو يستعمل ألفاظ متعددة للماء. يعني نقول القرآن الكريم استعمل برشا ألفاظ تتعلق بنزول الماء من السماء.
2: نعم.
3: نلقاو كلمة الماء.
2: نعم.
3: نلقاو كلمة الغيث. نلقاو كلمة المطر. نلقاو كلمة الودق. وهذا التنوع الألفاظ ما هوش عبثي أكيد.
2: أكيد.
3: إذا كنت أمننا لفظ الغيث نلقاوه مرتبط في القرآن بمعنى الفرج والرحمة. رب يقول
2: نعم.
3: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته.
2: سبحان الله. نعم.
3: يعني الآية لا تقول فقط ينزل الماء، بل
2: نعم.
3: تقول وينشر رحمته. يعني الغيث هنا مش مجرد ظاهرة جوية، إنه فرج بعد قنوط وحياة بعد جذب ورحمة يشهدها الإنسان في أرضه. وقال تعالى فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها.
2: نعم.
3: إذن فالمطر من أبرز صور هذه الرحمة، لأن الأرض تتحول به من الجدوب إلى الإنبات ومن السكون إلى الحياة. رب عز وجل يقول وجعلنا من الماء
2: كل شيء حي.
3: نعم. إذن عندما ينزل المطر في سياقه الطبيعي فأصل معناه في حياة الناس هو النفع والإحياء.
2: نعم.
3: وهنا تجي الدقة القرآنية. القرآن استعمل لفظ المطر في سياقات أخرى مختلفة، منها سياق العذاب.
2: نعم.
3: ربي عز وجل يقول في قصة قوم لوط وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل، حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك.
2: نعم.
3: وقال عز وجل وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين.
2: نعم.
3: وهنا نحتاج لتصحيح يعني فهم مهم، ليس المطر في ذاته عذابا ولا كل مطر رحمة بالمعنى النهائي.
2: بالضبط.
3: يعني لهنا هو علاش احنا التوانسة نقولوا شتاء، قالوا لأنه لفظ المطر ذكرت في القرآن الكريم في مقام ذم وعذاب.
2: نعم.
3: يعني ما نقولوش المطر طب، نقولوا الشتاء
2: طب.
3: وإن كان هذا الحقيقة الكلام للأمانة يعني فيه يجبنا نسبوه موش في المطلق. علاش؟ لأنه المطر فما مطر رحمة، وهنا يكون سبب للحياة والنفع، وقد يكون هالمطر هذا في سياق العذاب إذا كان جزءا من عقوبة إلهية. وهنا مازماش نخلطوا بين الظاهرة الطبيعية وبين الدلالة الشرعية.
2: أكيد.
3: اللي يكون لها سياق. نعطيك مثال في ذلك باش نكون أكثر يعني دقة في المعدة هذه. يعني مثلا لفظ المطر في القرآن ماهوش مقصور على سياق الذم ولا العذاب.
2: نعم.
3: كيف توا كنت نقول ورد في سياق ما يتعلقش فيه المطر بعقوبة. ومن ذلك قوله تعالى في سياق أحكام القتال ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم.
2: بالضبط.
3: يعني ذكر المطر هنا في سياق الأذى الذي يلحق بالناس.
2: نعم.
3: يعني في سياق التخفيف، في سياق التخفيف على الناس. والأمر
2: نعم.
3: إذا ضاق اتسع، ليس في سياق عقوبة. يعني لهناك نلقاه في سورة النساء في سورة النساء الآية 102، يعني المطر ما وش متعلق بعقوبة إلهية، بل بالعكس هنا المطر جاء في سياق متاع رخصة، جاء في سياق متاع تخفيف، وهذا فرق دقيق. فقد يكون المطر نعمة ورحمة
2: أكيد.
3: وقد يصاحبه أذى أو ضرر بحسب ظروفه وموضعه وما ينشأ عنه أكيد. ولذلك ما يصحش أن نجعل كلمة المطر في القرآن هي مراد في العذاب، وحتى نعم. يعني في السنة النبوية من قال مطرنا بفضل الله وبرحمته، يعني الصحابة كان يقولوا مثلا جاءت قزعة فمطرنا، حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمل لفظ المطر كلمة مطرنا. يعني هذا سياق إن شاء الله نقوله متاع شكر مش متاع حاجة أخرى.
2: نعم.
3: إذن الكلمة هذه هي قصيرة ولكنها تحمل يعني معاني عظيمة، اللي هي كلمة النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يشوف المطر يقول اللهم صيبا نافعا، يعني
2: نعم.
3: ما يقولش اللهم صيبا فقط، بل يقول صيبا نافعا يعني. وهذه كلمة كما قلنا يعني نثبت فيها، لأنه إشارة أن النعمة لا تقاس بوجود المورد فقط، بل بكيفية انتفاع الإنسان به. يعني
2: واضح.
3: ممكن ينزل المطر ويكون نافع للأرض ويكون غزير فيسبب أضرار إذا عجزت المنشآت والمصارف والأودية على الاستيعاب متاعه، وهذا طبعا إن شاء الله نقول وإحنا ربي يحفظ بلادنا
2: أمين.
3: خاصة مع ما صار مؤخرا، إن شاء الله ربي يحفظنا وربي يقدرنا إن شاء الله على حسن إن شاء الله تهيئة المدن متاعنا، ونأخذ بالأسباب اللي باش نقلوا منها كما تعرف وتوفيق من الكوارث هذه اللي تحصل، كما شفنا محط باب عليه وغيرها. إن شاء الله ربي يحفظنا أجمعين، ونسأل الله سبحانه وتعالى السداد والتوفيق واللطف، والله لطيف بعباده، اللهم ألطف بنا يا رب العالمين.
2: أمين يا رب العالمين. مشكور جدا فضيلة الشيخ على كل ما أوردته وما بينته في سياق كلمة مطر. فاصل ثم نعود لمواصلة الحوار.
1: نشوفوا كوجينا من غير بلاستيك، لا صحن لا ساشي لا مغرفة فيلي، نحيو البلاستيك.
2: نحيو البلاستيك. عودة مستمعي ذات الزيتون للقرآن الكريم. نذكر مرة أخرى عفوا لموضوعنا اليوم حضورا بالأستوديو، هو إذن قراءة في الاستعدادات لموسم الأمطار من خلال رمزية المفهوم الشعبي وواقعية الحد من تداعيات الاضطرابات المناخية لكلمة غسالة النوادر. عكست الموضوع باش نزيد نحطه في إطاره لهذا الغرض. إذن ضيفي الكريمين هما السيد طاهر قايد، هو رئيس مدير مياه الأمطار بالديوان الوطني للتطهير، وكذلك السيد حمزة الفطناسي رئيس جمعية مجرين للتحديث والصيانة، باش نحكيه في هذا الغرض. بدءاً بسيد طاهر القايد اللي باش حطنا في الإطار بطبيعة الحال، باش حكينا على الحديث أو باش حكينا على الاستعدادات واستعدادات الديوان لموسم الأمطار وأهم الإجراءات المتخذة بطبيعة الحال في هذا الصدد. مرة أخرى مرحبا بك سيد طاهر، وممنونين جداً باستقبالك وإنارة الرأي العام في هذا الغرض. لك الكلمة سيدي.
4: شكرا سي توفيق، شكرا للمستمعين دونك على المتابعة والاستماع. بالنسبة لنا احنا كديوان وطني تطهير دونك العمل نتاعنا عمل متواصل،
2: نعم،
4: معناتها كل الأشهر، معناتها العمل اليومي كيف كيف في فرق نتاعنا تدخل، معناتها بصفة يومية بصفة متواصلة كل شيء على جميع الشبكات،
2: نعم.
4: وإحنا ديوان وطني تطهير تحت إشراف وزارة البيئة يقوم بإعداد برنامج سنوي واستثنائي لجهر وصيانة الشبكات والتجهيزات تصريف المياه في مختلف مناطق ولاية الجمهورية. دونك البرنامج هذا يتضمن اساسا اللي هو انطلق منذ شهر ماي 2026 جهر الشبكات بالمناطق المنخفضة، هي المناطق الزرقاء والسوداء كل شيء تقع معناتها في وقت اللي تصب المطر، دونك تقع فيها مشاكل كل شيء. كيف معناتها جهر احواض وتجميع مياه الامطار والاوديه ومجاري المياه عبر المدن، دونك في اطار تكليف معناتها من الدوله بموجب قرار صادر عن مجلس الوزراء المضيق في 3 أوت 2000، دونك يدخل اسمه ديوان الوطني للتطهير في قائمة من الأودية وأحواض تجميع المياه الأمطار، دونك موزعة على 9 ولايات اللي هي مع تونس الكبرى، دونك ونابل بنزرت سوسة القروان وصفاقس وصفاقس. دونك بالنسبة لنا كيف كيف الديوان الوطني تطهير في إطار هذوما البرنامج تاع الجهر معناتها المناطق المحافظة. دونك عادينا برنامج كبير اللي هو معناتها جهر شبكات معناتها حوالي معناتها 1000 كيلومتر بتخصيص حوالي معناتها 120 شاحنة شفط جوا جهر. دونك انطلق كما قلنا البرنامج هذا منذ ماي 2026 ويتواصل هذا البرنامج تقدم بريسك معناتها 60%. بالنسبة كذلك معناتها يدخل في الأودية كيف كيف البرنامج هذا دونك يشمل معناتها 47 وادي بطول حوالي 60 كيلومتر موزع على 9 ولايات. تنفذ هذه أعمال جهر معناتها في بتواتر معناتها بين 1 إلى 3 مرات في السنة. دونك انطلق كما قلنا منذ ماي 2026 شارف البرنامج على النهاية. كذلك عندنا ان دوزيام باساج ان شاء الله باش ينطلق معناتها سبتمبر اكتوبر حتى معناتها تزيد معناتها نحاولوا معناتها ديما تحسين معناتها جاهزية معناتها شبكات معناتها مياه الامطار الا معناتها في المكلف بها ديوان الوطني للتطهير. كذلك ديوان الوطني للتطهير يقوم بتدخلات استثنائيه في اطار دعم المجهود الوطني شملت بعض المناطق في اطار معناتها جهر الاودية ومجاري المياه. السنه دخلنا في مناطق مثل سوسه المستير مهديه قفصه ومدنين. دونك هذا هو معناتها بصفه عامه معناتها العمل نتاع ديوان الوطني للتطهير. كيف كيف احنا في الفرق نتاعنا كما قلنا معناتها عملها ديما متواصل ديما عندنا 18-20 دونك اللي هو معناتها معناتها الهاتف كل شيء دونك مخصص معناتها الاستقبال معناتها لي ريكلاماسيون وغيره. المساهمة كذلك معناتها بالنسبة للديوان الوطني التطهير بالنسبة للمساهمة في السباق على مستوى سبخة تريانة وسبخة السجومي. سبخة تريانة معناتها سنة ما هو إن شاء الله من سنة جات أمطار معناتها استثنائية دونك وقد انطلق عملية الضخ مع تزامنا مع أمطار جان في 2026 دخل مياه نحو البحر. كذلك معناتها كي معناتها جات امطار معناتها وارتفع مستوى السبخه كل شيء دونك معناتها ولينا دخلنا في مرحله ثانيه بالتنسيق مع جميع معناتها المدخلين العموميين كل شيء دونك معناتها بواسطه السيلان الطبيعي نحو البحر وصلنا معناتها معناتها فرغنا قرابة 25 مليون متر مكعب
2: ما شاء الله.
4: دونك هذا العمل اللي يدخل في إطار كيف كيف كذلك ما يدخل في إطار معناتها إعداد معناتها السباخ أساسا على مستوى تونس الكبرى لسبخة تريانة وسبخة السجومي. دونك معناتها اللي معناتها استقبال أمطار الخريف وغيره. دونك هي عبارة على حوض تجميع مياه أمطار كبير دونك معناتها باش تكون معناتها المناطق خاصة المناطق المتاخمة لهذوما شو اسمه السباخ تكون معناتها محمية أكثر وتكون معناتها التصريف من الأمطار يكون أسهل وأحسن.
2: نعم ممتاز جدا هذايا على الأقل المجهود الكبير قاعدة تقوم به الناس تو بشوية بشوية مع تقدم الحصة نبدأ ندخلوا في شوية هكا حلول شوية ربما إشكاليات اللي تقع على الشبكة هذه ربما تتجاوزكم ما تتجاوزكم أطراف أخرى تتدخل زادة ضروري أن نوضحوا هذايا الكل. خلينا نمشي الضيفي الثاني سي حمزة الفتناسي وأنت ممثل المجتمع المدني أكيد عندك قراءتكم بطبيعة حال وعندكم مهداتكم هذه الساعة نعرفوا جمعيتك خلينا نذكر وأنت العائد من بعيد.
5: شكرا سي توفيق ونشكر إذاعتكم الكريمة على الاستضافة والاستضافة متجدة كما قلت أنت. دونك أنا حمزة فتناسي رئيس جمعية ميغرين للتحديث والصيانة معروفة باسم أميس. احنا الجمعية تدخل في سنتها 15 منذ تأسيسها وهي جمعية ذات صبغة عامة تعنى بكثير من المجالات 4 مجالات أهمها هو اليوم نحكيه على المجال البيئي. احنا في مجال هذايا في مياه الأمطار وخاصة هالظواهر هذي اللي قاعدة تمس فينا احنا كمواطنين الجمعية متاعنا تخدم على محور أساسي هو محور التوعية لأنه كما قلنا احنا جمعيتنا عندها مجالات أخرى نخدمه حتى على مجال الارشيتكتور معناها المعماري واللي هو كما نحكي وديما نقولوا راه احنا عندنا مشكلة كبيرة في تونس المعمار متاعنا في البني قاعدين نخلطوا بين تصريف المياه المستعملة وتصريف مياه الأمطار، نحطوهم الكل مع بعضهم، وهذايا ضرر رقم واحد اللي قاعد يهلك في الشبكات.
2: نعم.
5: وزيد زادا الضرر الثاني اللي قاعد نسبه فيه نحن كمواطنين، قلة وعي زادا وقلة إمكانيات، اللي هي التصرف النفايات، اللي اليوم كما شفنا برغم عدد المنشآت وعدد التدخلات وشفنا معناها قداش من كيلومتر، في الاخر هذوما الكل ما ينجموش يخدموا، ما ينجموش يعطيو الفايده نتاعهم، كان ما كان لي ديشي نتاعنا يمشيو يسكروهم. دونك احنا جمعيتنا تخدم على توعيه المواطنين.
2: نعم.
5: وتخدم زاده على توعيه مؤسسات الدوله كيما البلديات، خاطر نشاركوا مع البلديات، نشاركوا مع الولايه، نشاركوا مع مؤسسات الدولة في تشخيص النقاط الزرقاء هذيك.
2: نعم.
5: نشاركوا زادة كشريك فاعل في لجنة مجابهة الكوارث المحلية والجهوية، نعطيوا أراءنا أننا احنا خاطر نشاركوا معهم كتوعية. ديما نحكيوا خاطر وقت الكارثة فما الكوميونيكاسيون للمواطنين، الواحد احنا نحاول نشاركوا فيها.
2: نعم.
5: باللي نقدروا عليه بإمكانياتنا، وزادة نقترحوا شوية حلول للحد من هالمظاهر هذه اللي تنجم تضر الشبكات والبنية التحتية اللي عنا.
2: نعم.
5: اللي هي نعرفه من عند ربي اللي هي تعبة شوي، دونك يلزمها برشا انتروتيان ويلزمها زادة برشا وعي باش ما تزيدش تضر أكثر من تضرر تو.
2: نعم، يعطيك الصحة. وهذايا الهام في الحاجة المتفق عليها، أنه الجمعية لا معناها هي ربما تكمل عمل الدولة، ما تجمش تعوضها، هذايا من ناحية لا إمكانيات ولا خاصة في المشاريع، خاصة المشاريع الحامل والمشاريع الكبيرة. لكن نرجع لسي طاهر والحال، وهذا سي طاهر المجهود اللي تقوم به الدولة بإمكانياتها، ونعرفوا إمكانياتنا، ساعات نلقاو عديد التجاوزات تنجم تكون خارج على إطاركم، تنجم تكون متسبب فيها مواطن، تنجم تكون متسبب فيها خلل خارج على إطاركم، واللي انتوما ربما خاطر مدخلين عدة أو برشا ناس يسمعوا نحكيوا في الناس كيفاش الناس عندها. وانت حكيت لنا على اطار قانوني، القانون نتاع 3 و 2000 صحيح، اللي سخر لكم باش تدخلوا في تصرف في مياه الامطار،
4: قائمه معينه بالاودي
2: وقائمه معينه بطبيعه الحال
4: هو تجميع مياه الامطار
2: محصوره. لكن معناها يقول بخلاف انه القانون هذا مكانكم، فما اخلالات ساعات تبدا خارجه على اطار الناس، ديما محطوطه كما نقولوا في الواجهه، كان فما نقره فاضت لوناس، شنو أسبابها؟ معناه فماش أندياغنوستيك، فماش قراءة وتحليل لمثل هكذا أحداث كل حدثنا احنا باش.
4: شكرا شكرا سي توفيق. دونك لازم نحطوا الموضوع معناتها في اطاره، كونه الديوان الوطني تطهير ومحدث اساسا لحمايه معناتها المهام الاساسيه نتاعو هي حمايه المائده المائيه من التلوث.
2: واضح. من المياه المستعمله،
4: من يعطيك الصحه، المائيه من التلوث من المياه المستعمله. دونك معناتها شنو وظيفه الديوان؟ دونك هو معناتها جمع معناتها المياه المستعمله، مياه معناتها معناتها يربان وحدك وشي، دونك مياه المستعمله، دونك في كان الى محطه التطهير تطهيرها دونك ثم تصريفها بالمحيط المتلقي. دونك لازمنا نعرفوا كونه الشبكات نتاعنا ثانويه ورئيسيه وغيره كل شيء هي مصممه اساسا لاستقبال المياه المستعمله فقط.
2: نعم.
4: دونك بالنسبه لنا فهمتي، ويدخل زاد كيف كيف يطار معناتها شو اسمه الجمعيات للتوعيه معناتها المواطن وتذكيره كونه معناتها الشبكه اساس مياه مستعمله، دونك وتجنب معناتها ربط شبكه مياه الامطار بالمياه شو اسمه بشبكه مياه المستعمله. هذاك علاش معناتها وقت تصب مطر والا معناتها وحدك معناتها تصب مطر تشوف معناتها البالوعات تفيض. دونك البلوعات في خطر هي مصممه لاستقبال مياه المستعمله فقط، دونك جهك الصبيب الاضافي
2: الحجم يولي اكيد
4: يعطيك الصحه، دونك مياه اللي هو مياه الامطار هي اكبر من طاقتها وبالتالي.
2: نعم.
4: رغم ذلك احنا نسعى كديوان وطني تطهير باش نكونوا معناتها نحاولوا باش نحسنوا معناتها شو اسمه
2: السيران ولا
4: نحسنوا السيعات معناتها شو اسمه الشبكات بقيام بعمليات الجهر معناتها شو اسمه وقائي، دونك اللي هو البرنامج بتاع الاستعداد باش خاصه في مناطق معناتها تكون معناتها منخفضه ولا هي تفتقر غالبا لشبكات مياه الامطار، يولي معناتها الشبكه نتاعنا تخدم للشبكه مياه الامطار، دونك تاخذ شويه وقت مي كمان كل شيء دونك تعاون باش تحل مشاكل في احياء سورتو خاصه الاحياء المنخفضه اللي هي فنيا ساعات ما تنجمش تعمل لها مع شبكه مياه الامطار، دونك تولي الشبكه نتاعنا نحاولوا نجهزوها اكثر باش تقوم حتى مومونتان مون كل شيء مقام مياه مياه الامطار
2: قنوات
4: رغم معناتها الاشكاليات معناتها اللي تسببها في الشبكات نتاعنا
2: نعم.
4: هذا كتوسكي ميلوسيا وكل واحد كوشي تلقاها الكل في الشبكات
2: واضح
4: كيف كيف زاد كيف كيف معناتها بومباج معناتها شو اسمه اضافي معناتها ضخ معناتها شو اسمه اضافي كل شيء اللي هي تنجم معناتها تعمل لنا مشاكل في محطات الضخ نتاعنا دونك رغم ذلك احنا بطبيعه في اطار معناتها مجهود معناتها مسند معناتها مجهود وطني ومجهود كافه المتدخلين دونك ما ندخلوش احنا كل شيء للتدخل والاعانه والمسانده كسوا ماتريالنا بالشبكات نتاعنا كل شيء وهذيك هي الدور معناتها المؤسسات الوطنيه اللي معناتها في خاصه في حالات الكوارث والوحده كل شيء
2: انتم في لجنه عضو في لجنه
4: مجابهه
2: الكوارث
4: على المستوى الجهوي والوطني
2: نعم ممتاز واللي معنا قاعدين تجلسوا تو باستمرار خطر الفتره نتصورها مشكور يعطيك الصحه هذا التوضيح هين برشا باش الناس تفهم مش معناها راهو مش كل الفيضان راهو يمشي كان معناها المؤسسه واحده وهذا يتسمى معناها التكميلي بقانون وهذاك اللي عندكم في, في, في, في اطاركم لانه فما مؤسسات اخرى سي حمزه المؤسسات المتدخله الاخرى مثلا على مستوى جهوي ولا محلي بصفتكم تتعاملوا معها كمجتمع مدني نحكي تراو اليوم اللي معناها ديباسي ولات شويه من المواطن شويه من المؤسسات هذه معناها في غياب نقص بما الامكانيات نقص موارد البشريه كذلك غياب الوعي رغم اللي نعرفش ان الاعلام مثلا قائم بدوره المجتمع المدني قائم بدوره لكن يبقى غير كافي مازلنا نراو في مشاهد كما هكا كما كما كما اللي كما اللي قاعدين يصيروا في كل بسطون احنا قلنا خذينا العنوان رمزية المفهوم الشعبي في غسالة النوادر ما عادش غسالة النوادر توا ولينا نراو في بيك نتاع معناها نتاع صبان ما في فترة وجيزة وجيزة جدا اضطرابات ولا ما عادش تغير معناها تقريبا خبراء يقولوا اضطرابات اليوم شنو رايك في هذا السي
5: يعطيك صحة سؤال احنا في المجتمع المدني نشوفوا اللي فما ثلاثة خطوط
2: نعم
5: في الموضوع هذا في تصرف في مياه الأمطار فما الخط الثالث نبدأ من الخط الثالث وإحنا راجعين الخط الثالث هو إدارة المياه العمرانية اللي تابع وزارة التجهيز اللي هي تتدخل في حماية الماء المدن من الفيضانات
4: القريبة
5: القريبة وفما الخط متاع ديوان تطهير كما قلنا اللي هو زاد تدخل بالقنوات متاعه
2: الشبكات
5: اللي تخصه هو لباك دور التونسيون وفما الخط الأول اللي هو في مجابهة اللي هو مع المواطن اللي هو البلديات وهو إدارة القرب
2: والمواطن زاد معني
5: والمواطن مش فلت أنا مع المواطن
2: خلينا المؤسسات نعم خلينا نوصل بشنو عيورة ماليش نوري كل شيء على المواطن أما ثم معناها
5: نسبة هي حتى المؤسسات مواطنين
2: صح
5: المواطن كي نحكيه على المؤسسات هذه المؤسسات هذه عندها برشا أدوار على خاطر اليوم نحكيه على الكارثة لكن ما يلزمناش نخطو الكارثة يلزمنا نحكيه على من الأول شنو يلزمنا نعمله احنا المشكلة اللي صارت في كما قلت انت المؤسسات هذه فرغت بالوقت التطرف المناخي هذا اللي صاير ماشي ويقوى ما ننساوش اللي ما كانتش عندنا الظواهر بالحده
2: هذه اكيد
5: والحاجه الثالثه اللي من وقتاش خسرت عنا اخر مره الحاجات هذه عندنا صارت سنوات جفاف طويله فكالسنوات الجفاف الطويله الادارات استنست انه ما عادش فما المؤسسات هذه مع تراكم عندها زاد مشاكل اخرى دونك استنست انه ماهيش ضار نسينا غسلت النوادر بالحده نتاعها وبالقوه نتاعها
2: بالضبط
5: دونك فما كل نسيان لطريقه العمل وقلنا هاي مثال شو عملنا وما صار شيء 2022 ما صار شيء 2023 ما صار شيء 2024 ما صار شيء مثالش هي هون نعم. لاباس دونك علاش نبدلوا في الفيتاس اور احنا نسينا اللي هذاك راهو وقايه الخدمه نتاع كل عام
2: أكيد.
5: اللي يلزمها تصير راهي وقايه
2: نعم.
5: ما عادش يلزمنا نصرفوا كان في اداره لجنه الكوارث اذا كاداره لجنه الكوارث صحيح معناها صارت المشكله احنا يلزمنا نخدموا وقائيا معناها
2: نعم.
5: جمعيات جمعيات احنا مثلا كي نحكيوا على اداره التصرف النفايات راهو على خاطر باش نتوقعوا من المظاهر هذه
2: نعم
5: كي نحبوا احنا نوعيوا الناس نقولوا لهم ما عادش تكبوا الزيوت نتاعكم ما عادش توسخوا قنوات تصريف المياه هذيك الامطار. علاش؟ على خاطر النهار اللي باش تصب الامطار
2: باش ترجع ليك انت
5: الاولاني، اول حاجه باش ترجع لهم. دايور تصور هاك اللي قاعده توري فاش قاعده توري
2: توها متصور قاعدين نعديو فيه مباشره،
5: توري في الدشيش فاش نعم. توري فك الدبابز البلاستيك اللي احنا طيشناه، توري فك الحشايا هذيك والجراري اللي احنا طيشناه، توري فك الموبل اللي احنا استغنينا عليه وطيشناه والعجالي هذوك الكل. يعطيك الصحه. واللي هما المصيبه اللي اكبر اللي احنا عندنا في تونس ادارات لاهيه بالجيستيون تاعهم.
2: عندنا
5: شركات منظومات
2: وشركات خاصه
5: وشركات نعم. خاصه منتصبه اللي هذيك كان دخلت لهم تو يرسكلوهم يعطيهم حياه ثانيه. يعني احنا اليوم اللي يوجع اللي أكد الشيء هذاك عنده حياة ثانية، واللي يوجع أكثر تو تونسي يبدأ قاعد يقول.
2: وهذا اختصاصكم سي في الجمعية.
5: احنا في جمعية تنخدم وياسر على التثمين نعم. تثمين النفايات
2: وتدوير إعادة
5: تدويرها وإعطاء حياة ثانية. أنا نعم. تو كي نسمع معناها السيطار يقول لو 25 مليون متر مكعب راهو برشا ماء.
2: أكيد
5: ما ننساوش اللي احنا دولة نعانيو في فقر مائي، معناها 25 مليون متر مكعب من المياه النقية هذه حرام قاعدة تطيش. هذه مش مياه مستعملة وعملنا لها
2: معالجة،
5: هذه مياه نقية. هذه كان جد دنيا دنيا راهم يمشيوا للفلاح، يمشيوا الأرضنا، يمشيوا يرويوا الليناب متاعنا للوطة على الأقل
2: نعم.
5: دونك احنا كمجتمع مدني هذا ديما شنقي نقعدوا مع البلديات ومع مؤسسة الدولة نقولوا لهم بالله تذكروا الأيامات الخايبة، وذاك علاش حافظوا على المناطق الخضراء
2: نعم.
5: على خاطر المناطق الخضراء هي اللي تلعب دور باش تشفطك المياه هذيك
2: نعم.
5: وهي تلعب دور زادة باش تعمل التومبوليزاسيون قبل ما يكبر الشيء على الشبكة
2: نعم.
5: بشارة
2: نعم. هم برشا اللي تقول فيه. يعطيك صحة سي حمزة. أنا ستار فما حاجة وحكينا فيها في الأوف بالقدي وقت اللي باش نوصل المواطن توا خرجنا من الإطار المؤسساتي باش يمشيو المواطن. هو تقريب النقطة الأولى. المواطن اليوم إذا كان بحركة بسيطة ما ينجمش يساهم مساهمة بسيطة. نحن لو ديما مش تحميل مسؤولية بقدر ما هو تحسيس، بقدر ما هو معناها تحفيز باش نحافظوا على مكونة. نحن كما قال سي حمزة توا عندنا شبكة في برشا بلايص مهترقة، فما في برشا بلايص غياب شبكات. كي تكمل أنت تلوح النفايات متاعك في المجاري هذه، ولا الززار يذبح الهيشة متاعه، ولا يلوح لها جلدها، وإلا معناها بقصة أو بغير قصد ما نعرفش أنا لقاوي تصبك النفايات متاعها معناها تكركرك السواقر واحد نلقاو في البحر. معناها الملوثات اللي جاي من البحر مع مياه سيان تقريبا اللي هيش كاناليزي وماهيش مستثمرة معناها أصلها اليابسة. إذن الإنسان، إذن المواطن كي نقوله شنو الحاجات اللي ربما كيما مؤسسة كيما مؤسستكم في إطار ربما شراكة، في إطار توعية، في إطار تحسيس توجهوها. نحب نحكي على رسائل وباش نعاودوها هذه الى المواطن بقطع النظر على استعراض الخدمه نتاعكم. معناها فهمتوا انا اش قاعدين نخدموا في اطار زاده الامكانيات نتاع المؤسسه.
4: وشكرا للتوفيق. هو الجهود معناتها ومعناتها وخدمات مع ديوان الوطني التطهير والعمل اليومي نتاع ديوان الوطني التطهير ما يكتملش الا بوعي المواطن وتشاركيته.
2: نعم.
4: الوعي كيف كيف دونك يجب يقتنع كونه معناتها الشبكات والبلوعات ليست مصبا للفضلات
2: نعم.
4: او بقايا مواد البناء او الزيوت او غيرها. دونك معناتها العمل يكون ديما من ديبار من السجم والبوان. احنا عندنا تقاعف بالنسبه للحريف نتاعنا هي كالبواد برونشمون، هي كالبلوعه، كل شيء اللي ياخذ هذيك من الاول يلزم الانسان يحافظ عليها
2: بالضبط
4: ويحاول ما يلوحش نامبورت كوا اليغو، ما يلوحش نامبورت كوا اليغو خاطر راهو حاجه بسيطه.
2: حان الوقت
4: يقول لي ساعات تلقاها معناتها انسان معناتها يحقرها، قول لوح معناتها جلد ولا حجره بسيطه ترسينا ساعات تحللنا في معناتها القنوات نتاعنا نجموا معناتها نصرف عليها مصروف ابار كما نجمناهاش معناتها بالمويه معناتها ميكانيك
2: نعم.
4: اللي كومبيني نتاعنا منهم غادي نجموا نوصلوا حتى العمليه معناتها اشغال معناتها لازاله معناتها العائق هذاك كل شيء اللي هو يعمل لنا مشكل كبيره في الوحده الشبكات نتاعنا.
2: نعم ضروري انه وقت اللي نحكيوا على المواطن نحكيوا على اكتور ايكونوميك راهو ذلك. ما ننساوش الصناعيين، ما ننساوش زاد المؤسسات التجارية والصناعية اللي تستعمل سواء داخل المناطق الحضرية وخاصة وإلا خارج المناطق الحضرية، وحكينا عليهم وانت مختص في الجانب هذا، كما نحكيه على الزيوت، كما نحكيه على الملونات، كما نحكيه على صناعة الأدوية والأمثال عديدة وعديدة جدا، لأنه راه كل إنسان من موقعه لابد أنه معناها يعمل قراءة ذاتية إلى التصرف متاعه وسلوكه.
5: بالطبع بالطبع، احنا هذا شنو باش نحكيو؟ نحكيو مع الصناعيين نتاعنا اللي موجودين منتصبين في جهتنا، نحكيو مع المواطنين. علاش؟ اولا عندهم الزاميه خاطر هذاك امتثال للقانون.
2: نعم،
5: ما ننساوش اللي احنا عندنا مجله المياه من عام 75 اللي راهي الصناعيين الكل تفرض عليهم
2: ونستناو توا في تحيينه. نعم،
5: قبل التحيين احنا
2: موجود موجود في يعني القانون
5: في
2: موجود
5: في مجله 75 اون بار دو لو سيكلاج دو لو، معناها صناعي ملزوم انه يعاود يرسكل الماء نتاعو، معناها يعمل له تريتمون ويزيد يعاود يرسكلو.
2: بالضبط.
5: والمواطن
2: بري تريتمون يتسمى
5: يعطي لا بري تريتمون
2: ولو سيكلاج بالضبط يستاهلوا،
5: يعطيك الصحه. والمواطنين زاده راهم عليهم الزاميه عن القانون 96 على اللي سنه 96 قانون 41 سنه 96 في تصرف النفايات يمنع بتاتا رمي النفايات في المناطق الحساسه كما معناها. واليوم راهو زاد في مع وزاره البيئه فما اطار تشريعي بصدد تحضيري نجم يخرج شهر الجاي كان نجم الشهر اللي بعده اللي هو
2: انا جاي الاطار التشريعي. بالضبط،
5: معناها راهو المواطن ملزوم ملزوم، معناها مش كان نقولوا له اوكي انا هكا كان انت مواطن باهي ولا مواطن خايب، لا.
2: لا
5: هو ملزوم لانه الشبكه هذيك في الاخر تعملت بفلوسه هو.
2: نعم،
5: معناها هي ملكه هو. نعم، معناها راهو كي طيش فيها راهو يلزمو يستحفظ عليها، راهي ماهيش نتاع لوناس. لوناس هي مؤسسه للدوله التونسيه اللي هو قاعد يساهم فيها بالفلوس.
2: نعم،
5: وكي يقول لك التدخلات انا بحكم خدمتي نعرف اللي التدخلات هذه الاستثنائيه راهي تتطلب برشا فلوس في الماتريال في العباد في التدخلات لوقات العمل موبيليزاسيون اللي هي في الاخر هذيك كي باش يصرفوها في التدخلات الاستثنائيه باش تجي على حساب المشاريع المهيكله.
2: اكيد
5: عدنا وخير، احنا مواردنا صغيره والطرف اللي عنا لازم نمشيوه في مشاريع تبدا ماشي
2: مفيدة. نعم، وكذلك
5: في عوض معناها كل 1000 كيلومتر راهو يولي عندنا 2000، اما احنا قعدنا نعانيو فكل 1000 كيلومتر جراير التصرفات الخايبه شويه هذه اللي نحكيوا عليها
2: السلوكيات الخاطئه
5: اكل 1000 كيلومتر هذيك كان نحسبوها بالتو دوكيباسيون ممكن راهي تيح ل 500 كيلومتر.
2: بالضبط،
5: خاطر قاعده الكاباسيتي نتاعها تيح. هذاك اللي خلينا في اول مطره نشوفوا اكل المظاهر اللي احنا ماناش قاعدين نحبوا نشوفها
2: وقاعده تتعاود. مالوريزم تفضل سي طاهر.
6: الكيلومتر هو الجهر الكيلومتر
2: كالي
5: اما هو الريزو فيها
6: شبكات
5: 18
2: كيلومتر. في في في تفاعل حيني وربط اللي معاكم اللي كنت تقولوا فيه سي محمد علي البريكي يحب الحي الساعه اللي تبعوا فينا سي عادل بن عبد الله سي كريم. سي محمد علي البريكي يقول بعد تحيه ويشكركم، يقول ضروري ان نمر في مقاربتنا الجديدة إلى إذن المقاربة الاستباقية، معناها للمناطق المهدة وهذه تعنوا فيها في جبهة الكامل، معناها المقاربة هذه موجودة

0: كالك سوا معناتها كل شيء ما نجمش تقبلها دونك تاخذ وقتها البرونسونطون كل شيء باش تقبلها وتصرفها
1: نعم. دونك
0: وهذا هو كيما قلت لك معناتها دورنا احنا باش حد نكثروا من جاهزيه الوحده ولا هذوما النقاط الزرقاء الزرقاء معروفه دونك نعم. احنا عندنا خارطه على المستوى الوطني معروفين النقاط الزرقاء هي اون جينيرال المناطق معناتها المنخفضه اللي ما عندهاش معناتها يسيو منين باش تخرج معناتها المرتاحه والمناطق زاده كيف كيف اللي هي معناتها متاخمه للسباح والوحده كل شيء دونك لو كان تاع الريانه السكره كيف كيف هالسيجومي وحده كل شيء دونك هذوم كل معناتها عندنا اساس البرنامج تاعنا وقوموا بالتدخل في رخنا كيف كيف معناتها تقوم بالتدخل معناتها الحيني باللي مويان تكون مسخر الامور هذه
1: باهي ممتاز برشا باش ما نقعدوش نحكي وكان نمشيو مثلا دور المجتمع المدني المختص توا في مثلا امثله التهيئه نتاع المدن مثلا نحكيو على الاقامات الجديده ولا البنايات هذه الجديده تراشي اللي جانب تغير المناخ هذا خاصة في التعاطي مع المياه معناها لي بيك نتاع التهطلات قاعدين ناخذوا فيهم بعين الاعتبار تفضل
0: جست حاجة برك احنا راهو في بالنسبة للباعثين العقاريين نحن كل شيء على مستوى مع الديوان الوطني للتطهير دونك على مستوى الإدارات نتاعنا نقبلوا مع الدوسيات مع لي دوسي نتاع الوحدة ونعملوا لهم مع المصادقة عليهم دونك ونحطوا لهم باش ياخذوا بعين الاعتبار أي مع دوسي تبعث عقار يزمو يجي للإدارة
1: نعم.
0: للإدارة كل شيء دونك نحطو لهم بعين الاعتبار كونه يزمو يكون شبكة منفصلة
1: نعم.
0: دونك شبكة خاصة معناتها مياه المستعملة وهو شبكة خاصة كيف كيف مياه الأمطار معناتها إذا كان ثم شبكة مياه أمطار مع تقريبا ليه كل شيء دونك تقع دراسة كاملة يزمو معناتها يربط فيها ولا يكون نجم يكون حتى يكون سيلان سطحي
1: بروفيزوار التفاعل مع سي نعم كيفاش خدم في الاطار هذا حتى مع ليزاندستريال
2: هو راهو الباعثين العقاريين
1: ديما الميكرو
2: الباعثين العقاريين هذوكم يخضعوا معناها معاه مهندس معماري
1: نعم
2: وكما قال لك حاجه منظمه على الاقل يجي ويليكزيج لو ريزو سيباري مشكلتنا في المواطن العادي اللي ما الاكثريه 90% ما يخوش مهندس معماري معاه هذاك يعمل على المقاول والمقاول يقول له اربط مياه الامطار في المياه المستعملة ومحسوب احنا قداش يجينا امطار وكل الحاجات هذيك
1: نعم.
2: هذه مشكلتنا واللي اكبر واكثر هذا بقي يتسمى منظم اكل مشكل متاع البناء الفوضوي زادة اللي قاعد يمشي في المناطق الحساسة كيما نعم. السباخ واحنا قاعدين نشوفوا في تقدم كبير على السبخ على حساب السبخة اللي ناسين احنا اللي السباخ متاعنا هذوكم عندهم دور كبير كبير كبير برشا في هذية في لو سيستيم دي بونج يعطيك صحة هو يحمي خاطر هو نقطة الاتصال متاع الأرض بالنفلياتيك معناها هو نورمال
1: جينيرالمون اخفض منطقه تلقاها في المنطقه الحضريه نعم
2: احنا فما بلايص عندنا خاصه في الضاحيه الجنوبيه السباخ هذيك تو ولات مصبات
1: نعم
2: ينساو اللي راهو السباخ هذيك عندها دور كبير
1: نعم.
2: فاش في الايامات هذه في الايامات نتاع الازمات
1: نعم بالضبط
2: يعني هي نظم ايكولوجيه نعم. فيها فيها طيور مهاجره تتعدى
1: صح.
2: ثم معناها توت ان ايكوسيستيم اللي قاعدين يتمحضوا نحافظوا عليه والحاجه الثانيه والمهمه ياسر هي الصناعيين زاده اللي يقرا بحساب كل شيء يمشي
1: نعم.
2: الربحيه يمشي الواحد وساعات يتناسى انه لي فيم تاع اكل لانه ما يحترمش القوانين المياه
1: نعم
2: وقوانين الحمايه المحيط
0: السكب العشوائي اساسا
2: السكب العشوائي هذاك وفي الليل ونهار السبت ونهار الاحد اللي تبدا مؤسسات الدوله فيهم ما تخدمش
0: درنا حتى منظومه التطهير
2: يعني صح معناها العباد تلقاها خدمه سيف كامل باش يجهر بلاصه وبعد يجي ويلقاو فيها ديشي نتاع اندستري
0: ديشي نعم. درنا حتى البروسيس نتاع الاسم نتاع محطة التطهير
1: يخلط
2: محطة بروسيس بيولوجيك بروسيس بيولوجيك
0: توكسيك ما عندنا موديل
2: شي واحد يحطوا فيه
1: وهذو من الرسائل الكبيرة ريت نحن من موضوع بسيط على غسالة النواد ربما وفيضانات في منطقة صغيرة حضارية معينة لوين نخلطوا على خاطر الأسباب عديدة متعددة ومتشابكة ومتداخلة ضروري أنه درجة الوعي اليوم حتى نحن كوسائل العلم لابد أن نشخص ونعطي الحلول رأوا الحلول كل واحد من موقعه نتصوره وهذا اللي وصلنا احنا خذينا مؤسسة ذات صلة وخذينا زادة مجتمع مدني اللي يحسس

0: ماشي، لانه كل واحد يعرف موقعه. اليوم يقول لك انا المواطن شنو دخل لي وقت اللي انت تلوح وسخك فين يجي، معناها حشاكم والنفايات نتاعك، النفايات هذيك بعد كيما قال مش كيما الزيت كيما جلد كيما ما نعرفش انا مابل، ولا تلقاه بعد في مجرى مياه امطار يسكر بوشه ولا يخلط الزيت لمحطه التطهير يفسد هذا كل. هذا ضروري
1: بالله احنا دورنا كمجتمع مدني راهو سلو لونسمون داليرت، احنا نعملوا جرس الانذار نقولوا راه خاطر مؤسسه الدوله
0: قاعده
1: احنا احنا موجودين كان باش نحسوا، احنا باش التطوع نتاعنا هو نحسوا المواطن
0: وتقوموا بشويه مشاريع عليك في طهران. ما قلنا
1: ما المشاريع هذيك، المشاريع هي تمضي للتحسيس.
0: نعم اي صحيح للتحسيس بالله. فاتن بن شعبان تفاعلت معنا قالت بربي يسيبونا شويه موجات ايجابيه، كاننا قاعدين نحكيوا في موجات للصغار على القيله باش يكونوا، والحال هذا الغالب زلنا كي معناه زلنا كنشخصوا نعطيه حقيقه، لكن ديما الحلول موجوده ونحن باش نحكيوا على الحلول والتحسيس هو جزء من الحل. اش قال سي
2: حاجة حاجة أخرى كل شيء زاد كيف كيف. إحنا بالنسبة لنا ثم الفولي معناتها تثمين معناتها المياه هذه كل شيء قاعدة الدولة الساعية كل شيء دونك باش هذوما معناتها المياه اللي تضيع كيما حكى زميلي كل شيء تمشي للصبخة ولا تمشي للوحدة كل شيء
0: ولا للبحر كذلك
2: قاعدين معناتها اللي اسمه ثم معناتها مؤسسات الدولة قاعدة تخدم على أساس كونه باش الماء هذه المياه هذه ما خلوهاش تضيع ما خلوهاش تضيع وإن شاء الله راهو معناتها اللي اسمه معناتها ترى النور كل شيء دونك مشاريع اللي هي معناتها تكون معناتها نسبة معناتها الضياع نتاع الوحدة توصل حتى معناتها نسبة الضياع حاجة بسيطة
0: ياسر بسيطة برشا إن شاء الله إن شاء الله. ها وهذا التفاؤل به إن شاء الله
1: استراتيجية
0: بتكوين المياه المعالجة في إطار استراتيجية 2050
1: استراتيجية أو 2050 تقول لك راهو يلزم في 2005 وفوق 2050 لازم ناخذوا 100% من تثمين المياه
2: المستعمله
1: المعتاده
0: ما نجموش نوصلوا. لا لا نحكيوا على نحكيوا زاد على الموجات الايجابيه به هذايا بربي. سي توفيق بحروني يقول الصيانه، نمشيو المشكل الصيانه، الصيانه سي نتاع المعدات هذه هل هي جزء من الحل كذلك؟
2: بالطبيعة دونك معناتها احنا قاعدين ديجا معناتها ميزنا كشرينا معناتها معناتها دي كومبيني معناتها معدات معناتها الشبكات دونك معدات جديدة احنا ديما كيف معناتها الاسطول نتاعنا قاعد نجدوه بصفة معناتها سيستم متواصلة باش يكون معناتها الفعالية نتاع التدخل نتاع الديوان كل شيء في الشبكة نتاعو دونك يكون احسن واحدة.
0: حتى حكينا على الصيانة زادة كذلك تحسيس للناس اللي تسكن بجانب هالمعدات هذه وبجانب المحطات الضخ وبجانب المحطات الواحد باش تحترمها باش ما تعتديش عليها باش ما تكسرش القنوات وتلوح فيهم ولا تستغل مراه. هي منظومة كاملة. باش نخلي لكم كلمة الاختتام بعد ما نمشيوا إلى ومضة والفقرة الإخبارية.
3: عارف اللي أعداد النحل في تراجع في العالم زعما شنو السبب؟ استعمال الإنسان للمبيدات الحشرية بكثرة زيد معهم تغير المناخ وتأثيره على المنظومات البيئية.
4: نحافظوا على النحلة باش الحياة أحلى.
5: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
6: أخبار البيئة أخبار البيئة.
0: مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا في الفقرة الإخبارية القارة لبرنامج منتدى البيئة. اليوم الأحد نمشيو للخبر الأول. الخبر الأول نبدأ موجات إيجابية كما قالت مستمعتنا الكريمة. ألف مبروك لتميز إذن بتميز علمي تونسي الأستاذة خولة خوالدية المتوجة منذ أيام قليلة بجائزة عبد الحميد شومان للباحثين العرب سنة 2026 في مجال علوم المياه والطاقة والغذاء والمصنفة ضمن أفضل 2% من العلماء عالميا وفق تصنيف جامعة ستانفورد. فخر للبلاد والعباد. الخبر الثاني. الخبر الثاني في نفس الإطار تميز علمي تونسي آخر والمتمثل في اختيار الأستاذة أمال شفاي ضمن قائمة الخبراء الأمميين للتقييم الرابع للمحيطات من 2023-2026 تونس، وتمثل تونس البلد الثالث بعد نيجيريا وغانا الممثلة في هذه اللجنة التي وقع اختيارها. ديما نقولوا ألف مبروك لبلادنا. نمشيو للخبر الثالث. الخبر الثالث، ندوة إذا بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحماية طبقة الأوزون، إذا من تنظيم الوكالة الوطنية لحماية المحيط بمناسبة الاحتفال بهذا اليوم وحماية طبقة الأوزون، ستخصص هذه الندوة لتقييم المجهودات الوطنية المبذولة في مجال حماية طبقة الأوزون ومدى تقدم إنجاز المشاريع ذات الصلة بإزالة المواد المستنفذة لطبقة الأوزون. الموعد الأربعاء 16 سبتمبر 2026 ابتداء من 8 صباحا بأحد نزل العاصمة، نجموا تدخلوا على موقع الوكالة الوطنية لحماية المحيط باش تلقاو المكان بالضبط. الخبر الرابع، الخبر الرابع، من المتوقع وهذا يكون نحكي فيه توا أن يتجاوز الاحترار العالمي درجة فصل 5 درجة مئوية، ما يرفع مخاطر وآثار تغير المناخ إلى مستويات خطيرة جدا، وفقا لتقرير جديد صادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة. وتزداد احتمالية حدوث تغيرات لا رجعة فيها مع كل جزء إضافي من الدرجة، وكل عام تبقى فيه درجات الحرارة مرتفعة، ومن المتوقع أن تشمل الآثار اشتداد الظواهر الجوية المتطرفة كما هي في تساقطات المياه وفقدان النظم البيئية، وجعل الدول الجزر الصغيرة إذن النامية والمدن الساحلية المنخفضة غير صالحة للسكن، فضلا عن أضرار جسيمة بالصحة والأمن الغذائي وإمدادات المياه والطبيعة والمدن والبنية التحتية. إذن موضوع للمتابعة. نمشي الخبر الأخير، الخبر الأخير، إذن ندوة الصحة الواحدة والمقاربات المتعددة من تنظيم المركز العربي للأبحاث والدراسات، إذن في إطار الحلقة الثالثة من سلسلة سيمينار الصحة الواحدة مقاربات متعددة الاختصاصات التي يتناول فيها موضوع الندوة المنظمة يوم الجمعة الفارط مظاهر التغيرات البيئية وانعكاساتها. شارك في هذا اللقاء عديد الوجوه العلمية البارزة، نذكر منها إذن السيدة صابرين شيب مهندس رئيس ورئيس مصلحة المنتجات والخدمات المناخية بالمعهد الوطني للرصد الجوي، السيد إبراهيم الجزيري أستاذ البيوجغرافيا بجامعة تونس، كذلك الأستاذ أو الدكتور سفيان كمون أستاذ محاضر وطبيب مختص في أمراض القلب، والسيد أحمد غديرة خبير في الأوساط البيئية البحرية وممثل جمعية أزرقنا الكبير، لنعود لمتابعة هذا السيمينار الواعد حول عالم واحدة صحة واحدة. بهذا الخبر ننهي الفقرة الإخبارية الخاصة بهذا الأحد، ونعود إذن لاختتام الحصة والكلمات الختامية مع ضيوفنا. مازلنا شوية وقت لمحالة، في 6 دقائق شنو نجم نقوله؟ 6.
2: والله هو النقاش والحديث معكم كان شيق،
0: بارك الله فيك، ربي يبارك لك.
2: كيف نعود نشكركم على الاستضافة، وكيف كيف معناتها نشكروا مواطنين معناتها على رحابة صدرهم باش سمعونا،
0: فما تفاعل كذلك
2: الحمد لله. دونك ومن المنبر هذا دونك نحاول ندعيوا معناتها المواطنين إلى المساهمة في المجهود الوطني، دونك عبر الامتناع عن إلقاء الفضلات ومد بناء وغيرها في الشبكات
0: والبلوعات
2: منوحة
0: ممتاز،
2: دونك لضمان معناتها سالين المياه بالشكل الطبيعي والمساهمة في حماية أحيائنا ومناطقنا معناتها خاصة منها السكنية من الفيضانات، ومعناتها باش معناتها تكون العملية أكثر معناتها ذات جدوى،
0: نعم،
2: معناتها للعمل وتكميل للعمل الميداني تقوم به معناتها في رقم تاعنا. كل شيء كيف المواطن يزم يساهم معنا ساعات في معناتها مناطق تقاها المواطن يعرف المنطقة نتاعه أكثر من بالحق
0: أكثر من الإدارة،
2: نعم، ما نقولوش أكثر من الإدارة، ما يعرف الوحدة ونسيت سويتها ما يعرف الفرمو معناتها وين ينجم معناتها يعاون ويساهم وساعات ويرشد واحدة من سيد سويد، دونك سي كابيتال باش الناس كل معناتها تخدم معناتها يدينا في بعضنا كل شيء، نتعاون مع بعضنا الناس كل فنتي باش نوصلوا معناتها للغاية معناتها
0: ونتجاوزوا هالتقلبات هذه الكبيرة،
2: ما نجمو نتجاوزوهم كان بالتضامن الناس كل
0: يعطيك بصح فما رقم عطيته رقم 18 20 ينجموا يتصلوا به وقت اللي يراو اشكال وقت اللي يراو
2: عندهم اي اشكال يتصلوا به كل شيء دونك ياخذوه مع هذا كل شيء دونك
0: يتيقع طور ريال باهي الاعلام
2: طور ريال ويقع مع يدفع لك وشي ويوصلوه مع طنطور ريال وشي للمعات الفرق متاعنا باش تدخل وشي والمسؤولين متاعنا
0: نعود وخلينا حاجة على قيلة سي حمزة باش تنجم تختم وأنت المجتمع المدني إذن كما قولوا الأفونغارديست في التحسيس
1: وحكينا على المشاكل نحكيو شوية على حلول احنا جمعيتنا
0: عندنا
1: حل عندنا مشروع توا ان شاء الله انطلق وما زال ينطلق
0: اللي هو هذا
1: اي هو مشروع احداث نقطة لتجميع فرز النفايات المنزلية اللي يمكن رسكلتها بالشراكة مع بلدية مجرين وبتمويل من المعهد الفرنسي التونسي المعهد الفرنسي بتونس وزاد فما ممولين أخرين إن شاء الله باش يلتحقوا
0: يعني يوم الصحة في جلب الاستثمارات نعم
1: واللي هو باش يكون أول حاجة باش نعملوا فاكري دي كلوب دونفيرونمون في 9 مؤسسات تربوية
0: ممتاز.
1: في مجرين وشوية زاد ممكن زوز ولا 3 مؤسسات كما البلديات إدارات باش نعملوا فيهم الفرز الانتقائي للنفايات ونحاولوا نزيدوا ننشروا ثقافة ونوعيوا الناس ثقافة الفرز للنفايات باش ما نوصلوش للمظاهر اللي ريناها الأيامات اللي فاتوا على خاطر الشبكات ولا البيئة نهار اللي باش تتعبى باش ترجع لنا هذاك الكل باش ترجعونا تذكرنا به اللي احنا اللي طيشناه
0: نعم ممتاز جدا انا نحب نضيف حاجه وان كان قلناها نحن ما نعاودوها في التوصيات الصناعيين والايكوسيستم تاع الصناعيين ضروري انه يحترم المقاييس نتاع الروجي نتاعو باعتبار السكب خاصه السكب في المجال الطبيعي والمحيط الطبيعي
2: والقنوات نتاعنا كيف دي قنوات الديوان كل شيء
0: ممتاز لانه هذاك باش يثقل الكاهل نتاعو معناه المضر الوحيد ديما هو كما المواطن كما الحال دونك نبداو نحن وبعد نجمو نحملوا وقت اللي ما تقومش الاداره بواجباتها وقت تحمل المسؤوليه ما ابدا منك انت ما تحدد لان المسؤوليه مشتركه
1: جماعيه ونشكر اذاعه الزيتونه على خاطر راهو الصوت يوصل عن طريق الاذاعة وعن طريق برنامج كيما برنامج منتدى البيئه اللي
0: بارك الله فيك
1: صيت كبير عند الناس
0: بارك الله فيك ان شاء الله الحمد لله
1: ان شاء الله كل المعلومه وصلت وان شاء الله
0: ان شاء الله يعطيكم الصحه صارت إن شاء الله أنا نحب نشكركم ساعة على حضوركم السيد الطاهر قايد رئيس إذا مديرية مياه الأمطار بالديوان الوطني للتطهير على سرعة استجابة الدعم نحب نأكد عليها راهو في وقت قياسي وحضر معنا ستار إذا تحية لإدارتك وتحية مدام بوشناق اللي عملت إفور تبارك الله إعلامي تحية اليوم كذلك سي حمزة الفطناسي رئيس جمعية مجرين للتحديث والصيانة من طلبوه زاد يكون حاضر بالخبرة متاعه بالعمل الجمعية إلى كل المشاركين كذلك سي الدكتور فضيلة الشيخ عبد الكريم الطربيسي على تأثيث الفقرة التأصيلية كذلك إلى مخرجتي البرنامج أختنا لطيفة الفرشيشي في الإخراج الإذاعي أختنا سوسن الفرجاني في الإخراج الرقمي يعطيكم الصحة نحب مرة أخرى نشكر السيدة والأخت مريم سحتوت من مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة على مساهمتها في الإعداد والاختيار الموضوع إلى هنا مستمعي إذاعة الزيتون ينتهي برنامج منتدى البيئة لهذا الأحد حتى نلتقي الأسبوع القادم في محور جديد أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إلى اللقاء

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. صدق الله العظيم.
1: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ننصت إلى القارئ محمد صالح بن حميدة في تلاوة مباركة للحزب 29 من الآية الأولى إلى الآية 98 من سورة الإسراء برواية قالون عن نافع المدني. اللهم اجعلنا بتلاوة كتابك منتفعين وإلى لذيذ خطابه مستمعين.

ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر.

0: صدق الله العظيم. استمعنا إلى القارئ محمد صالح بن حميدة في تلاوة مباركة للحزب 29 من الآية الأولى إلى الآية 98 من سورة الإسراء برواية قالون عن نافع المدني.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، تسامح واعتدال ووسطية.

0: زيتونة للقرآن الكريم.
1: وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته.
2: القرآن به القلب اطمان.
1: ونشكر الشعب التونسي اللي هو حقيقة تجاوب بكل حزم وعزم، هو سباق إلى الخير.
2: إنسان نبي شريف عفيف.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
1: اللهم علمنا كتابك. اللهم علمنا كتابك. اللهم علمنا
3: كتابك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. صدق الله العظيم.
4: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 30 من الآية 99 من سورة الإسراء إلى الآية 74 من سورة الكهف بصوت القارئ عمر بن عربية برواية الإمام قالون عن نافع المدني.